ساعد الغني منهم الفقير، وإنه القوي يعين الضعيف، والعالم يعلم منهم الجاهل، وبكده انتشر الخير في البلاد ورفرفت عليها ظلال السعادة، وكانوا الناس بيقولوا من كل مكان وبيلقاهم بالبشر والترحاب، وكانت الابتسامة ما بتفرقش وشه الصبوح، حتى الكل حبه ولقبوه بالسلطان الحكيم، لأنه محدش كان زيه في مكارم الصفات وحسن الطباع. وعلم الشيطان بأمر الإنسان العادل الحكيم ده، وحزن الشيطان حزن شديد، واتكلم لنفسه قال: غلبني الإنسان ده، أنا حوسوس للناس بالشر، هو يأمرهم بعمل الخير، وأنا بزين لهم الكذب والغش حتى يتخصموا وتدب بينهم العداوة. ولمعت في ذهن الشيطان فكرة خبيثة، فرأى إنه يسعى الشيطان ده وهو نايم، وينفخ في ودانه بقوة ويصيبه بالصمم للراجل الطيب. وكان غرض الشيطان من ده إنه يصبح السلطان مصاب بالصمم، بالطرش يعني، فلو جم الناس عشان يعرضوا عليه شكواهم واللي حصل نزل بيهم وحصل من الظلم، مش هيقدر يسمعهم. وصحي السلطان فجأة من نومه وعنده ألم شديد في ودانه، وزاروه الأطباء لكنهم ضربوا إيديهم حسرة وقالوا: الراجل الصالح اتصاب بصمم شديد ملوكش شفاء. وجه في يوم من الأيام راجل مظلوم عاوز إنه يشكي للسلطان، لكن السلطان ما قدرش يسمع كلامه، فبكى المظلوم وقال: مين اللي راح يسمع حكايتي وياخد لي بحقي من الظالم؟ وقام السلطان الصالح للصلاة، بعدين دعا الله إنه يرشده لطريق سليم بالحكم بالعدل في شكوى كل مظلوم، وتنفيذا لأمر الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم. ولمعت في ذهن السلطان فكرة طيبة وقت الصلاة، وأدرك إنها إلهام من الله. جمع السلطان الناس وأمرهم إنه إيه؟ إنه يلبسوا ثوب أحمر لكل إنسان مظلوم، حتى يشوف السلطان وبيدعوه إليه ويشيل عنه أسباب الأحزان والظلم. وفرحوا الناس بده، ووجد كل صاحب مظلمة أو حاجة سبيله إلى عدل السلطان لما يعرفوا بالثوب الأحمر اللي لابسه. ولما عرف الشيطان بكده ازداد حزنه، ورجع يفكر في حيلة عشان إيه؟ عشان يفسد عمل الشيطان، وعشان يفسد مين؟ عمل السلطان. فقال في نفسه ساعتها: رح أجل السلطان أعمى حتى ما يشوفش. بده يعمل السلطان، قال رح أجعل السلطان أعمى حتى ما يشوفش ولا يعني يكتبوا المظلوم على الورق من الشكوى، وبالتالي ما يقدرش إنه يرفع عنه الظلم. يعني حيعمل السلطان أعمى وما يقدر يعمل شيء أبدا، حتى لو جيبوا له كتبوا له على الورقة ما يقدر يشوف لأنه صار أعمى. تسلل الشيطان في الليل ويضرب بقوة
على عينين السلطان الطيب. فقام من نومه يزعق يصرخ في زعر من الألم وقال: إيه اللي حصل لي؟ بقيت أعمى. واكتفى بالعياط واعتكف السلطان في داره، وجعل بقى يصلي ليل نهار وهو حزين بيعيط. وما كانش بكاؤه من أجل اللي صابه بقدر آلامه للي صاب المظلومين بعد ما بقى ما بيسمعهمش ولا بيشوفهمش. وشاف انه يجمع الناس وانه يختاروا سلطان غيره، الا ان الناس ما رضوش بكده واتمسكوا بيه. وجه كبار الاطباء من كل مكان واعلنوا بعد الفحص الطويل الدقيق عجزهم عن علاج السلطان، لانهم كل ما صنعوا له علاج كان الشيطان بيتسلل في الخفاء عشان يفسد كل دواء. واشتدت الحيرة بالناس، وكانوا بيتسألوا نعمل ايه من اجل السلطان الطيب الصالح الحكيم ده، نقدر نعمل ايه؟ فقال واحد منهم: ما بقاش غير باب الله، وهو أعظم الأبواب، ولا يتخلى سبحانه عن أحد من الصالحين أبدا، بل هو يشمل كل عباده بالرعاية الإلهية. مفيش قدامنا إلا الدعاء بقلوب خالصة. واجتمعوا الناس في المساجد وبقيوا طويل يدعو الله سبحانه وتعالى لشفاء السلطان. وفي ذات صبح أو صباح اتفاجئوا الناس عامة والأطباء خاصة بالسلطان، وابتدى يشوف المظلوم ويسمع إليه ويكتر من حمد الله على نعمه وفضله. وأقاموا الناس الأفراح وعمهم السرور، وتولى الشيطان حزين مدحور واستبد به الهم والغم على فساد كيده وهزيمة تدبيره، ومضى بشر هزيمة نالته بسبب اتجاه الناس إلى الله وأكثرهم من الدعاء. وهزمت آيات القرآن كل كيد الشيطان، فباب الله قبلة المؤمنين الصالحين، وده هو الطريق الأمثل لكل إنسان.

بعنوان اكسب قلب من غير تمن. اولا، قلب الام. التمن مجاني، فهي مش هتكلفك شيء عشان تحبك وتعتز بيك وتحن عليك. ثانيا، قلب الاب. التمن مجاني، فهو مش هيتطلب اي تمن عشان يحميك ويشقى عشان يطعميك. رابعا، قلوب الإخوة. التمن صغير، ألا وهو المحبة والرأفة والتفهم. خامسا، قلوب الأصدقاء. التمن برضو بسيط نوعا ما، عليك بالإخلاص ليهم، وهم بدورك رح يدفعوا تمن قلبك بالإخلاص. سادسا، قلب الزوج أو الزوجة. التمن بسيط نوعا ما، ألا وهو الإخلاص، الأمان، الحب والتفهم والبسمة. شايفين الابتسامة دايما والبسمة بعد يوم صعب شاق. سابعا، قلوب الناس. التمن الاحترام والحب والتزام القدر والمساعدة عند الحاجة. صحيح إن الأبوين بيحبوك من غير تمن، لكن ده ما يعنيش إننا رح نوقف كده من غير ما نشعرهم إن حبهم من غير فايدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، سنتكلم عن الكذب وأقسام الكذب. يقول الإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله: الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع فيقول حصل كذا وهو كاذب، أو قال فلان كذا وهو كاذب، أو ما أشبه ذلك. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، إنه واحد يقول العكس ما بيقوله، عكس الصحيح هو الكذب. أقسام الكذب: القسم الأول الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم وشر أنواع الكذب، لقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله العظيم. هنا في قوله ليضل اللام لام العاقبة وليست لام التعليل، والافتراء على الله نوعان. النوع الأول أن يقول قال الله كذا، وهذا يكذب، كاذب على الله. النوع الثاني أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله، إذا كان عن اجتهاد سائغ وأخطأ في تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه، في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا تعمد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعا لهواه أو إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك، فإنه كاذب على الله عز وجل. وهذان النوعان منطبقان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. القسم الثاني الكذب عن الناس على الناس، وهو نوعان. النوع الأول كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان، وهو ليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، فهذا هو النفاق، النفاق الأكبر، الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، صدق الله العظيم. وهو من أشد وأشر الكذب على الناس، وفاعله والعياذ بالله منافق، منافق. النوع الثاني الكذب في الحديث بين الناس، الحديث الجاري بين الناس، كأن يقول قلت لفلان كذا وهو لم يقله، قال فلان كذا وهو لم يقله، وهكذا، وهذا محرم، وهو علامة من علامات النفاق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. المنهي عنه يجب على الإنسان أن لا يتكلم في حالتين: أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به، أن يتكلم في أمر لا يعلمه، هذا كله منهي عنه، أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله. معانا هنا حاجات جميلة، أفكار لإسعاد والديك. إيه هي الأفكار يا ترى؟ وإحنا صغيرين كنا كتير بننتقد الوالدين في تصرفاتهم، لما كبرنا اكتشفنا ان كل اللي كانوا بيعملوه هو الصح. ومن طرائف اللي ذكرته ليا والدتي انها لما كانت صغيرة كانت بتتضايق من والدتها في بعض التصرفات. بتقول كانت والدتي بترد عليها وبتقول حوريك حامل ايه لو انا بقيت ام زيك، وبعدين تضيف انها لما كبرت وصارت ام عملت اللي كانت بتعمله والدتها. فبر الوالدين قيمة عظيمة، وعلينا ان احنا نربي اولادنا من وقت نعومة ضوافرهم على البر. ولهذا ذكرها النبي عيسى عليه السلام وهو بالمهد لما قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، صدق الله العظيم. وهنا في 10 أفكار جميلة وعملية بتساعدنا في إضافة البهجة وإسعاد والدينا، وهي الفكرة الأولانية نتكلم عن الذكريات. نتكلم معاهم عن الذكريات اللي كان بيضايقنا منهم لما كنا صغيرين، ومنبين ليهم ان قرارهم كان صح. لما منبين لهم ده فهم بينبسطوا باللي ذكرناه ليهم. ثانيا المشاعر. لو قدموا لك أي حاجة، هدية، عطية، أحرص على أنك تعبر عن مشاعر الفرح، واستغل الفرصة وبين ليهم مدى حاجتك للعطية دي واستفادتك منها. ثالثا الهدية، أنك تشتري لهم هدية فهي بتعبر عن حبك ليهم، ومش بالضرورة إن تكون غالية، وكررها بين فترة وتانية. وما تحزنش لو قدموا الهدية دي للتانيين، فدي من محبتهم ليك. رابعا الحديث، إنك تتكلم معاهم وإنك تزور والديهم أو إخوانهم إن كانوا أحياء، وتنقل ليهم اللي حصل لك معاهم لإسعادهم. خامسا المشاورة، شاورهم في قراراتك الكبيرة زي شراء بيت أو عربية أو سفر، وكذلك الصغيرة مثل شراء ثوب أو تحضير وجبة أو شراء هدية لصديق. فالمشاورة بتشعرهم بأهميتهم، بأنهم مهمين جدا. سادسا الدعابة، ذكر القصص اللي حصلت لك معاهم في الطفولة أو مع إخوانك وفيها دعابة ونكتة وطرافة، أو أي موقف طريف تذكره ليهم. سابعا التكنولوجيا، اكتب تغريدة على تويتر من كلامهم، او انشر صورة لوجبة طبختها امك، او زرع والدك، واقرأ عليهم تعليقات وتفاعل اصدقائك، فهم راح يسعدوا جدا
تحتن بتفاعل الناس معهم. خصص وقت لزيارتهم، إنك تزورهم خصص وقت وإنك تقعد معاهم أو اعزمهم على غدا أو سفرة ويتحمل تكاليف الرحلة، فبيكونوا سعيدين باللي بتقدمه ليهم. الحنان، كون حنون معاهم خاصة إذا كانوا كبيرين بالسن، ولو تصرفت تصرف أغضبهم بسرعة عجل في طلب رضاهم، اوعك تتأخر. احنا بنقول دايما يا رب رضاك ورضا الوالدين. عاشرا، الأصدقاء، عرفهم بأصدقائك أو ادعو أصدقائك للجلوس معاهم، ده رح يسعدهم، رح يسعدهم أكيد. الأفكار العشرة دي منقدمها هدية ليكم، حتى تعملوا بيها وتزداد البهجة والمحبة في بيوتكم. ولعل من رحمة الله تعالى أن جعل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يتيم، وإلا لو كان والداه على قيد الحياة لبرهما برا ربما يصعب على المسلمين العمل به. ولهذا فإن مفاهيم البر وردت إلينا في السنة النبوية قولية وليست فعلية، حتى أن كل واحد منا يجتهد قدر استطاعته، والكل مأجور على اللي بيعمله من أفكار تضيف البهجة لوالديه. ده في حال إنهم موجودين معاك، أما في حال وفاتهم فبتقدر إضافة البهجة إليهم وإسعادهم وهم في قبرهم، كأن إنك تتصدق أو تدعي لهم أو تبر أصدقائهم أو تعمل ليهم عمل خيري أو وقف باسمهم أو إنك تزورهم. فالبر قيمة مستمرة أجرها كبير وأثرها عظيم. وبنذكر في المناسبة دي إن رجل أخذ أمه للعلاج بأمريكا وراحت معاه زوجته عشان تساعده في رعاية والدته. لما انتهت العملية الجراحية كترت الاتصالات الهاتفية للإطمئنان عليها، وكانت معاهم ممرضة بتراقب كل اللي بيحصل من خدمة ورعاية وكترة اتصالات دولية. فسألت الابن ايه منصب المرأة الست دي في بلدكم، يا ترى هي وزيرة ولا أميرة؟ فرد عليها ابنها: لا، هي ربة بيت. وقالت مستغربة: ولكن اهتمامكم بيها غريب واهتمام الناس بيها كتير لافت للنظر. فقال لها: هي دي الأم، تقدر عندنا، وده منسميه في ديننا بر الوالدين. فكان ده سبب في دخول الممرضة للإسلام من بوابة بر الوالدين. ولأن البر مهم ذكره الله بعد عبادته قائلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا لما تسأل الحسن رضي الله عنه في من يصوم التطوع وسأله أبواه أن يفطر وأجاب بأنه يفطر وله أجران، أجر البر وأجر الصيام، فهذه هي قيمة البر. ولذلك اتكلمنا عن 10 أفكار نسعد بيها الوالدين، فيلا بينا نعملها من دلوقت. وبروا أبائكم تبركم أبنائكم.

رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.

سمعت عن أفضل نصيحة؟ هنا أفضل نصيحة. قال الراوي: جاءنا رجل مهموم وقد أنهكته الغموم، فهو من الحزن مكظوم، فقال: أيها الناس، حل بنا البأس، وذهب منا السرور والإناس، وتفرد بنا الشيطان، فأسقمنا حميم الأحزان، فهل منكم رجل رشيد رأيه سديد يصرف عنا هذا العذاب الشديد؟ فقام منا شيخ ينوب عنا وهو أكبرنا سنا، فقال: أيها الرجل الغريب، شأنك عجيب، تشكو الهم والوصب والغم والنصب، وأراك لم يبق منك إلا العصب، أما تدعو الرحمن؟ أما تقرأ القرآن؟ فإنه يذهب الأحزان ويطرد الوحشة عن الإنسان. ثم احلم، افهم لتسعد وتسلم، إن من أعظم الأمور في جلب السرور الرضا بالمقدور واجتناب المحذور. فلا تأسف على ما فات فقد مات، ولو أنه كنوز من الذهب والجنيهات، واترك المستقبل حتى يقبل، ولا تحمل همه وتنقل، ولا تهتم بكلام الحساد، فلا يحسد إلا من ساد وحظي بالإسعاد. وعليك بالأذكار فهي تحفظ الأعمار وتدفع الأشرار. وهي أنس الأبرار وبهجة الأخيار. وعليك بالقناعة فإنها أربح البضاعة، واملأ قلبك بالصدق واشغل نفسك بالحق، وإلا شغلتك بالباطل وأصبحت كالعاطل. وفكر في نعم الله عليك وكيف ساقها إليك، من صحة في بدن وأمن في وطن وراحة في سكن ومواهب وفطن، مع ما صرف من المحن. واسلم من الفتن، واسأل نفسك في النعم التي بين يديك.

هقول لكم ولا هقرا لكم حاجة لازم تسمعوها. مش لأنها رائعة، بل لأنكم راح ترتاحوا كتير لما تسمعوها. ظروفك الخاصة ليك وحدك، وأدبك في الكلام حق الجميع. ما تخلطش مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع التانيين. الابتعاد عن الناس فترة بيكشف أشخاص رائعين وبيكشف أشخاص خابة الآمال بيهم. الإنسان الأنيق في تعامله وحديثه يقتحم أعماق كل اللي بيقابله، وبيحظى باحترام الكل بطريقته. وخليك بسيط بتكون أجمل. ما تقولوش للناس عن كل شيء تعرفوه جميل، ما تقولوش. ليه؟ لأن مش الكل عندهم حسن النوايا، بل أكثرهم عنده الحسد والغيرة. أحيانا بنضحك والهموم بتلف بينا من كل ناحية، مش عشان إحنا عديمين الإحساس، ولكن لأننا بنملك نفسنا. تؤمن بإن بعد العسر يسرى. كلام الناس زي الصخور، إما إنك تحملها على ظهرك وينكسر، أو تبني بيها برج تحت رجليك فبتعلى وبتنتصر. ما تحكمش على مستقبلك من دلوقتي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم، بعدين قادوا الأمم. بعدين ملوحة البحر ما بتتأثرش من كترة المطر، فأنت كمان كون زي البحر، ما بتتأثرش بكلام البشر، وما تكرهش حد أبدا. فكل واحد أذاك إداك درس على طبق من ذهب وهو ما يعرفش. أرجو أنها تكون عجبتكم وريحتكم.

0: Amém.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، بعنوان أعرفوا قيمة كل ثانية في حياتكم. في يوم من الأيام تم الإعلان عن فيلم قصير مدته 8 دقايق بس، والفيلم ده فاز بلقب أحسن فيلم قصير، وفي أول عرض له في السينما احتشد جمع كبير من الجماهير عشان يشوفوه ويتعرفوا على أحداثه. وبعد ما قعد الكل في مكانهم وبدأ الفيلم، ظهرت شاشة بتبين سقف غرفة، ومضيت 6 دقايق والشاشة بتعرض نفس المشهد من غير أي تغيير. اختفى الحماس من الجماهير، وبدأوا يشعروا بالتذمر والملل، ومنهم اللي اعترض على الفيلم ده، الفيلم البشع، وبقى يزعق إنه ضيع وقته الثمين الغالي في مشاهدة الفيلم التافه ده اللي ما بيعرضش أي شيء، بينما هم أكتر الجماهير بالانصراف. وفجأة اتحركت العدسة لتحت لأنها كانت متوجهة للسقف، وظهر على الشاشة طفل صغير معاق كليا بشلل رباعي، وهو متمدد على سريره. واتكتبت في نهاية الفيلم الجملة دي: احنا عرضنا عليكم 8 دقايق بس من المنظر اللي بيشوفه الطفل المعاق ده في جميع ساعات حياته، وانتم انزعجتم واتذمرتم وما تحملتوش انكم تشوفوا المشهد ده. عشان كده من الافضل انكم تعرفوا قيمة كل ثانية من حياتكم، وتحمدوا ربنا عز وجل على نعمة العافية والصحة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والحمد لله رب العالمين.

وإلى هنا أحبتي في الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا بإذن الله تعالى في هذا المنبر للعلم وللمعرفة إن شاء الله. نسأل الله أن يكون كذلك وهو كذلك بإذن الله تعالى. موكب النور الذي نناقش فيه ليس فقط القضايا المعروفة لدى الناس، بل هي واحد الفكر. البعض يقول برنامجكم طويل أو 3-4 ساعة 50 دقيقة، الناس تعودت على حاجة أم دقيقتين. أنا مصر على هذه المقدمة في بداية لقائنا مع حضراتكم. لماذا؟ يبقى هناك الحاجة لمنبع فكري. محال أن أعطيك فكر بثلاث دقائق وأنافس التيك توك. يبقى لمن أراد الفكر، لمن أراد النصيحة، لمن أراد الاستزادة بالعلم عليه أن يلجأ. أما التيك توك والحاجات القصيرة المقطعة لا تعطينا حلول ولا تعطينا فكر، وليس هذا هو الإسلام. فمن أراد فنحن بإذن الله تعالى إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا موجودة وتوفر الـ يعني الـ المادة الطيبة للمسلمين إن أرادوا الاستنصاح وإن أرادوا الخير فهي موجودة بإذن الله تعالى. بداية دعوني أرحب بضيف البرنامج الدائم بصاحب الموكب سماحة مفتي عام القارة الأسترالية فضيلة الدكتور إبراهيم محمد الذي شرفنا في الاستوديو، ونعتذر عن تأخير. السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف حالكم مولانا؟
1: الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك.
0: في سيدني وأستراليا بدأ الجو يحتر وبدأ الجو يسخن، صح؟ ولا زال هناك في الطرف الآخر هناك الحرائق والسخونة والنار موجودة في بلادنا العربية. نسأل الله أن يسلم إخواننا في الجزائر،
1: آمين يا رب،
0: وفي غزة من العدوان المستمر، وفي سوريا من عدوان والبلطجة المستمرة هناك إن شاء الله.
1: طبعا
0: نعم، أن يحفظ شعوب الخليج،
1: ربنا يحفظهم جميعا،
0: ومن البلطجة الإيرانية أيضا التي يجب أن نقر أنها بلطجة يعني على الشعوب الخليجية يعني، ولا مأسوف على القواعد. دكتور لقاءنا اليوم يعني أريد يختلف نوعا ما إذا سمحت لي. يعني بالنسبة الأخت سألت قبل أسبوعين أو ثلاثة من صديقات البرنامج، يعني الأخت أمة الله قالت، ذكرت نص اللي في سورة المائدة لله سبحانه وتعالى حول اليهود أو حول الصهاينة يعني بشكل عام. الآية الكريمة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى الآية 64، وقالت يهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تستمر الآية، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. آخر مقطع من الآية الكريمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الجزء الأخير من الآية هو موضوعنا اليوم دكتور. نحن يعني التفسير واضح وظاهر، كتب التفسير ذكرت أن كلما أوقدوا نارا للحرب، أي أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أرادوا إشعال فتنة الحرب سماها نار المولى، كلما أرادوا فتنة ونار ويشعلون بين العرب اللي موجودين والمسلمين وغير المسلمين أطفأها الله. وظاهر في كتب التفسير هذه القضية. كان الله سبحانه وتعالى وتعالت يعني تعالت قدرته إن شاء الله يطفئ النار لأجل سلامة المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وها. الآن النار لا تطفئ، نحن لا نتألى على الله ولا نستعجل الاستعجال، الله لا يستعجل الاستعجال أحد. لكن ما الذي يجب أن يغيره المسلمون في أنفسهم؟ وهل هناك تغيير؟ سؤال الأول، هل هناك يجب أن نغير شيء؟ اثنين، وكيف نغيره حتى نكون أهلا أن الله يطفئ النار؟ يعني بدل ما نتكلم عن الواضح الظاهر الصهاينة وما يفعلون والفساد الذي ينشرونه في كل المحيط، بل حتى في آخر الدنيا ينشرون فساد، تعال نتكلم لماذا الله لا يساعدنا ويطفئ النار لهؤلاء القوم. تفضل حضرتك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تصلي على حبيبك محمد وأن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظا نفوسنا فتوله عنا، واجعله لك هذا الجلال والإكرام. اسمح لي شيخ عضيد يعني أن أبدأ بالعدل ثم ننتقل إلى الفضل. العدل بيقتضي أن نكون منصفين حتى مع من تحب ومن لا تحب.
0: نحن منصفين مع من نحب.
1: نحن بالتأكيد.
0: نعم.
1: إحنا منحازين لمن نحب. بس مع من لا نحب يعني أحيانا بيغيب الإنصاف. القرآن الكريم عندما تحدث عن المسلمين مثلا في مراحل مروا بها، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال في مرحلة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.
0: نعم.
1: وقال إن من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، واخد بال حضرتك؟
0: تمام.
1: لكن هذا الكلام كله واخد بالك في الجانب الآخر ذكر إنه من هؤلاء من يقدمون الصدقات قربة إلى الله ويتقربون إلى رسول الله وينفقون عنده، يعني ما فيش جنس بياخد صك كامل بأنه ده فاسد أو ده وحش. القرآن الكريم من عدالته، وده بقى سر الإعجاز، واخد بال حضرتك؟ سر الإعجاز إنه عندما يتحدث عن جنس معين ما يحطش الجنس كله في سلة واحدة، وإنما يقول لك إيه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم
0: من إن تأمنه
1: بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة.
0: كان يقصد اليهود، هم الذين يعيشون في المدينة،
1: كان
0: يقصد يعني منهم الصالحون.
1: هو النص عموم، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
0: رغم
1: أهل الكتاب،
0: رغم خصوص السبب نزلت في اليهود.
1: طبعا
0: يعني كان فيهم أناس عندهم العدل،
1: عندهم العدل وعندهم الأمانة وعندهم الخلق وكذا وكذا. والقرآن الكريم قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
0: سلام.
1: فأنت بتتكلم عن أي مرحلة من مراحل حياة هؤلاء الناس؟ في مرحلة من المراحل ربنا خاطبهم بأنهم فضلكم على العالمين، مظبوط؟
0: صح.
1: يعني دي مرحلة من المراحل. طيب التفضيل ليس للجنس، تفضيل لسلوك ولممارسات ولمعتقد.
0: التفضيل ليس للجنس،
1: وإنما لسلوك.
0: لسلوك.
1: لسلوك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أبيضكم أو أسودكم أو أغناكم أو
0: أكثركم علما.
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: صح.
1: واخد بال حضرتك؟ هذا القانون اللي هو بيشكل سنة إلهية يجري على المسلمين، يجري على اليهود، يجري على النصارى، يجري على أي بشر. أي بشر يستقيم ويعيش في حضانة الوحي ويعيش نافعا أو صالحا في ذاته ومصلحا لغيره، ده عناية الله سترعاه،
0: ممكن
1: بصرف النظر عن هو مين
0: وعن ديانته
1: وحتى عن ديانته.
0: بس ممكن يكون هذا الذي ديانته ليس مسلمة يعيش في مكان ليس فيه مسلمين لكنه يلتزم حدود العدل.
1: طبعا هو أصل القضية. هقول لحضرتك حاجة، يعني هو خلينا نفرق بين عدل الله وبين الإيمان بالله.
0: ما الفرق؟
1: الفرق كبير جدا. عدل الله يجري بين من آمن به ومن لم يؤمن به. عدل الله قائم على كل البشر، من آمن به ومن لم يؤمن به. لكن اللي مؤمن به له نوع من العناية الخاصة أكثر، واخد بال حضرتك؟
0: وأكثرها في الآخرة
1: وفي الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة.
0: نعم.
1: يعني هنديله الاثنين، واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: وأمام سنن ربنا في الكون، ربنا ما فرقش بين مسلم وغير مسلم. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
0: لا يبخسون، إذن هذا عدل الله صح؟
1: ما مش حينتقص من حقه أبدا. مظبوط
0: صح.
1: طيب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، خد بال حضرتك هنا، واخد بالك في آية تانية، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد،
0: هي نفسها،
1: ما هي زيها بالضبط. نعم. ثم جعلنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، خلاص إرادته وقفت عند كده، مش عايز أكتر من كده يا سيدي، في آخرة، يقول لك لا أنا مكتفي بدي، خلاص خدها. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب ومن أراد الآخرة، هل إرادة الآخرة وحدها تكفي؟ لا،
0: بل
1: مرتبطة بسعي. إرادة الآخرة وعي، وعي خد قرار إن هناك أفضل، بس لو نمت بقى وما اشتغلتش مش هتاخد الأفضل. وعيك، وعيك، واخد بال حضرتك، وعيك لم يتوقف، لا لا لا، يعني ما وصلش للهدف.
0: إذن إرادة الآخرة
1: توقف عند المعرفة فقط، وعيك توقف عند المعرفة.
0: لا لا، مرة ثانية لو سمحت، إرادة الآخرة تحتاج إلى وعي
1: وسعي. من أراد الآخرة ده وعي، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا.
0: السعي
1: طبعا،
0: السعي مشكور، الإرادة يعني
1: الإرادة، الإرادة صح
0: يأخذ أجرها.
1: كل الناس عايزة تنجح يا أستاذ حضيط،
0: كل
1: الناس عايزة تنجح، مظبوط
0: صح.
1: بس في واحد بياخدها نوم طول السنة ويجي في الآخر يسقط، واحد الاتنين عايزين ينجح، واحد بيشتغل كويس قوي، درس بدرس ومحاضرة بمحاضرة وجاهز، واخد بال حضرتك، ويجي آخر السنة بيجيب تفوق، مظبوط.
0: سعي مشكور،
1: ده السعي،
0: سعي
1: مظبوط، ده السعي.
0: نعم.
1: فالوعي لابد أن يرتبط بسعي، لأن السعي هو الذي يحول الوعي إلى واقع، بيحول الفكرة إلى تطبيق.
0: نعم.
1: كويس. فربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الأمم أنصف كل الأمم، حط قوانين، واخد بال حضرتك، في مراحل، في بعض مراحل التاريخ بعض الناس يروق له الفساد.
0: هذا حتى يشملنا
1: طبعا،
0: معشر المسلمين،
1: طبعا طبعا يشمل كل الخلق، ده قانون إلهي، عدالة إلهية، ربنا ما فيش بينه وبين أي جنس من الأجناس علاقة نسب وعلاقة خاصة، لا، الجميع أمام الله سواء، واخد بال حضرتك،
0: صح،
1: الجميع أمام الله سواء. طيب الذي يرتفع منهم ويسمو، ربنا بيهيئ له الأسباب وياخد بإيده ويديله الأجر، السيادة والعظمة، واخد بال حضرتك.
0: نعم.
1: والتمكين. طيب والذي يفسد بيستبتح طبعا بفساده، مظبوط، بس في نهاية الأمر، بس في نهاية الأمر بيأكلها، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين.
0: ختام الآية الكريمة،
1: واخد بالك،
0: والله لا يحب المفسدين،
1: الله
0: ولا يصلح،
1: ولا يصلح عمل المفسدين، مظبوط
0: صح.
1: فأنت بتتكلم، الآية هنا بتتكلم عن مرحلة من مراحل هؤلاء الناس.
0: نعم.
1: مرحلة في مراحل لهم كانت عظيمة جدا، وكان في استجابة، وكان في يعني من وسلوى وطعام وشراب ونغنغة على الآخر ودلع، مظبوط،
0: ولم يحركوا إصبع واحد لإزالة عدوهم، بل الله أزاله
1: في المحر. واخد بال حضرتك، وربنا شق لهم البحر وعبروا هم وموسى، وقالوا لسيدنا موسى إنا لمدركون، قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين،
0: ومعروف القصة،
1: يعني لما الشك بيسيطر عليهم، واخد بال حضرتك، بيكون اليقين من من من من الوحي، من النبوة،
0: ولا يعاب عليهم.
1: طبعا طبعا،
0: يعني صراحة البعض يعيب، انا ما اعيب عليهم،
1: يعني شوف، اما ربنا يفجر لهؤلاء، واخد بالك، ويقول لموسى اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينة،
0: وفي نص آخر فانفجرت،
1: ويقول لك قد علم كل أناس مشربهم، إذن فيه نعم، هي مظبوط
0: صح،
1: يعني المرحلة اللي كان فيه استقامة مع الوحي، استقامة مع الله، استجابة لندائه، استجابة لأوامره، كانت حياة سعيدة جدا، وكانوا أفضل الناس على العالمين. مظبوط
0: صح.
1: لما ينحرف هم او غيرهم بقى لا لازم نرفع الحق جل جلاله يد العناية والرعاية عنهم.
0: هذا فيما يخص هؤلاء. وانت تكلمت حضرتك عن العدل.
1: آه طبعا
0: العدل
1: يرفع عنهم او عن غيرهم
0: او عن غيرهم.
1: دي قوانين ثابتة مش خاصة باليهود بس، خاصة باليهود، خاصة بالمسلمين، خاصة بالمسيحيين، خاصة باي بني ادم يعيش على ارض الله. واخد بال حضرتك؟
0: صح.
1: يعني هو القانون هنا بفرق يا شيخ عضيد، لما انت بتعمل مخالفة وتتعدى اشارات المرور حمراء،
0: لا
1: هو بيقول لك العراقي بلاش وخد المصري.
0: لا لا لا ينظر القانون لا الى لون
1: او مالوش حلقة. ده فيه رقم سياره اللي راكبها مين مالوش، هو بياخد رقم السياره اللي راكبها مين وبيعرف اللي راكبها ويديله الغرامه. مظبوط. طب هذه قوانين البشر، قوانين ربنا اعدل واكثر واكثر دقه.
0: صح. مثالك جميل جدا، هو قمه العداله. ايا كان الذي يركب السياره ليست قضيتي.
1: لا ابدا كان. ابدا. ده مره قاضي تجاوز السرعه، وقفوه وغرموه.
0: لا هذا فعل بشر بس على القانون المجرد اللي هو كاميرا.
1: بالضبط.
0: مسكت رئيس وزراء الاسبق بول كيتن وصارت قضيه وضجه.
1: طبعا
0: خالف كاميرا انت مخالف يعني.
1: طبعا يعني حتى القانون اللي احنا بنضعه بنحترمه وننكر من يتجاوز معه. صح؟
0: صح.
1: ونطالب بقى انه تطبيق العقاب عليه.
0: صح.
1: مظبوط. فدي قوانين إلهية. القوانين الإلهية ما يعني، انا بس حبيت اقول ان القرآن بينصف الناس ويقول لك ليسوا سواء، من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر. واخد بال حضرتك؟
0: صح.
1: يعني إذا القضية قضية إنه هل استقمت مع قوانين الوجود ولا ما استقمتش مع قوانين الوجود. من لم يستقم مع قوانين الوجود وسننه اللي ربنا وضعها حياكلها، لازم يتأذى. مظبوط.
0: معشر المسلمين نحن أين الآن؟
1: إحنا؟
0: نعم. هو
1: الآن؟
0: السؤال اللي سأل بليان أبي حوار مع حضرتك هو ما الذي نستحق على قول المفسرين الله يطفئ النار؟
1: هو إحنا ربنا مطالبنا يعني بحاجتين.
0: الأولى
1: المتابعة في الجانب العقدي.
0: طيب.
1: الثوابت، المتابعة والاتباع في الجانب التشريعي، جانب الحياة. يعني احنا عندنا منطقتين اثنين،
0: المتابعة.
1: منطقة المتابعة، منطقة العقائد.
0: اعتقد المليارين ما عندنا مشكلة.
1: واخد بالك؟ كلهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. مظبوط.
0: حلوين
1: المتابعة.
0: حلوين.
1: بس المتابعة دي لا تتحقق الا بالاتباع.
0: لا تكتمل قصدك ولا
1: إيه؟
0: لا تكتمل او لا تتحقق.
1: لا تتحقق يعني هي هتبقى وجدان، قلب مملوء بالحب لله، مملوء بالرضا عن العقيده. مظبوط.
0: صح.
1: لكن مقتضيات العقيده دي مش موجوده، مش مطبقه. مظبوط.
0: صح.
1: يعني انت مؤمن لكن ما بيصليش، مؤمن لكن ما بيزكيش، مؤمن لكن واخد بالك، وقد يكون مؤمن يعني قد يكون يقينه أكثر من يقينك.
0: كيف هذا نتوقف عنده لو سمحت. هو لا يصلي، كيف يكون يقينه أكثر من يقين من يصلي؟
1: هو خربان في السلوكيات إنما في المعتقد سليم.
0: بس كيف يكون سلوك يعني كيف يكون معتقده أكثر من يطبق الشريعة؟
1: يعني
0: البعض يعني.
1: لا أنا بقول لك أنا ما قلتش من يطبق، أنا بقول إنه قد يكون يقينه في العقيدة أكثر من يقينك، لكن في مجال التطبيق ما عندوش. واخد بال حضرتك؟ يعني هو واخد مثلا 7 من 10 في مجال العقيدة، وأنا واخد 5 متوسط. مظبوط. بس أنا في مجال التطبيق أنا مطبق 5 اللي أنا مطبق 7 من اللي أنا مؤمن به. أنا مؤمن ب10 تحقق عندي 7 في مجال العقيدة.
0: نعم.
1: بس في مجال التطبيق أنا بعمل 8 9 في مجال التطبيق.
0: يا لذلك الأعمال بالخواتيم قد يختم لذلك
1: بالزبط.
0: أو بعيد عنك ويختم بنهاية غير طيبة لمن كان عنده مشكلة في العقيدة.
1: أنا بس عايز أوصل للناس إن في حاجة اسمها إيه، اسمها منطقة الثوابت. منطقة الثوابت دي العقائد التي لا تتغير.
0: طيب
1: ببحثها في البداية بتدخل بتصل ليقين قاطع، واخد بالك، أسميها بقى عقيدة. عقيدة ليه؟ لأن أنا بعقد عليها بربط عليها وشد، عارف العقدة؟
0: نعم، معقودة.
1: معقودة، واخد بالك، وتستقر في القلب. مظبوط؟
0: صح.
1: إنما ما الذي يصدقها؟ العمل. الإيمان ما وقر في القلب، يعني استقر وصدقه العمل. ولذلك هتلاقي القرآن الكريم رابط دايما بين الإيمان وبين السعي، الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
0: نعم،
1: مظبوط. احنا في مجال العقيدة الحمد لله موجود، يعني اغلب المسلمين عقيدتهم كويسة جدا. مظبوط. ده مجال المتابعة. طب الاتباع، الاتباع الهمم بقى بتختلف فيه.
0: درجات لا يعلمها إلا الله.
1: لا يعلمها إلا الله. مجال الاتباع ده هو مجال الحياة، واخد بالك. أنا عايز أحول بقى العقيدة دي إلى واقع. مظبوط.
0: صح.
1: يعني مثلا إيه، لما بنقول إنه أي فعل من أفعال من الفرائض اللي ربنا وضحها، كل فعل من دول مرتبط بثلاث أبعاد يا شيخ عضيد. البعد الأولاني هو البعد العقدي اللي هو الإيمان بأن الفريضة دي من ربنا.
0: نعم،
1: واخد بالك. الصلاة دي جاية منين؟ من الله.
0: نعم،
1: خلاص، بدليل قاطع. ده البعد العقدي. مظبوط.
0: صح.
1: تاني البعد الأدائي، إن أنا أديها زي ما النبي شرح.
0: ماشي.
1: القدوة، واخد بالك حضرتك.
0: ماشي.
1: التالت بقى المقتضى هو الأثر، إن دي لها بعد اجتماعي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش كده؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة، اللي هي الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها.
0: يا الله.
1: إن صلاتك سكن لهم، واخد بال حضرتك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى عندنا ثلاث أبعاد هم. مظبوط.
0: هي الأمة البعد الأول والثاني الحمد لله موجود.
1: البعد الأول والثاني موجود. مظبوط.
0: صح.
1: إنما يعني رؤيتنا للإيمان نفسها بتختلف، رؤيتنا للمتابعة نفسها تختلف، رؤيتنا للتطبيق نفسه بيختلف. يعني إحنا كل بالقاسم المشترك الأعظم بين 2 مليار و 500 مليون، الآن 2 مليار ونص مجموع المسلمين، القاسم المشترك الأعظم هو العقيدة التي جمعت بينهم.
0: صح.
1: إنما تعال بقى شوف تطبيق اللي حقق العقيدة دي موجود فين.
0: أظن عد قليل،
1: هتلاقي هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، واخد بحر
0: لا تخلو الأرض من
1: طبعا. بس كحقل واحد، حقل واحد بس مطبق فيه كل الحاجات دي، لا مش موجود. فاحنا محتاجين بقى ان احنا نعمل ايه؟ محتاجين أطفاءها الله دي تتحقق امتى؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
0: بس دكتور لهنا لازم أشرك الأخوة والأخوات معنا. مشاهدين الكرام والمستمعين الأعزاء اللي معنا، يعني لقائنا اليوم مع سماحة المفتي دكتور راي محمد الخادم الأول للقرآن الكريم في استراليا، هو الجزء الأخير من سورة من آية 64 سورة المائدة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لا نتكلم عن نوعية الفساد، فهذا ظاهر الأطفال والمسلمين وغير المسلمين، بل حتى الكواكب الأخرى تعرف الفساد الذي يوقد في الأرض في كل مكان. فلا نكرر مكرر اليوم نحو نناقش كيف يطفئ الله النار ولأي فئة يطفئ الله النار. هذا موضوعنا اليوم، فإذا تحبون تشاركونا في مداخلاتكم أهلا وسهلا بكم. نرحب بأم محمد معنا والأخت أمت الله، تقول السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. هو بناء على اقتراحك يا أختي أم أمت الله، هو ناقشنا هذا الموضوع، أوقدوا نارا كلما أوقدوا نارا للحرب. دكتور نعود إلى ما توقفت فيه. نقطة بالضبط.
1: النقطة بالضبط دي أنت يعني تسألني إن إحنا محتاجين إيه عشان ربنا يطفئ النار.
0: نعم.
1: النمرة محتاج حاجتين. محتاج حاجتين. الحاجة الأولى إنه أنت تؤمن برسالتك.
0: كلنا مؤمنين
1: برسالتك.
0: أي رسالة؟
1: مش بالإسلام.
0: رسالتي أنا؟ هو أنا عندي رسالة أنا مسلم؟
1: طبعا رسالتك، رسالتك حماية الحق في الأرض.
0: وقال إنني من المسلمين، أنا من المسلمين. انتهى الموضوع.
1: حماية الحق، رسالتك حماية الحق. وأنت مش مأمور بأنك أنت تقاوم الفساد؟
0: كنتم خير أمة. نعم.
1: مش ده مقتضى الإيمان، أنك تقاوم الفساد، أنك تقاوم الشر، أنك كلما رأيت خيرا وسعت فرحت به ووسعت دائرته، وكلما وجدت شرا حاولت أنك تضيقه وتقلصه في الناس والأشياء.
0: الأولى ماشي دكتور، أجد خير أوسعه. الثاني أجد شر أضيقه، أخاف، أخاف وأقول أنا ما لي علاقة،
1: ما
0: بالمصري ما ليش دعوة.
1: يبقى أنت تحقق في جانب العقيدة، لكن جانب الشريعة ما تحققش، اللي هو الجانب السلوكي. واخد بال حضرتك؟ اللي هو الجانب الإيه؟ السلوكي. لأن الإيمان عبارة عن إيه؟ منطوق لفظي اللي هو شهادة التوحيد.
0: نعم.
1: الأركان الخمسة.
0: نعم.
1: واخد بال حضرتك؟ منطوق لفظي واعتقاد قلبي نمرة اثنين، والتالت الضلع الثالث من المثلث هو الجانب العمل التطبيقي. المنطوق اللفظي انك تقول
0: الحمد لله
1: مظبوط،
0: انتهينا منها.
1: بسيطة، القول ده بسيط. واخد بال حضرتك؟ والاعتقاد القلبي بقى انك تكون باطنك يتوافق مع القول اللي انت قلته.
0: الحمد لله.
1: يبقى دي اللفظ اتحقق اهو، المثلث الاول، القاعده بتاعت المثلث اتحققت، منطوق لفظي مع اعتقاد قلبي.
0: حلو.
1: كويس.
0: نعم.
1: طيب والضلع الثالث الجانب العملي التطبيقي بقى.
0: ما انا بصلي واصوم.
1: كويس جدا انك بتصلي وتصوم، ما هي المساله مش انك تصوم وتصوم بس. واخد بال حضرتك؟ هو لما قال كنتم خير امه اخرجت للناس
0: تصلون وتصومون،
1: بس قال كده ولا قال ايه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاب الإيمان بالله في الرقم ثلاثة.
0: طب ليه خلها ثلاثة؟
1: هو
0: يعني المنطق يقول، والمنطق اللغوي تؤمنون بالله وتؤمنون بالمعروف وتنهون عن
1: المنكر. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرع عن الإيمان بالله، بس هو جاب الأصل خلاها رقم ثلاثة. ليه؟ لأنه الأصل حتى وإن وجد ورقم واحد ورقم اثنين مش موجودين هيضيع في النهاية.
0: لا إله إلا الله.
1: يبقى كأن الإيمان بالله ده هو زي الثمرة. واخد بال حضرتك؟ ربنا ادانا سنة في البطيخ مثلا، هي القشرة.
0: صح.
1: بره القشرة دي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واللب فين؟ جوه القشرة.
0: لا إله إلا الله.
1: اللب معمول عشان القشرة تحميه، فالقشرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: لا إله
1: إلا الله. دي القشرة. واخد بال حضرتك؟ دي القشرة، فعشان كده جابها رقم ثلاثة
0: اللي هي الثمرة.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لأنه رسالتكم هتكون زيادة الصلاح صلاحا ومقاومة الفساد، مقاومة الفساد وزيادة الصلاح صلاحا وحماية الصلاح.
0: نعم. إنما بعثت لأتمم
1: مكارم الأخلاق.
0: زيادة الصلاح صلاحا.
1: واخد بال حضرتك؟ ولذلك هو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا ربي ده الإيمان ده الأول. قال لك بس هو إذا حطيته الأول من غير الاتنين دول مش هيعيش.
0: سيقول الناس انه انا عندي الاول مو مشكله، بعدين اسوف بالباقي.
1: ومش هيعيش، مش هيعيش. ليه؟ لانه هو في من لا من لا يريد ان يكون هذا الايمان عندك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
0: لا اله الا الله.
1: هتعمل ايه في الحاله دي؟ هتعمل ايه في الحاله دي؟ يعني ما هو اصلي يعني احنا ما نحاولش نلعب. المسألة منظومة كاملة، أي خلل في واحدة منهم بيؤدي إلى خلل في حتة تانية. واخد بالك؟ زي سيستم العربية كده.
0: هل مثال هذا حضرتك عندما جاء بعض، مع الأسف قد لا أقول كثير، بعض المسلمين إلى بلاد الغرب سواء استراليا أو غير استراليا، جاء عنده الإيمان والعقيدة، لكنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فضاع الإيمان بالثالثة، والآن أصبح مثلا هو بعيد عن الدين وأولاده لا يعلمون الإسلام من الإسلام شيئا. فترتيبها سبحان الله رتبتها حضرتك، قصدي شرحتها حضرتك ورتبها الله سبحانه وتعالى، واضحة ظاهرة في من
2: هو عايز يقول لك إنه إن دي عوامل حماية الحق في الأرض، واخد بال حضرتك إن أنت يبقى لك دور، يبقى لك رسالة. وبصراحة حاول لحضرتك حاجة يا شيخنا.
0: تفضل مولانا.
2: يعني أنا أحيانا بزعل من الدعاء اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم من بينهم سالمين.
0: أليس هذا يعني مأثور أم لا هذا الدعاء؟ أليس الدعاء مأثورا؟
2: لا ما وردش يعني مش عن النبي، واخد بالك هو أثر عن حد.
0: أثر نعم.
2: اضرب الظالمين بالظالمين يعني ربنا عايز أتفرج. يعني كأنني بشوف ماتش، واخد بالك اضرب الظالمين بالظالمين، مصر مع مع مع مع بلجيكا ولا مع مع النرويج، يعني انت بتتفرج، يعني انت عايز تتفرج، انت جاي عشان تشتغل،
0: خرجنا من بين الظالمين.
2: انت جاي عشان تشتغل، انت ده الخليفه، انت الخليفه اللي المفروض ان ميزان العدل يبقى في ايدك، انت الخليفه اللي المفروض تحمي الحقائق، انت الخليفه اللي المفروض تحمي حقوق الناس، انت الخليفه اللي المفروض تحمي فرائض ربنا على الارض، تحمي القيم، تحمي الاخلاق. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وانا عايز اتفرج.
0: وخرجنا من بينهم سالمين. من بينهم. يعني احنا موجودين،
2: مع ان ربنا شوف يعني ربنا في القران الكريم بيقول ايه، واخد بال حضرتك في حكاية خرجنا من بينهم سالمين دي. واخد بال حضرتك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما تسمحش بالفساد لأنه العقاب هيجي عليك وعلى المفسد، واخد بالك. يعني إذا تظالمت أمة، خد معاي، إذا تظالمت أمة واضطربت أمورها ولم يرجع ظالمها عن غيه ولم ينتصف مظلومها لنفسه، تدخلت الأقدار في مصير هذه الأمة بما يؤدب الظالم والمظلوم على سواء. طب الظالم يستحق والمظلوم ما دفعش عن نفسه، ما خدش موقف أصلا، ما حركش ساكن، واخد بالك.
0: لذلك
2: شوف العبارة القرآنية بقى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما تعرضش نفسك لعقاب ربنا بإهمال الأمر الإلهي. ربنا أمرك بأنك تدافع. ولذلك الشاعر بيقول إيه يا شيخ عظيم؟ بيقول أنا لا ألوم المستبد، أنا لا ألوم المستبد إذا تعدى أو استبد، فسبيله أن يستبد وأن يصد، واخد بالك، وسبيلنا أن نستعد وأن نرد.
0: لا إله إلا الله. طيب دكتور تسمح لي أربط النصين مع بعض؟
2: تفضل.
0: اللي حضرتك ذكرته يعني النص الأخير أنه كلما أوقدنا أطفأها الله، صح؟ والنص الأخير اللي ذكرته قبل شوي،
2: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة،
0: إذن الفتنة هي نار الحرب لم يطفئها الله. أنا أربط النصين.
2: طب بس يطفئها الله، بس خد بالك وشوف، احنا عاوزين نقرر شيء، انه ربنا لا يستعصي عليه اي امر من الامور في الوجود،
0: هو الكون كن فيكون.
2: مظبوط. حلو قوي.
0: نعم.
2: طيب ربنا مش قادر انه ينتصف من الظالم،
0: بيكون
2: مظبوط
0: صح
2: كويس، بس هو كلفك بانك انت تدافع عن نفسك، وقال لك ابذل قوتك، ابذل طاقتك، ولو طاقتك 60% أنا هكمل لك 40% من عندي.
0: فكيف إذا لم أبذل 1%؟
2: فإذا كنت أنت بقى إيه، لا مستني ربنا عشان يعمل لك. طب ما أنت دلوقتي إيه، قالوا يا موسى إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، واخد بالك.
0: هل نحن بهذا التصوير الان؟
2: طبعا
0: معظمنا، لا نقول مثلا هنا
2: طبعاً.
0: اخواننا المجاهدين طبعاً. في كل مكان يعني.
2: هو شوف الارض مش هتخلو من قبل، بس احنا بنتكلم على
0: السواد الاعظم.
2: السواد الاعظم واخد بال حضرتك؟ ربنا في نص في سورة محمد بيقول ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذا كانت المسألة خاصة بربنا فربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وخد أمم قبل كده، ما هو الطوفان بتاع نبالة هو قاعد احنا شايفين عمل ايه في لحظة.
0: دكتور في دقائق،
2: في لحظة دمر كل شيء.
0: دقائق.
2: وربنا قال انه بعت حاجات تدمر كل شيء بأمر ربها، بريح تدمر كل شيء بأمر ربها. مظبوط؟
0: صح.
2: طب يعني ولذلك احنا هنرجع بقى هنا لمنطلق الإيمان لما المفكرين بيتكلموا عنه. بيقولك يعني محمد إقبال مثلا يقول المؤمن هو قدر الله الغالب.
0: المسلم والمؤمن.
2: المؤمن.
0: المؤمن.
2: هو قدر الله الغالب وقضاؤه الذي لا يرد. المؤمن ده هو إرادة ربنا على الأرض. واخد بالك؟ كأن الله جسد إرادته في حماية الحق والخير في شخصية المؤمن. لا يرضى المزلة أبدا.
0: لكنه يغلب أحيانا.
2: طبيعي. إذا غلب هيغلب بتقصير، ما عدش كويس. واخد بالك؟
0: وحصلت لمن؟
2: وحصلت للصحابة. وحصلت للصحابة.
0: ومعهم كان.
2: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. دي ميزة الإسلام. ميزة القرآن الكريم بيعمل حاجات والله العظيم يا شيخ عضيد مذهلة عجيبة. بس احنا لما بنقراه احنا بنقراه ككتاب عادي. هو مش كتاب عادي. انت لازم تستحضر ان الله يخاطبك. ده اول حاجة عشان تفهم. عشان تستوعب. القرآن بيعمل حاجات، حاجة عجيبة جدا. في حالة النصر، النصر بيبقى مرتبط بزهو. خد بالك؟ مرتبط بعزة. تصارنا
0: هو النصر في اي شيء. واحد ياخذ شهاده
2: طبعا
0: يزهو
2: بجهدي بعرقي بتخطيطي. ده انا كنت مستعد لها. ده انا واخد بالك
0: صارت
2: بقى ايه يعني ننفخ في نفسنا كده. مظبوط. في حاله النصر بيعمل ايه؟ في حاله النصر يكسر القران الكريم، يكسر حاله الغرور المصاحبه للنصر. ويذكرهم ولو كانوا مؤمنين 100%. يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. شوف ده إيه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت. ده هو قرر ان هو رمى. ده القرآن بيقرر ان هو رمى. ده خد ضرب الضربة. قال له انت ضربت الضربة. بس اللي خلى الضربة دي تصيب هو الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. كويس. يبقى في حالة النصر يطامن من غرورك وكبريائك. ويكسر حالة الغرور المصاحبة للنصر وحالة الزهق. احنا عملنا وعملنا وعملنا وعملنا وعملنا. واخد بالك؟ طب وفي حالة الهزيمة يعرفك عيوبك بس ما يأسكش. يعني لا يقنطك، لا يحبطك، لا يغلق الأبواب في وشك. يقول لك انت غلطت وقحت وشك اتعفر امسح التراب اللي على وشك ده وهات ايدك قوم ابدأ من جديد.
0: بأي نص قال هذا الكلام؟ بأي نص؟ وشاورهم في الأمر؟
2: لا، قبل وشاورهم في الأمر لما بيقول لهم يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما يقول لهم إنه إيه في يعني لما قالوا لن نغلب اليوم عن قلة. إحنا هزمناهم وإحنا 314
0: في حنين.
2: يقول لهم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. مظبوط؟
0: صح.
2: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ففكرهم بقى قال له قال إيه انتم المرة دي لما اعتمدتوا على قوتكم حصلت الهزيمة. واخد بقى حضرتك؟ ولذلك بيقول ايه؟ بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرح في احد، والقرح غير الجرح بالمناسبة، قرح بالقاف غير الجرح.
0: ما الفرق يعني؟
2: الجرح ممكن يبقى في الجلد بس، انما القرح اللي بيصل للعظام
0: من القيح يعني، من
2: قرح من عند العظام،
0: كانت مؤلم في احد مؤلمة جدا.
2: فقال لهم ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. ما تيأس، ابدا من جديد. وبدا النبي من جديد على طول، يعني بعد الهزيمه دي بدا استوعبوا الدرس وبداوا من جديد.
0: رغم انه دكتور يعني انا عندي ملاحظه، ولو راح اخرج برا الموضوع قليلا، في احد الصحابه لم يخطا منهم احد بشيء. الذي اخطا رضي الله عن الجميع هو الرماة، والرماة كلهم قتلهم خالد رضي الله عنه عندما كان على الكفر، قتلهم كلهم الخمسين قاتل. الذين على أرض المعركة لم يخطأوا بشيء، هم كانوا ملتزمين بأوام رسول، لكن الذين أخطأوا ماتوا كلهم. استشهدوا يعني.
2: حتى لو ماتوا، ما هو موتهم يعني، هم لو التزموا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانش المعركة تمت بهذا الشكل.
0: ما هو الخطاب لقوم قد ماتوا في المعركة،
2: عشان احنا هو اولا هم خدوا نالوا الشهادة، مظبوط. نعم. نالوا الشهادة، انما عدم سماع الامر والرغبة في الغنائم والاطماع الدنيوية ده بالاضافة الى ام الكبائر كلها مخالفة امر رسول الله.
0: ام الكبائر
2: كلها.
0: عفوا دكتور، انا اظن انا اخطأت. هم الذي الرماة الموجودين على الجبل نزلوا
2: طبعاً.
0: فمش كلهم استشهدوا. لا
2: مش
0: نعم.
2: كله
0: لا لا لا بقى
2: واخد بالك.
0: نعم أنا
2: نزلوا
0: أخطأت.
2: نزلوا واخد بالك. قتل منهم عمرو خالد قتل مجموعة،
0: بس خالد قتل 4-5 اللي بقوا دول شهداء.
2: دول الشهداء اللي انما اللي نزل. بس خلاص بقى المعركة انتهت. الحق.
0: لا مش كلهم قتلوا.
2: الحق. نعم. الحق. تلحق ايه يا حبيبي؟ مش قال لك تقعد هنا تقعد هنا لحد لا ان شاء الله ليوم القيامة، ما دام قال لك تقعد هنا، لان ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة، ما هي فتنة هي حصلت، أو يصيبهم عذاب أليم.
0: فإطفاء النار إحنا بعيدين عنها لأننا الآن مخالفين.
2: يطفئها الله بعدما تبذل أنت جهدك.
0: هل ممكن تلخص لي كم نقطة ماذا على الأمة 1-2-3 حتى ممكن يكون منهج؟ بس خلينا أتأكد من الوقت دكتور، عندنا 5 دقائق بس.
2: 5 دقائق. خمس دقائق مش هنلحق نقول. بس على كل حال نمرة واحد.
0: نعم.
2: ان انت تبقى موصول بالاصل، موصول بالحق جل جلاله، ما يبقى ما تدخلش المعركة وانت لوحدك.
0: لا ادخل يعني قلبيا انا داخل
2: وهو معك،
0: ومعركتي الان هي الامر
2: بعدين، والمعركة تبقى هو له اصلا. ما تبقاش لك.
0: والله هذه كافي.
2: بس
0: هذا مش موجودة.
2: بس وتبذل بقى ما في وسعك، وخد بالك ما قالكش ابذل كذا، لأن وسعك قد لا يصل إلى هكذا.
0: لا يكلف الله
2: نفسا إلا وسعها. وفي نص تاني بقول إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم.
0: ما استطعتم،
2: يبقى لك استطاع. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني في أمور خارج استطاعتك. اللي خارج استطاعتك ده لما تعد استطاعتك هيديك اللي خارج استطاعتك،
0: ويطفئ النار.
2: خد بالك، هقول لك حاجه، في عوامل مؤثره في المعارك، منها مثلا اذا كان في مجرى مائي منسوب هذه المياه، ومساحه المكان اللي هتعبره في المياه ده.
0: نعم.
2: منسوب المياه، ومنسوب المياه بيعلى ويطلع ويوطى، مظبوط.
0: صح.
2: هبوب الرياح، اذا كنت انت هتبقى في صحراء او بتاع، هبوب الرياح والعواصف، طب ايد دي بايد مين؟ مش بايدي ولا بايدك،
0: بيد الله سبحانه وتعالى.
2: الدراسات بقى الحربية دلوقتي بتعمل ايه؟ بتشوف عمليات المد والجزر اللي بيحصل، اذا كان فيه مد ولا جزر، المية بتنكسر ولا بتزيد، واخد بالك؟ هتفرق من من من امور الاستطاعة بقى انك تدرس الحاجات دي كلها، واخد بالك؟ وتختار. وبعدين تيجي بقى يعني اذا انت داخل حرب كده ومضطر ليها، وعارف ان في حاله مد بحري وانا هغرق،
0: نعم،
2: بقول يا رب نجيت موسى وفتحت له البحر، انا عايز
0: اسقطي في يدي، فلذلك
2: يبقى انا رب مش انت حرمت عليا ان انا ان انا ان انا اولي مدبرا، واخد بالك؟
0: صح،
2: انت حرمت عليا كده، قلت ومن يولي يوم ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. لا انا مش حامل دي، انا حقتحم وحقتحم باسمك
0: ولك. وضحت دكتور، وضحت.
2: هتبقى مع السادة الشهداء.
0: نعم.
2: إذا قتلت. طيب وإذا ظليت على قيد الحياة، واخد بالك؟ يبقى إيه؟ توجتك يد الله.
0: لا إله إلا الله.
2: خدت الجائزة.
0: لا إله إلا الله.
2: توجتك يد الله. ربنا بقى بيحط لك التاج كده.
0: دكتور، عند التاج نتوقف. مع شديد الأسف يعني أختنا أخونا الأستاذ غازي الشيخ، يقول جزاكم الله خيرا، ندى صديقة البرنامج تطلب طلب، تقول أرجو منكم زيارة وقت البرنامج إذا كان ممكن، جزاكم الله خيرا. يا أختي العزيزة يا ندى، لا نستطيع زيارة وقت البرنامج لأن هناك أذان الظهر سيرفع بعد قليل ونحن مرتبطين بوقت، لكن ما نعدك بي بعد موافقة سماحة المفتي الدكتور إبراهيم صاحب الموكب أن نعمل حلقة أخرى استكمالا
2: ممكن. ممكن طبعا ممكن.
0: من زاوية أخرى إن شاء الله ومن نص آخر
2: ممكن.
0: يعني نفس السياق لكن في نص آخر
2: ممكن
0: يعني
2: إن شاء الله
0: نفس السياق بإذن الله
2: إن شاء الله
0: في الأسبوع القادم نحن نريد هذا الفكر. لذلك أنا بدأت برنامجنا اليوم مع كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. نحن نعلمها فاهميها الصورة وصوت، فما قدر نجي نجلس ونقعد نشتمهم وكذا وكذا، هذه ليست طبيعة برنامج القرآن، برنامج موكب النور، وليست اختصاص الدكتور إبراهيم محمد. ما أي إعلامي أي واحد يوتيوبر يقدر يحط الفضائح كلها، فما أجي أنا بمفتي استراليا وحتى نشتم، نقعد كلنا نشتم هذه، بل لنعالج أنفسنا وماذا ينقصنا من، وهذا يعني ألقى جانب علي سماحة المفتي دكتور إبراهيم محمد. أشكرك دكتور.
2: الله يسلمك. الله يحفظك.
0: يعني الفتوحات جميلة جدا يعني
2: والله، بركة النصوص،
0: بركة النص،
2: والله بركة النص،
0: لكن
2: لا والله بركة النص والله.
0: لكن لا
2: احنا جايين لحد ما قعدنا واحنا مش عارفين هنتكلم في ايه.
0: والله انا كان في بالي موضوع ثاني لكنه لما قرأت النص
2: لحد ما قعدنا مش عارفين نتكلم،
0: دخلنا في موضوع اخر. اشكرك جدا.
2: الله يتقبل.
0: وممكن يعني مثل ما وعدنا المشاهدين الاسبوع القادم
2: ان شاء الله
0: في نفس السياق بنص اخر.
2: طبعا
0: اشكرك جدا دكتور، بارك الله فيكم.
2: اهلا وسهلا.
0: مشاهدينا الكرام، أشكر اللي كانوا معنا، أم محمد وأمت الله وغازي وندى وكل من يشاهد كامرتي وكل من يشاهد الحلقة لاحقا أو يعمل شير لها، وهذه الأمور معروفة. الآن الدكتور إبراهيم قال ملاحظة، أختم بدقيقة إذا سمحتوا لي. الحرب التي موجودة لدينا مسلمي استراليا، ما هي؟ عندنا حرب، حربنا أنه هناك فئة عنصرية مختلة عقليا تحتاج إلى طبيب نفسي تريد أن تحكم البلاد. بدل ما نقعد نشتم، نأخذ درس من حلقة اليوم، نبحث عن النواقص التي فينا، ليس استجابة للعنصري المتخلف الذي يتكلم، المنتل هذا المجنون أو المجنونة، بل الله أمرنا كنتم خير أمة كما ذكر سماحة المفتي. فأنا أشوف النواقص اللي عندي فرصة، هذه ذكرتني المجنونة، أبحث عن نواقصي وأكملها وأكون فعلا عقيدة اتباع ومتابعة مثل ما ذكر الدكتور، وأنا لا أحب إعادة كلام، لكن هذه ملاحظتي في الأخير لنفسي قبل حضراتكم. بارك الله فيكم، وأشكر الأستاذ أسامة ريحاني والدكتور سير صياح في المساعدة في إخراج هذا اللقاء، وحتى ألقاكم في الأسبوع القادم بإذنه تعالى مع برنامج موكب النور. تقبلوا تحيات محبتكم عضيد ربيعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المخلصين لسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تهزم غزة العزة، لن تباد غزة المؤمنة، لن تنتهي غزة الصامدة. إن الفروق بين غزة وأوكرانيا مثلا لا تسمح بالمقارنة بينهما، لا تصح المقارنة بينهما. إن غزة تصوب إليها النيران من كل آفاق العالم ومن أعتى الدول قوة وأشدها بطشا وطغيانا وعدوانا، ثم من أقرب الجيران والإخوة ومن الأهل والأعمام والأصهر. وماذا تملك غزة؟ ماذا تملك غزة من ثروات البر والبحر؟ لكن غزة العزة تملك الثروة التي لا تفنى بالاستهلاك ولا تغتصب ولا تنضب. إن ثروة أهل غزة معرفة رب العزة والثقة به والاعتماد عليه وحده. لقد تحصل عند أهل غزة العلم المتين بسنن الإعداد للعدو، انطلاقا من قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأيضا عند أهل غزة علم عميق بهدايات التوكل على الواحد الأحد، اعتمادا على قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. وعند أهل غزة الرضا الشامل الشافي بقضاء الله وقدره، استخلاصا من قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. لقد تفقه أهل غزة في علم الجهاد، في علم الجهاد في سبيل الله، وجددوا معالمه وأقاموا نظمه وآدابه، وأثبتوا لعالم التفاهة قيم الجهاد ومقاصده الشريفة. لقد تيقن أهل غزة أن الجهاد لا ينقص من الأرزاق ولا يقرب من الآجال، فالأرزاق مقسومة والأعمار محدودة، فكم من الناس لقي أجله في الميدان مجاهدا مستشهدا في سبيل الله، وكم من الناس باغته الموت غافلا أو عاصيا أو معربدا. والموت واحد لكن المرتبة بين الحالين متباعدة جدا. لتلك الثوابت القيمة ولتلك الخصائص الراسخة في أهل غزة قلت لن تهزم غزة، ولأن غزة صارت قيما عالمية سامية يعشقها العقلاء من كل جيل. إن أولياء الله بغزة تيقنوا أن إعلاء كلمة الله ثمنه غال جدا جدا، ثمنه الجنة، ولذلك باعوا أنفسهم وأموالهم وأمتعاتهم بل دنياهم، باعوا ذلك لله طمعا أن يثيبهم الله عز وجل بالجنة. أما حكام المسلمين والعرب فهم إما أنهم يجهلون قيمة إعلاء كلمة الله ويجهلون قيمة الجنة، أو يشكون أو يظنون، على أي حال ليسوا بخير في عقيدة الآخرة. والدليل والبرهان أنهم يتمسكون ويقبضون ويعضون بنواجذهم على دنياهم ويتخلون عن دينهم وآخرتهم. وقابل أيها العاقل إن شئت، قابل بين الذين تقتلهم قوات الاحتلال الغاصبة والصحون الفارغة بأيديهم ينتظرون لقمة خبز أو شربة ماء أو جرعة دواء، لا سلاح ولا قنابل ولا مدافع ولا سيوف ولا خناجر ولا مدى ولا سكاكين، صحون بأيديهم ينتظرون لقمة الخبز. فإذا بنيران العدو تسلط عليه الصغار والكبار والنساء والعجز. وانظر إلى الذين تصطادهم أيادي البارة، أيادي الجهاد من المجاهدين، انظر ماذا يصطادون من العدو. وإذا تبينت أيها المستمع الكريم، إذا تبينت أهداف الغزيين، لماذا يقاتل الغزيون، ما هي أهدافهم، ما هي أغراضهم، ما هي مقاصدهم، إذا تبينت أيها المستمع الكريم أهداف الغزيين الشريفة وتتبعت مرامي اليهود المغتصبين الجائرة، تأكد عندك، تيقنت أن الشرق الأوسط هذا تسمية الغرب، ونحن نقول إن الشرق الإسلامي، الشرق الإسلامي، ولكن الغرب يسميه الشرق الأوسط. تيقنت إذا تتبعت أهداف الغزيين وأهداف المحتلين، تيقنت أن الشرق الإسلامي لن يذوق طعم الأمن والاستقرار، ولن تعود إليه سيادته اليقظة ما دامت جرثومة دولة اليهود قائمة ومتسلطة وجاثمة على صدر الأرض المباركة، وما دام حكام العرب والمسلمين مخدرين غائبين يقدمون بأيديهم وهم أذلة، يقدمون قصعتهم الغنية لألد الأعداء. فهؤلاء الحكام هم الذين يروون غراس شياطين الإنس، وهم بوهنهم يمكنون للمفسدين في الأرض، وسيسألون لا محالة، حتما سيسألون بين يدي العزيز الجبار عن كل قطرة دم تهدر ظلما عدوانا على أيديهم أو أيادي أعداء الإنسانية، وعن كل عضو يبتر من جسد، وعن كل روح تزهق بالنار أو بالجوع أو بالعطش أو المرض أو التسميم ظلما عدوانا، وعن كل درهم أو دينار ينفق في محاربة الله ورسوله، وعن كل شبر من أرض الإسلام يتخلون عنه لأعداء الله ورسوله. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومعنى تشخص تبهت وتتلف ولا تستطيع أن تتحرك، تالف تائها، ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، أي يمشون سراعا ورؤوسهم منحنية بالذلة والصغار والهوان، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، تائها أبصارهم تائها، لا يستطيعون أن ينظروا فيما حولهم، فينا مسلط فيما رأوا من الهول ومن العذاب ومن الخزي الذي ينتظرهم، ترهقهم ذلة، مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدة هؤلاء الظالمين هؤلاء المجرمين هواء، لا تستطيع تفكيرا ولا نظرا ولا حكما ولا تمييزا، فارغة إلا من الخوف، أفئدتهم هواء. ويقول الله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يوم يأتيهم، أنذرهم هذا اليوم، يوم يأتي العذاب، فيقول الذين ظلموا يومئذ: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. فيقال لهم: أولم تكونوا أقسمتم، أي حلفتم من قبل، ما لكم من زوال، إنما أنكم لا تموتون وستبقون في عروشكم وكراسيكم ودنياكم وقصوركم، أو أنكم تموتون ولا تخرجون من المقابر. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، الأمم السابقة التي ظلمت نفسها وأهلكها الله ودمرها، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم الظالمون، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم مدون مسجل ينتظرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فأمام مكرهم أمام مكر الله عز وجل لا شيء. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات أيضا هي أيضا تبدل، وبرزوا أي المخلوقات كلها لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين مربوطين بالأغلال والقيود، مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم أي قمصانهم وملابسهم من قطران مغمسة في القطران، وقطران برائحته الكريهة وبما فيه من دسومة وفيه من وسخ وسواد، ذلك هو لباسهم وذلك هو عطرهم يوم القيامة، سرابيلهم من قطران، وتخشى وجوههم أي تغطي وتستر وتتسلط، وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. هذا أي هذه الآيات هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به. من أحب الله له أن يفيق وينتبه ويستفيق قبل الأوان. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تذلل واستغاثة.
1: بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى.
0: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
1: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفي ما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره، أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
0: الناس خدم للعلم.
1: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
0: شروط تحصيل العلم 6.
1: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
0: إكرام النفس.
1: قنعت بالقوت من زماني، وصنت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
0: حصاد الألسن.
1: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران.
0: البلاء من أنفسنا.
1: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
0: مثلما تدين تدان.
1: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن. فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن.
0: المشيئة الإلهية.
1: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
0: كلك سوءات والناس أعين.
1: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
0: إساءة الظن.
1: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
0: سفينة المؤمن.
1: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
0: زن بما وزنت به.
1: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
0: ترك الهموم.
1: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون.
0: تأتي العزة بالقناعة.
1: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلى ههون.
0: الصمت خير من حشو الكلام.
1: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.
0: موت الأحبة.
1: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حيني، وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني.
0: المنة.
1: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني، فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.
0: مرارة تحميل الجميل.
1: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنه. من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
0: تعزية.
1: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حيني.
0: أفضل العلوم.
1: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.
0: حب علي وسبطيه وفاطمة.
1: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
0: الإعراض عن الجاهل.
1: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه. مضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
0: عين الرضا كليلة.
1: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
0: حياة الأشراف واللئام.
1: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى. وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى. قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى، فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس سورة النساء، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أيها الإخوة الكرام، إن أقدس عقد على وجه الأرض عقد الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الذكر والأنثى جعل العلاقة بينهما من خلال الزواج فقط، ما في علاقة. علاقة الذكر بالأنثى علاقة زواج، لا علاقة صداقة، ولا علاقة مخادنة، ولا علاقة عشق، ولا علاقة تسلية. هناك عشرات العلاقات الآن في جاهلية القرن العشرين، علاقات بين الذكر والأنثى لا على أساس الزواج، على أساس التسلية أحيانا، أو على أساس الحب، وعلى أسس ما أنزل الله بها منه. لأن القناة الوحيدة النظيفة في العلاقة بين الجنسين هي الزواج، إذن عقد الزواج هو أقدس عقد على الإطلاق. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني ما يتاح للزوج أن يرى من زوجته لا يتاح لأقرب الناس إليه، لا أبوها ولا أخوها ولا ابنها ولا أي إنسان آخر يتاح له من امرأة ما يتاح للزوج من زوجته. بل إن بعض العلماء، وهذا رأي جمهور العلماء، أن الزواج إن لم يكن على التأبيد فهو زنا، لأن الزواج المؤقت فيه غش للمرأة. يمكن أن تطلق لأسباب يقبلها الله منك، لكن أن حينما تعقد العقد في نيتك أن يكون الطلاق بعد حين، هذا خداع وهذا غش للمرأة. لكن حالة العالم اليوم أتصدق. أحد الإحصاءات في أمريكا أن 90% من حالات الزواج لا عقد ولا اتفاق ولا ورق ولا تسجيل، إنما هي مساكنة، تستغل كزوجة وتلفظ في أي لحظة وتركل بالقدم في أي ثانية، فوضى. لذلك الانهيار في المجتمعات الغربية ليس له حدود، لكننا ولله الحمد مع بقية الدين التي أنعم الله بها علينا، مع بقية الوفاء، بقية الحياء، ينعم العالم الإسلامي بأسر متماسكة في الأعم الأغلب. وكلما قلد الغرب انحلت هذه الأوامر. حدثني أخ قاض شرعي أن نسب الطلاق في بلاد المسلمين تقل عن 15%، بينما في بعض البلاد تزيد عن 65%. نسب الخيانة الزوجية في بعض البلاد تزيد عن 70% من حالات الزواج. فالمجتمع يقاس تماسكه وقوته بتماسك أسره. يعني شاءت حكمة الله أن يكون هذا المجتمع، هذا الصرح الكبير، مؤلف من خلايا، الأسرة هي الخلية. لذلك أي نظام يرعى الأسرة ويقويها ويدعمها ويزيل العقبات أمام إنشائها هو نظام يسهم في تقوية المجتمع. وأي نظام يسهم في تحلل الأسرة وفي تفككها وفي انحرافها هو نظام يهدم المجتمع. وكأنني سمعت أن أقوى رئيس بلد في العالم قال إن هناك خمسة أخطار

كالحجر في حائط كبير، فكلما تضعضع أحجار الأساس انهار البناء. لذلك أيها الإخوة، وأنا أقول لكم بكل وضوح أن العالم الغربي يسعى لا إلى أن ينتصر علينا عسكريا، هذه قد تمت له أحيانا، ولكن يسعى إلى أن ينتصر علينا ثقافيا، بمعنى أن يهدم قواعد الأسرة المبنية على الشرع. لعلي ذكرت هذا من قبل، لكن لا بأس من أن أعيده عليه. سفير أقوى بلد في العالم، من تقاليد تعيينه كسفير أن يقام حفل في وزارة الخارجية، يحضره وزير الخارجية ويعطيه أوراق اعتماده التي سوف يقدمها إلى رئيس البلد الذي يذهب إليه. هذا السفير معين في بخاري في رومانيا. ومن تقاليد هذا البلد أن كل احتفال، يعني لا بد من أن تكون الزوجة مع زوجها إلى جانبه لتشهد أيامه العظيمة. هذا السفير وفي وزارة الخارجية وفي وجود وزير الخارجية يأتي إلى الحفل مع شريكه الجنسي، ليس مع امرأته لكن مع شريك جنسي. فحينما يصل المجتمع إلى هذا المستوى، فقرأ على الحضارة السلام، هي قوية جدا، لكنها في ميزان القيم في الوحل وفي الحضيض. وحينما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي أنه لن تؤمن بالله قبل أن تكفر بالكفر، لن تؤمن بالله قبل أن تكفر بالكفر. وما دامت جهة قوية طاغية في موضع احترام من قبل المسلمين، فالطريق إلى الله ليست سالكة. فلذلك أيها الإخوة، قواعد الزواج التي جاء بها الشرع مهمة جدا. وكما قلت قبل قليل، العالم الغربي بدأ يحارب المسلمين لا بالأسلحة الفتاكة، بل بأن يفرض على المسلمين أنظمة في الأحوال الشخصية، كأن يقول، وهذا الكلام أنا عندي موثق، هذا الكلام هو توصيات مؤتمري السكان اللذين عقد أحدهما في القاهرة والثاني في بكين، والقرارات والتوصيات ارتقت إلى مستوى الإلزام، وأي بلد لا ينفذ هذه التوصيات تنتظره عقوبات قاسية جدا. أن يكون الزواج شيئا، والعلاقة الجنسية شيئا، والإنجاب شيئا آخر. تزوج امرأة ولك علاقة مع امرأة وتنجب من امرأة، وأن تكون الزوجة في حل من أن تساكن زوجها، أو أن تنصاع بأمره لها أن تسافر متى شاءت من دون إذنه، ولها أن تعمل أي عمل من دون إذنه، وأن يسمح بالإجهاض الآمن كما يقولون، وأن يمنع الزواج قبل سن 30، وأن يسمح لمن دون هذا السن بعلاقات تحت سمع الآباء وبصرهم. والحديث طويل حول هذا، ونحن بخير والحمد لله، رفضت هذه التوصيات جملة وتفصيلا لأنها تتناقض مع أصل ديننا. فنحن معنا وحي السماء، نحن معنا تشريع خالق الأرض والسماء، نحن معنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأي انحراف عن وحي السماء، هناك آثار خطيرة لا يعلمها إلا الله. في بلد كالصين منع الإنسان من إنجاب أكثر من ولد واحد بقانون، فيما أظن مطبق إلى قبل سنوات، ليس ما هي النتائج

0: هذا القانون أن كل أسرة تنجب بنتا تخنق إلى أن يأتيها الذكر فتسجله. قرأت خبرا موثقا أن 50 مليون شاب لا يجدون فتيات يتزوجونهن، لذلك نشأت عصابات هناك لخطف الفتيات في سن الزواج. لما حددنا إنجاب طفل واحد لهذه الأسرة اختل توازن المجتمع. لذلك أيها الإخوة، حينما أمرنا الزوج أن يدفع لزوجته نصف ممتلكاته تهرب معظم الأزواج من تسجيل عقود القران، مساكنة فقط، ما في مع وثيقة أطلاق. الشيء العجيب أن أي تغيير بمنهج الله نحصد سلبيات لا تعقل. ذكر لي أخ كريم يعني من بلد في شمال إفريقيا، صدر قرار بتقليد الغرب بمنح المرأة نصف ملك أملاك زوجها عند الطلاق. قال لي أخ كريم بنته هناك بارت سوق الزواج، فصار والد الفتاة يقدم لخاطب ابنته وصل أمانة بمبلغ فلكي، إن طالبناك بنصف أملاكك طالبنا بهذا السبب حتى يستمر الزواج. فيا أيها الإخوة، هذه الأنظمة أو هذه الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن وبينها النبي العدنان ليست من صنع بشر، إنها من عند خالق البشر، من عند الخبير. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، هو الخبير. وأنت حينما تمتلك آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع وتصاب بخلل ماذا تفعل؟ لك جار يبيع الخضروات وهو طيب جدا، هل تدفع إليه هذه الآلة؟ طيبه شيء وخبرته شيء آخر، لا تدفعها إلا إلى وكالة البيع حيث الخبراء من قبل الشركات المصنعة. إذن إن كنت حريصا على سلامتك وعلى سعادتك ينبغي أن تأتمر بأمر الخبير، فالله هو الخبير وهو الصانع الحكيم، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماته. هذه مقدمة، نحن معنا تعليمات الخالق، تعليمات الصانع، معنا تعليمات الخبير، والخبير ينبغي أن يطاع. ولأن الله كان من الممكن أن يأتي بالناس جميعا إلى الدنيا دفعة واحدة وأن يأخذهم منها دفعة واحدة، إذن ما في يتم، ولكن شاءت حكمة الله أن نأتيها تباعا وأن نغادرها تباعا. ما دام الأمر هكذا إذن من الممكن أن يغادر الأب الدنيا وأولاده صغار. إذن هناك مشكلة أن أكبر داعم للطفل الأب، والعرب إن أرادت أن تسب إنسانا تقول له لا أبا لك، أكبر داعم للطفل هو الأب، لأن الله أودع فيه حب أولاده والرغبة في تربيتهم وتنشئتهم. لذلك هذا طبع لا تكليف، وهل يعقل أن يصدر مرسوم تشريعي يلزم الناس أن يتناولوا الطعام؟ مستحيل، لأن تناول الطعام طبع. لذلك الله عز وجل أوصى الأولاد بالآباء، لأن عناية الأبناء بالآباء تكليف وليس بطبع، بينما عناية الآباء بالأبناء طبع. فحينما يحرص الأب على إطعام ابنه وعلى إكسائه وعلى نومه نوما مريحا، أنا لا أقول ليس له أجر، أقول أجره ضعيف جدا، لأن هذا من طبعه. هذه رحمة ليست كسبية إنما هي وهبية. متى يؤجر؟ إذا حرص على دين ابنه. إذا حرص على أخلاقه، إذا حرص على أن يدخل الجنة، إذا كان سببا في دخول الجنة. أقول لكم هذه الحقيقة أيها الإخوة، لو أن أبا عارض ابنه في سعيه لطلب الله عز وجل، لو أن أبا لم يرضى لابنه أن يكون متدينا وكان ابنه من كبار علماء الدنيا، لا أجر له، لأن هذا الأب ما أراد لهذا الابن أن يكون كذلك، فإن كان كذلك ليس له أجر. إنما الأعمال بالنيات. فالأب الذي يتمنى أن يكون ابنه صالحا مؤمنا وليا لله عز وجل وكان ابنه كذلك له أجر كبير. فإذا لأن الناس يأتون إلى الدنيا تباعا ويغادرونها تباعا، إذا نشأت حالة الموت، ومع الموت اليتم، ومع اليتم الترمر. هذه ظاهرة في العالم كله. فكتشريع لهذه الظاهرة يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طبعا قبل في الدرس الماضي قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبددوا الخبيث بالطيب. الآن كتشريع آخر متعلق بالزواج، عقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق، وأن الله سبحانه وتعالى أوجب للمرأة مهرا، وهذا المهر نحل الله المرأة هذا الحق نحلة من الله. نعم، لذلك أمر الأزواج أن يؤتوا نساءهم صدقاتهم. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات هي المهور، وأي عقد زواج ليس فيه مهر فهو عقد فاسد، لكن العقد الفاسد شيء والعقد الباطل شيء آخر. العقد الباطل لا يصحح، بينما العقد الفاسد يصحح، يصحح بمهر المثل: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذا الإيجاب، على أن تأجرني. المهر 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. هذا الموقف الكامل من أولياء الفتيات. فسيدنا موسى رد عليه فقال: ذلك بيني وبينك، قبل. نعم، أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إذن لا بد من إيجاب وقبول ومهر وشاهدين، هذا هو عقد الزواج. فمن أحد شروط الزواج تسمية المهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هو الذي يحصل أنك إذا تزوجت امرأة من دون مهر أو بمهر رمزي جدا كدرهم فضة، يعني تصبح الزوجة هينة على زوجها لأتفه سبب يطلقه. أما إذا في مهر معقول، فالمهر يجعله يفكر في قضية الطلاق، المهر يجعله يحسب، يراجع نفسه في مبلغ، هناك 200,000 مثلا ينبغي أن تدفع. فهناك أنا لست مع مغالاة المهور، لأن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، ولست مع إلغاء المهور. إلغاء المهور تطرف، ومهور تزيد بالملايين المملينة أيضا تطرف، لكن مع المهر المعتدل، مع المهر الذي تقره العادات الإسلامية، فالمهر ضروري، ولأن الله فرضه، ولأن الله أمر به، ولأن الله أمر الأزواج أن يقدمونه لزوجاتهم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطاء من الله. وقال بعض المفسرين: نحلة، أي أن تدفع مهرها إليها عن طيب نفس، دون أن تفكر في استرداده، دون أن تفكر في استرداده. أذكر قصة لعلها مناسبة في هذا المقام. شاب خطب فتاة أعجبه حسنها ولم يعجبه دينها، متمسكة. فلما انتقلت إلى بيته كانت عقبة أمام رغباته ونزواته، لم تقبل أن تكون مع أصدقائه ولا أن تسهر معهم ولا أن تجلس بينهم. هو يفكر بخلاف ذلك، يريدها زوجة عصرية متفلتة، أعجبه حسنها ولم يعجبه دينها، ومهرها كبير جدا. فخططت له أمه أن يضايقها مضايقة لا تحتمل حتى تجود له بمهرها، والذي توقعت حصل. ضايقها وضربها وأهانها وغاب عنها كثيرا وجعلها تجوع وتعرى، إلى أن طلبت منه المخالعة دون أن تأخذ منه شيء. وكل هذا بتخطيط الأم، وكان الأب يستنكر ذلك. حدثني أخ كريم هذه القصة لأنه يعرف الأطراف كلها. في أحد المرات طبعا عندئذ خلعها ولم يعطها شيئا، ثم تزوج فتاة كما يتمنى، وصارت معظم تندراته بين أصدقائه كلما نجا من مشكلة يقول: نجونا من هذه المشكلة كما نجونا من مهر فلانة. وفي أحد المرات كان يركب مركبته من مكان إلى مكان، ولحكمة بالغة ركبت زوجته إلى جنبه، وأمه خلفه، وأباه خلف زوجته، وكلما مشى بين مركبتين وحذره أبوه أن يبطئ من سرعته يقول له: نفدنا ونجونا كما نجونا من مهر فلانة. وفي مكان ما قرب دمشق لم ينجو، فدخل بين مركبتين فشق نصفين وأمه كذلك، ونجت الزوجة والأب الذي كان ينكر عليه فعلا. هذا الذي يستهين بحقوق المرأة يجب أن يعلم أن الله كبير وأنه سينتقم. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديه لها لقي الله زانيا. من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديه لها لقي الله زانيا. قال: نحلة منحة من الله. إذا أنت كمؤمن ينبغي أن تنفذ، ونحلة أن تطيب نفسك بدفع هذا المهر خرج من نفسك، ونحلة ألا تنوي استرداده، ألا تنوي استرداده. يعني أناس كثيرون إذا فرض عليهم مهر كبير لكتب عندي الحل، كتب عندي الحل. الحل يضايقها، يهددها بالطلاق إلا أن تتنازل له عن مهرها. فلذلك نحلة أن تعطيه إياها طيبة نفسه، أن تعطيه إياها دون أن تنوي استرداده، أن تعطيه إياها لأن الله في عليائه فرضه لها، وأنت بهذا تذعن لأمر الله عز وجل. ولماذا قال الله قبل قليل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ إن عندك يتيمة وأنت وليها وأمرها بيدك وأنت وكيلها، لماذا أرشدك الله إلى عدم الزواج منها بل أن تتزوج ما طاب لك من النساء لئلا تظلمها في مهرها؟ هي لن تطالبك، تستحي منك، أنت ولي نعمتها. فإذا خفت ألا تقسط في اليتامى انكح غير اليتامى. لذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لكن هؤلاء النساء حينما يكرمها الله بزوج وفي، بزوج مؤمن، بزوج كريم يرعاها ويحترم مشاعرها ويحترم إنسانيتها ويؤدي لها حقوقها ويعطيها ما تستحق، هي تحبه حبا جما. فإن كان في ضائقة مالية وقدمت له بعض مهرها، قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا قالت لك خذ هذه الإسوارة وبيعها وانتفع بثمنها وهي صادقة ومحبة وأنت كل حياتها وأنت كل أملها في الحياة، ما في مانع أبدا. لكن أن تكرهها ورثة، إذا ما بتعطيني طلقك، لا، هذا إكراه. بالمناسبة من عظمة هذا الشرع أن المرأة تمتلك مهرها ولها أن تتصرف به، هي صاحبة القرار، إلا في حالات نادرة طبعا، لو أنها أرادت أن تتجر به ببضاعة محرمة لك أن تمنعها، أو بطريقة محرمة تهرب مثلا لك أن تمنعها، لأن هذا قد يصيبها بالأذى. أنت العاقل، أنت صاحب الرؤية. نساء كثيرات يتجرن بمادة محرمة أحيانا، هي بعيدة عن جو الأسواق، لكن الربح عالي، هذا فندق خمس نجوم، في موبقات، في خمر، فلك أن تمنعها إذا أساءت التصرف بمالها. أما إن لم تسئ التصرف بمالها هي حرة في أن تدير أموالها، وهذا الحق لم تكن تحظى به امرأة في العالم القديم. الإسلام وحده هو الذي أعطاها ذلك الحق، بل إن المرأة في بعض البلدان القديمة كانت تنتقل إرثا من الأب إلى ابنه، كأنها قطعة أساس. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم هذا العقد بين الزوجين لم يشأ أن يضع مكانته النبوية في شأن شخصي، فحينما كرهت امرأة زوجها وطلبت من رسول الله أن يخلعه أو أن يخالعها، قال لها عليه الصلاة والسلام لو تراجعيه، هي فقيها، قالت أفتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع، فأبت. قالت إني أكره الكفر بعد الإيمان، لا تحبه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة وردي له الحديقة، هي المخالعة. نعم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بعض الأقوال لسيدنا عمر أن المرأة قد يضغط عليها زوجها وقد يستعطفها وقد يستميلها فتعطيه بعض مالها، إن صحت من غيبوبتها وإن خطأت نفسها لها أن تسترد ما أعطت لزوجها. هذا الرأي لسيدنا عمر رضي الله عنه. كل هذا من أجل أن تكون المرأة في أعلى درجة من التكريم ومن الحرية ومن الكرامة، من دون أن تستخدم هذا استخداما لا يرضي الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني بصراحة تقوم حياتك على المال الذي بين يديك، بهذا المال تزوجت، بهذا المال اشتريت بيت، بهذا المال أنفقت على أهلك الطعام، ثمن الطعام والشراب، بهذا المال كسوت أولادك، بهذا المال استرضيت زوجتك، بهذا المال عالجت أولادك المرضى عند الطبيب، بهذا المال أدخلتهم المدارس وتعلموا، بهذا المال أنفقت منه على الفقراء والمساكين فارتقيت عند الله. فالمال قوام الحياة، وهذا الذي يزهد بالمال زهدا أبلها غبيا ثم يحتاج الناس يضع نفسه في مكان ذليل. يعني أنا أدعو الله عز وجل لي ولكم الدعاء المشهور: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقه ونبتلى بحمد من أعطى وذنب من منع، وأنت يا ربي من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. وبصراحة الآن أعداء المسلمين أحد أكبر خططهم أن يفقروا المسلمين، بعبارة جديدة تجفيف منابع الجمعيات الخيرية، أحد أكبر خططهم إفقار المسلمين. وأنا أقول وأحد أكبر أنواع العبادات اليوم أن تكسب المال الحلال لتصون به عرضك ولتتقرب به إلى ربك. والله ما رأيت كلمة لصحابي جامعة مانعة كهذه الكلمة، قال: حبذا المال أصود به عرضي وأتقرب به إلى ربي، حبذا المال أطعم أولادي، أكسوهم، أسكن بيتا صحيا، أقدم لهم الطعام والشراب، أعالجهم إذا مرضوا، حبذا المال أصود به عرضي وأتقرب به إلى ربي. إذن الذي يتقن عمله ويلزم عمله ويبدع في عمله لتكون يده هي العليا هو في أعلى درجات العبادة. بل إن من العبادة أن تكسب رزقك بيدك ما دامت حرفتك مشروعة في الأصل، وسلكت بها الطرق المشروعة، وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك ونفع المسلمين، ولم تشغلك عن واجب ديني ولا عن طاعة، انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة، لأنك بهذه الحرفة تصون عرضك وتتقرب إلى ربك. أيها الإخوة، عظمة الزواج الإسلامي أن الزواج الإسلامي الله بين الزوجين، فكل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر. لذلك حينما قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض تعبير قرآني أو مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الكون كله دليل على عظمة الله. ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، من خلقه. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجه. يعني أول رجل في عالم المرأة هو زوجها، هو الأصل. وكم من امرأة مسلمة تهتم بغير زوجها أضعافا مضاعفة عما تهتم بزوجها. أيام بتغيب شهر عند ابني وزوجي كبير، فهذه المرأة التي لا تهتم بزوجها لا تطيع الله عز وجل، بل إن ربع دين المرأة طاعتها لزوجها. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، بل إن الرجل التي تحته امرأة سيئة إن لم يطلقها لا يقبل دعاؤه عند الله، لأن مئات ألوف النساء يتمنين زوجا، وهذه لها زوج ولها بيت ولها أولاد، تأكل وتشرب وتتنعم وتسيء معاملته. أيها الإخوة، أي زوج يسيء إلى زوجته إنما هو يكفر نعمة الزواج، وأية امرأة تسيء إلى زوجها إنما هي تكفر نعمة الزواج. ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. طلقني، تقول له طيب ليش؟ لأسباب تافهة. ثم إنه أيضا لأسباب تافهة يطلقها، لأسباب مضحكة. فقلت لواحد من هؤلاء: أنت حينما تطلق زوجتك لأسباب تافهة ينبغي أن تتسكع على أبواب العلماء، الذي يفتي لك أن تعود إليك تشك في علمه، والذي يقسو عليك في الفتوى لا تحتمله، فأنت بين منتقد ومتألم، وأنت تتسكع على أبواب العلماء لأنك ارتكبت أحموقة وطلقت زوجتك لأسباب تافهة. الإنسان العاقل هذه زوجته، جملة وتفصيلا مقبولة، بعاتبة بهجرة ليبتعد عن الطلاق. لذلك قال ابن عباس: أيرتكب أحدكم أحموقته ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ والله ما رأيت سؤالا يتردد في المساجد أكثر من سؤال الطلاق. تلاقي شاب زوجته ممتازة لسبب تافه يطلقها أو يحلف عليها بالطلاق. والذي لا أصدقه أن معظم الزوجات لأن زوجها حلف عليها ألا تذهب إلى بيت فلان ليس في حياتها شيء أهم من أن تزورهم كي تكسر يمين زوجها. حمق ما بعده حمق من الزوجة. فيا أيها الإخوة، هذا الزواج أقدس عقد، والبطولة ليس أن تتزوج، أن تبقى متزوجة، والبطولة أيتها المرأة لا أن تتزوجي، أن تكوني تحت رجل صالح وإلا تطلقين. إذن ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لكن أروع ما في الآية: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة قالوا سلوك يعبر به عن الحب، لأنك تحب زوجتك تبتسم في وجهها، ولأنها تحبك تسعى لمرضاتك. فإذا انقطعت هذه المنفعة، أصابها مرض عضال، معناها لازم تطلق؟ لا، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن لم يكن عامل المودة قائما هناك عامل الرحمة. فكم من امرأة تعمل في البيوت كي تطعم زوجها المشلول، كم؟ هكذا معظم البيوتات. فلذلك لما قلت لكم نسب الطلاق في العالم الإسلامي 15%، نسبة مثالية، لكن مع الأسف أصبحت الآن 15%، وهذه الظاهرة جاءت مع انتشار الصحون. نعم. فلذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون كل منا سعيدا في بيته، وأن يفعل مع امرأته الأسباب التي تدعوها إلى محبته وطاعته، وأن تفعل المرأة مع زوجها الأسباب التي تدعوه إلى محبتها وخدمته. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. من الطرف قال بعض العلماء أنه اطلب من زوجتك درهما من مهرها واشتري به عسلا واجعله يذوب في ماء السماء واشربه، لأنه الله قال كلوه هنيئا مريئا وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فهكذا، وهذا من باب الطرف، يعني درهم من مهر الزوجة يشترى به عسل يذاب في ماء السماء ويشرب، ففيه الشفاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بيقول الأخ إنه من كانت تحته امرأة سيئة ولم يطلقها فإنه لا يقبل دعاؤه. هذا حديث صحيح للنبي الكريم. تبالغ في الإساءة، تتحدى زوجها، تشتمه، تضربه أحيانا وهي ما لا أحد غيره. طيب هذه هل نبقى معها أذلة؟ يجب أن تؤدب، يجب أن تبقى بلا زوج، أن تكون مطلقة، أن تقبع خادمة عند أخيها. طبعا عند زوج وعند بيت وعند أولاد، حينما تفعل هذا فإنما هي تكفر نعمة الزواج. ما في كمانك رحمة ساذجة، إذا في إساءة بالغة، في عصيان، في تحدي، في كبر، في ضغط غير معقول، لماذا نسكت عن الخطأ؟ هذا حديث صحيح. والله لا، لازم يكون نص موثق. من كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها لم يقبل له دعاء، أو كما قال، أو كما يعني كمان في فهم آخر أنه ما بيطلقني زوجي بخاف مثلا، هذا لازم فهم ما يكون موجود. إذا في خطأ في طلاق، ما في خطأ في طمأنينة وأمن. يعني ابن المبارك كانت تحته زوجة سيئة وكان يصبر عليها، كيف نوفق بين توجيه النبي وبين فعل ابن المبارك؟ سهل جدا. إن غلب على ظنك أن صبرك عليها يصلحها ينبغي أن تصبر عليها. إن غلب على ظنك أن صبرك عليها يصلحها ينبغي أن تصبر عليها، وإن رأت صبرك عليها ضعفا وخوفا وخضوعا وذلا لا ينبغي أن تصبر عليها. وقال النبي الكريم ضع صوتك بحيث يراه أهل المنزل. يعني أنت معك سلاح، لا تلغي السلاح، خلي معك السلاح. لكن أنا لا أقر الحمقى، كل ما قام إيده عن رجله عليه بالطلاق بالثلاثة، وكل ما حل لك شيخ يحرمك عشرة. لا، هذا عمل أحمق، عمل أحمق. مع امرأة مؤمنة طاهرة عفيفة طائعة، والله حينما تطلقها فكأن عرش الرحمن اهتز. طبعا أنا لا أتكلم من فراغ، أنا حينما أتكلم بحدة يعني عندي آلاف الحالات، والله في الأسبوع الواحد تأتيني عدة مشكلة. يعني امرأة شاردة متفلتة تحتقر زوجها، تسارع إلى ضربه أحيانا، تسب أمه وأباه، ولا تقبل بشيء، وتحمله على كسب المال الحرام. هذه امرأة لا ينبغي أن نسكت عن خطأها. أنا أقول عن تلك الحالات الخاصة. لا تقول الشيخ أفتى بالطلاق بقد عملوا لي مشكلة كمان. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابتدائي في كل محترمي، والحمد لله في أيدي ومحتلمي. أستغفر الله مولانا وخالقنا عن العباد ومن سوءات ملتطمي. أستغفر الله مجري الفلك في الظلم من كل تقصيرنا بالشكر للنعم. أستغفر الله منجي المستجير به إذا ألم به ضيق أو في اللمم. أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالإنكسار أتى والذل والندم. أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم. أستغفر الله من سري ومن علني ومن تقلب قلبي وابتسام فمي. أستغفر الله من نطقي ومن خلقي ومن سيئات شأني ومن شكلي ومن شيمي. أستغفر الله من قولي ومن عملي ومن مجاهدتي جهدي ومن سأمي. أستغفر الله من جهلي ومن زللي ومن كبائر آثامي ومن لممي. أستغفر الله مما قد جنته يدي من الخطايا ومما قدمت قدمي. أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي وما اكتسبت في مبلغ الحلم. أستغفر الله من قولي أنا ومعي ولي وعندي ومن ظني ومن فهمي. أستغفر الله مما لست أعلمه وما علمت وما حرفت بالقلم. أستغفر الله من نومي ومن سباتي ويقظتي وبه ما عشت معتصمي. أستغفر الله في يوم وليلته من غد قبل أن يبدو من العدم. أستغفر الله مما كان في صغري من الخلاف لعصر الشيب والهرم. أستغفر الله مما هبت أمانيه وسحت السحب في الساحات الأكم. أستغفر الله ما صار الحجيج إلى معالم صرفت بالحل والحرم. أستغفر الله ما لاح ضياء وما ترنم الورق في الأغصان بالنغم. أستغفر الله تعداد الحروف وما في الذكر من آية تتلى ومن حكمي. أستغفر الله تعداد الهوام وما في الأفق من عالم والأرض من علمي. أستغفر الله تعداد النبات وما في البر من غنم والبحر من نعمي. أستغفر الله تعداد ما في صدور علم من باد ومكتتمي. أستغفر الله تعداد الرمال وما ينهل في عالم الدنيا من الديم. أستغفر الله تعداد الخلائق من إنس وجن ومن عرب ومن عجم. أستغفر الله تعداد الخواطر في صدور أهل التقى والحكم والحكم. أستغفر الله جل الله خالقنا باري البرايا ومنشئنا من العدم. أستغفر الله جل الله رازقنا قبل الموجود وقدر سائر القسم. أستغفر الله لا تحصى له نعم المجمل المفضل الموصوف بالكرم. أستغفر الله جل الله قابضنا مفني القرون ومفني سائر الأمم. أستغفر الله جل الله باعثنا بعد الممات ومحي الأعظم الرمم، أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والنسم، أستغفر الله لا أحصي عليه ثنى، أثنى على نفسه من قبل القدم، أستغفر الله غفار الذنوب إذا ما العبد يعصي عفا بالحلم والكرم، واغفر لي كبائر زلاتي ويوم الحساب إذا زلت قدمي. ثم الصلاة على المختار من مضر، خير البرية من باك ومبتسم، والآل والصحب والتسليم من ربنا على الأتباع كلهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتبة على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر، تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد ابن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية، هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله، حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت، وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه، رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر، يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن مبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه، ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله. هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به

0: إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقا بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة، حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائماً أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.
1: يا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العصر، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.

0: صدق الله العظيم.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والعشرون من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن، سرطان البروستاتا في أستراليا، الفحوصات والعلاج وطرق الدعم. بيرث، ناشط سياسي من بيرث يشرح هل يشكل فوز حزب أمة واحدة المفاجئ بداية لتمدد انتخابي أوسع. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، الحرب تضاعف معاناة ذوي الإعاقة في غزة وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف. من بؤرة إلى مدينة، مخاطر توسيع مستوطنة مشمار يهودا بالقدس. الصين توسع، الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. سوريا، إدلب، 5 قتلى بانفجار سيارة ذخيرة في مدينة بنش. قطر تحذر من تطبيع إغلاق هرمز وتدعو إلى حل يضمن حرية الملاحة. الضفة الغربية، الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويقتلع 10 أشجار الزيتون. مستوطنون صهيونيون يهاجمون، أحرقوا مدخله وهددوا بقتل العرب. مستوطنون يهاجمون مسجدا قرب نابلس. فلسطين المحتلة مدينة غزة، ماذا حدث في مدينة غزة أمس وما تفاصيل العملية الصهيونية. Financial Times تقول الكيان الصهيوني يسرع ضم الضفة ويدفن حلم الدولة الفلسطينية. بوتين وبسشكيان يؤكدان استراتيجية العلاقات الروسية الإيرانية ويحذران من هشاشة وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يستدعي، ترامب يستدعي شركات التكرير مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران. الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد أمريكي جديد، ترامب يهدد بمحو إيران والحرس الثوري يرد. بعد ستة أشهر في هرمز، لماذا عجزت أمريكا عن الحسم العسكري وتكتفي بالعقوبات؟ هجمات متبادلة، 4 قتلى في كييف وحريق بميناء روسي رئيسي. الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، حجاب حاكمة نيويورك كاثي هوكل يشعل الجدل في أمريكا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن، يبلغ حجم غدة البروستاتا لدى الرجال حبة الجوز تقريبا، وتقع في منطقة الحوض. يوضح بالتفصيل البروفيسور ديكلان مورفي، اختصاصي جراحة المسالك البولية ومدير قسم أورام الجهاز البولي والتناسلي في مركز بيتر ماكولوم للسرطان في ملبورن، قائلا تقع البروستاتا أسفل المثانة مباشرة وتحيط بالأنبوب الذي يمر عبره البول لدى الرجال، ووظيفتها إنتاج السائل الذي يختلط بالحيوانات المنوية لتكوين السائل المنوي، إذ يساعد هذا السائل على حماية الحيوانات المنوية وتغذيتها، ولذلك تتمثل وظيفتها الأساسية في عملية القذف. ومع تقدم الرجال في العمر يزداد حجم غدة البروستاتا في كثير من الحالات، وقد يؤدي هذا التضخم الحميد إلى الضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول إلى خارج الجسم، ما يتسبب في تغييرات في عملية التبول. وتضطر بعض الرجال إلى الاستيقاظ 10 مرات خلال الليل لإفراغ المثانة، كما توضح هيلين كرو، الممرضة الممارسة المتخصصة في المسالك البولية في المركز الأسترالي للبروستاتا، وتقول إنه مجرد تضخم حميد، أي أنه ليس سرطانا وإنما جزء من عملية التقدم في العمر، لكن هذا التضخم قد يؤثر في قدرة المثانة على إفراغ محتوياتها بشكل كامل، وعندها يبدأ الرجال غالبا في إدراك وجود غدة البروستاتا لأنها بدأت تتسبب لهم بعض المشكلات. بيرس: تستمر تداعيات فوز حزب أمة واحدة في الانتخابات الفرعية بدائرة سيكريت هاربر في غرب أستراليا، والذي شكل مفاجأة سياسية كبيرة، خصوصا أن المقعد كان يعد من المقاعد الآمنة لحزب العمال، وكان ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن والضغوط الاقتصادية من أبرز القضايا التي شغلت الناخبين خلال هذه الانتخابات. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطر تحذر. حذرت قطر من أن ترك أزمة الملاحة في مضيق هرمز دون حل مستدام قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع، وقالت إن الكيان الصهيوني يستغل توتر القائم لفرض واقع استراتيجي جديد وهيمنة إقليمية، مؤكدة مواصلة اتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم العودة إلى المسار التفاوضي. الضفة الغربية: اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية شملت اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات ومزروعات فلسطينية. وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بعد اقتحام مناطق في مدينة الخليل ومداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. مستوطنون صهيونيون يهاجمون. هاجم مستوطنون صهيونيون فجر أمس مسجد نور الدين زنكي في بلدة بازاريا شمال غربي محافظة نابلس بالضفة الغربية، وحاولوا إضرام النار فيه، وخطوا شعارات عنصرية وتهديدات على جدرانه، وفق مراسل الجزيرة ومصادر محلية فلسطينية. وقال مراسل الجزيرة ليث شعار إن المستوطنين قدموا من بؤر استيطانية مقامة بين بلدتي بازاريا ورامين، وسكبوا مواد مشتعلة عند مدخل المسجد في محاولة لإحراقه قبل أن يسارع الأهالي إلى إخماد النيران بعد سماع دوي انفجار. فلسطين المحتلة، مدينة غزة: شهدت مدينة غزة أمس تطورا أمنيا وميدانيا لافتا بعدما نفذت قوات صهيونية عملية خاصة في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة بالتزامن مع قصف جوي ونيران كثيفة طالت المنطقة المحيطة بالعملية التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين. وأسفر القصف وفق مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن اشتباك مع قوى صهيونية الخاصة وانسحابها تحت غطاء جوي ونار كثيف. قطاع غزة: تتضاعف معاناة ذوي الإعاقة في قطاع غزة بفعل الحرب والنزوح، مع فقدان كثير منهم وسائل الحركة والأجهزة المساعدة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظل ظروف إنسانية قاسية تعيشها العائلات داخل مناطق النزوح. ونقل مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة عن تقارير لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أكثر من 83% من ذوي الإعاقة في قطاع غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة أو لم تعد بحوزتهم، مما فاقم صعوبات حياتهم اليومية في ظل استمرار الحرب ونقص المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادرة مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة القدس لتوسيع بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنة تحمل تصنيف مدينة تتمتع بكامل الخدمات. ووفق بيان للهيئة، فإن إعلانا صهيونيا جديدا صدر أواخر أغسطس آب وضع جيش الاحتلال بموجبه يده على مئات الدنومات لتضاف إلى آلاف الدنومات المصادرة سابقا لصالح مستوطنة مشمر يهودا. الصين توسع. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس زيارة رسمية لمصر تستمر 3 أيام، يبحث خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، ومن أهمها بلا شك المجال الاقتصادي الذي شهد توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. سوريا: قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون أمس بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب شمال غرب سوريا، بحسب مراسل سوريا الآن. وقال مدير مديرية الإعلام في إدلب أحمد بدوي إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح طفيفة كحصيلة غير نهائية بانفجار سيارة تحمل ذخيرة في بنش. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. Financial Times: تتجه الضفة الغربية تحت الاحتلال الصهيوني نحو تحول خطير قد يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أمرا أكثر صعوبة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الإيطان الصهيوني، بينما يكتفي المجتمع الدولي بحسب Financial Times بإجراءات محدودة لا توقف تغيير الوقائع على الأرض. وتقول هيئة تحرير الصحيفة البريطانية إن القرى الفلسطينية في الضفة المحتلة تعيش تحت الحصار، حيث إن المزارعين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم، فيما تدفع هجمات المستوطنين الصهيونيين اليومية مزيدا من العائلات إلى مغادرة منازلها. بوتين وبسكيشيان يؤكدان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بسكيشيان أمس استراتيجية العلاقات بين البلدين، وذلك خلال مباحثات بينهما تناولت التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة وفق ما أفادت به الرئاسة الإيرانية والتلفزيون الرسمي في طهران. الرئيس الأمريكي يستدعي. استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مسؤولين في عدد من كبرى شركات النفط والتكرير أمس لبحث سبل زيادة طاقة التكرير وخفض أسعار الوقود، بعدما أدت تداعيات الحرب مع إيران واضطرابات الإمدادات العالمية إلى زيادة الضغوط على المستهلكين الأمريكيين. الصين: يبدأ الرئيس الصيني شي جينغ بينغ اليوم زيارة رسمية لمصر تستمر 3 أيام، يبحث خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، ومن أهمها بلا شك المجال الاقتصادي الذي شهد توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. الولايات المتحدة الأمريكية: شنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مساء الثلاثاء هجمات على جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة، وتوعد الحرس الثوري للولايات المتحدة وسط تأكيد مسؤول أمريكي أن الضربات لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا بنجاح استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم الاثنين، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. بعد 6 أشهر في هرمز، مرت 6 أشهر كاملة على حرب كان يفترض أن تحسم خلال أسابيع، فإذا بها تتحول إلى مواجهة مفتوحة تطرح اليوم سؤالا ملحا: إلى أين تتجه الأمور في الأشهر المقبلة بعد عدة جولات من التصعيد والهدن الهشة، ثم لا يلبث المشهد أن ينفجر من جديد؟ وهذه الحلقة المتكررة من التصعيد والتهدئة والانفجار مجددا لم تعد استثناء عابرا في مسار الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، بل باتت قانونها الداخلي الذي يرسم حسب المحللين ملامح المرحلة المقبلة أكثر مما يفسر ما مضى منها، وهي نفسها العلامة الأوضح على أن واشنطن ما تزال تبحث عن صيغة للنهاية، لكنها ربما لا تشبه ما وعدت به حين بدأت القتال في 28 من فبراير شباط الماضي. هجمات متبادلة: قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 15 آخرين أمس بهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها لليوم 6 على التوالي، في حين شنت أوكرانيا هجمات بالمسيرات داخل روسيا تسببت بحريق بميناء أوستلوغا الاستراتيجي. وقالت سلطات كييف إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بالهجمات على العاصمة، كما اندلع حريق في منطقة غير سكنية. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك: أثارت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوكل موجة واسعة من الجدل والتفاعلات المتباينة عقب ظهورها مرتدية الحجاب خلال إلقائها كلمة أمام المصلين في مسجد تابع للمدرسة الثقافية الإسلامية بمدينة نيويورك يوم الجمعة الماضي. وقد تحولت الزيارة في غضون ساعات إلى مادة للسجال الحاد بين مرحبين بالخطوة على أنها بادرة احترام، ومعارضين اعتبروها استغلالا سياسيا وتجاوزا غير مقبول. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: ملبورن، سرطان البروستاتا في أستراليا، الفحوصات والعلاج وطرق الدعم. بيرث، ناشط سياسي من بيرث يشرح هل يشكل فوز حزب أمة واحدة المفاجئ بداية لتمدد انتخابي أوسع. ومن العناوين العالمية: قطر تحذر، قطر تحذر من تطبيع إغلاق هرمز وتدعو إلى حل يضمن حرية الملاح. الضفة الغربية، الضفة الغربية، الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويقتلع عشرات أشجار الزيتون. مستوطنون صهيونيون يهاجمون، أحرقوا مدخله وهددوا بقتل العرب. مستوطنون يهاجمون مسجدا قرب نابلس. فلسطين المحتلة، مدينة غزة. ماذا حدث في مدينة غزة اليوم؟ وما تفاصيل العملية الصهيونية؟ قطاع غزة، الحرب تضاعف معاناة ذوي الإعاقة في غزة وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف من بؤرة إلى مدينة، مخاطر توسيع مستوطنة مشمار يهودا بالقدس. الصين توسع، الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. سوريا، إدلب، 5 قتلى بانفجار سيارة ذخيرة في مدينة بنش. فاينانشال تايمز، فاينانشال تايمز تقول الكيان الصهيوني يسرع ضم الضفة ويدفن حلم الدولة الفلسطينية. بوتين وبسكشيان يؤكدان، بوتين وبسكشيان يؤكدان استراتيجية العلاقات الروسية الإيرانية ويحذران من هشاشة وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يستدعي، ترامب يستدعي شركات التكرير مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران. الصين، الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد أمريكي جديد، ترامب يهدد بمحو إيران والحرس الثوري يرد. بعد 6 أشهر في هرمز، بعد 6 أشهر في هرمز، لماذا عجزت أمريكا عن الحسم العسكري وتكتفي بالعقوبات؟ هجمات متبادلة، 4 قتلى في كييف وحريق بميناء روسي رئيسي. الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، حجاب حاكمة نيويورك كاثي هوكل يشعل الجدل في أمريكا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 16 درجة. غدا الخميس، طقس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:41، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:57. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: Exalt not yourselves against me, but come unto me as those who surrender.
1: Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina rasulillah. Allahumma inni a'lamu anni asik, walakinni uhibbu man yuti'uk. Faj'al Allahumma hubbi liman ata'ak, shafa'atan tuqbalu liman asak. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: أذكار المساء.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
1: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: القرآن الكريم، تلاوة الشيخ محمود علي البنا، من قوله تعالى في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، آية رقم 272، إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: والله عنده حسن المآب، آية رقم 14.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الصاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الأ

0: حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: القرآن الكريم تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. من قوله تعالى في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، آية رقم 203، إلى قوله تعالى من نفس السورة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، آية رقم 232.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

يس.

حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن

ولا تمسكوهن ضرارا

ولا تتخذوا

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
0: الله أكبر، الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 22 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه، فكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقد ورد في السنة أنه برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. المؤمن يذكر الله عفوا دون تكلف، لأن كل نشاطه وكل اهتمامه منصب على معرفة الله. الإنسان لو يلاحظ نفسه، إذا جلس مع صديق، مع قريب، سهر، سافر، ليلاحظ نفسه ماذا عن أي موضوع يتكلم، الموضوع الذي يتحدث عنه كثيرا هو الذي يشغله. دعك من الرقابة الذاتية. لو تكلمت على سجيتك، لو سافرت مع صديق في الطريق، عن أي موضوع تتحدث؟ لو سهرت مع أصدقائك، عن أي موضوع تتحدث؟ دون أن تراقب نفسك، ودون أن تتكلف، ودون أن تحملها على غير سجيتها، الموضوع الذي تتحدث عنه دائما هو الموضوع الذي يشغل ساحتك النفسية. فمن أكثر من ذكر الله دون قصد ودون تكلف ودون طلب للأجر، دون تصنع، أينما جلس يذكر الله عز وجل، تارة يذكر آياته، تارة يذكر أحكامه الشرعية، تارة يتحدث عن أنبيائه، تارة يتحدث عن أفعاله المعجزة. فالموضوع الذي تتحدث عنه عفو الخاطر، من دون تكلف، من دون تصنع، من دون تركيز، من دون رقابة ذاتية، هذا الموضوع الذي يشغل ساحة نفسك كلها هو أنت. لذلك كل إنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، هذا دليل أنه يحب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. أيام تجلس مع إنسان، كل حديثه عن السيارات، إنسان

0: تذكر كل حديثه عن التجارة والاستيراد والبيع والشراء والوكالات والميزانيات. إنسان بيحثك عن اللوحات الفنية فرضا، إنسان بيحثك عن الفنادق، ما الذي يشغل ساحتك؟ هو الموضوع الذي تكثر من الحديث عنه. فالنبي الكريم يقول: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. الشيء الثاني إخواننا الكرام، جرب حينما تتحدث عن الله سبحانه وتعالى تنجذب القلوب إليك، تنعقد الأبصار حولك، يذوب الحاضرون في بوتقة واحدة. تحدث عن الدنيا يتفرق الناس، الفقير يتململ، الغني يتكبر، المحروم يتحسر، الذي ناله من الدنيا شيء يستعلي. الدنيا تفرق والآخرة تجمع. إذا أردت أن تسعد في كل مجلس فليكن هذا المجلس ذكرا لله عز وجل. وما من قوم جلسوا مجلسا ذكروا الله فيه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. والله أيها الإخوة ولا أبالغ، أحيانا المؤمنين يسمرون أو يسهرون أو يتنزهون ويكون حديثهم عن ربهم، إذا قال أحدهم كنا في جنة، والله لا يبالغ، في جنة، ما في مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس مذاكرة علم، مجلس حديث عن خلق الله، عن الصحابة، عن الأنبياء، مجلس فيه تقرب إلى الله عز وجل. الإنسان يشعر أنه انتشى، يعني امتلأ سعادة. هو النبي يقول: من عاد مريضا فكأنما يخوض في الرحمة خوضا. فالإنسان في بيته، بدائرته، في سفره، في حله، في ترحاله، في لقاءاته، في ندواته، فيها بتلاقي مثلا هلأ في الحمد لله، وهذا من فضل الله علينا، حتى أعراس النساء الآن في كلمات تلقى، كلمات موزونة تلقى من بعض الداعيات، تلاقي مديح لرسول الله وكلمة حق ألقيت. هذا عرس في رحمة، وفي أعراس كلها فسق وفجور وتفلت وغناء وطرب، بتلاقي عقود قران ألقيت كلمات طيبة، مدح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك والله كنا في جنة. فإذا إنسان أراد سعادة الدنيا فليكثر من ذكر الله عز وجل. بعدين بالمناسبة، لما الإنسان يذكر الله عز وجل، دققوا في هذا الحديث القدسي: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. يعني أنه الله عز وجل يرفع لك ذكرك، يصير اسمك متألق، الناس يثنون عليك، هذا شيء ثمين جدا، هذا لا يناله كل الناس إلا من أخلصوا لله عز وجل. فلذلك اجعل همك وديدنك ذكر الله، ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. فكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. يعني أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي فكرا ونظري عبرة. والآيات التي من حول الإنسان لا تعد ولا تحصى، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كأس الماء ممكن تحدث الناس عنه ساعات طويلة، هذا الطعام والشراب الذي تتناوله من نعم الله العظمى. طفل صغير أمسكته البارحة وزنه 3 كيلو، في دماغ، في أعصاب، في سمع، في بصر، في شعر خفيف، في عضلات، في أربطة، في معدة، في أمعاء، في كبد، في طحال، في بنكرياس، في غدة نخامية، في غدة درقية، في كليتين، في أوردة، في شرايين، في قلب، أذين، بطين. 9 أشهر نقطة ماء كان، نقطة من الماء لا ترى، من ماء مهين أصبح بشرا سويا. أنت أمام آيات كثيرة جدا. فكل إنسان يكثر من ذكر الله بريء من النفاق، والأمر الإلهي ليس منصبا على أن تذكر، لا أبدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر الإلهي منصب على كثرة الذكر لا على الذكر فقط. من شمائله صلى الله عليه وسلم في مجالس أصحابه أنه لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، يعني أي مكان، كل مكان لأي إنسان، ما في إنسان له مكان خاص. توطين الأماكن إنه هالمكان لفلان، هالمكان لفلان، هالمكان لفلان، المؤمنون سواسية يتفاوتون عند الله بتقواهم. أما كل إنسان له مكان، له مرتبة، هون أول صف، ثاني صف، ثالث صف، مقاعد مرقمة، أسماء أصحاب عليها، هالبروتوكولات، ما كان يحب أن توطن الأماكن وينهى عن إيطانها. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. كان الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى يطبق السنة بحذافيرها، فكان إذا دخل إلى مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس. هلا إذا كان ما كان بالصف الأول وكنباية خاصة وما عرفوا قدري وما عرفوا إنتي وأنا ما أعيدها ولا بأجي لها الكتاب، وين السنة النبوية المطهرة؟ كان النبي الكريم على عظم قدره وعلى جلالة مكانته يجلس حيث ينتهي به المجلس. والأبلغ من ذلك، كان الأعرابي إذا دخل على مجلس رسول الله لا يعرفه، يقول أيكم محمد؟ وين كان جالس؟ لو كان له كرسي ضخم ما قال أيكم محمد، لو في طراحة فخمة ما قال أيكم محمد، لو في لباس مزخرف ما قال أيكم محمد. معناها سيدنا محمد جالس على الأرض مع أصحابه، ما له ولا ميزة إلا وضاءة وجهه، إلو ذاك الوضيء انظر إليه هو محمد. إذا كان النبي ما سمعه، أما إذا سمعه النبي يقول له أنا قد أصبت، تكفيه. هذا الذي فاق الخلق بأخلاقه. قال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. الإنسان جالس، يعني الجالس إذا كان أكرم القادم هذا من فضله. سيدنا النبي اللهم صل عليه جالس إلى جنبه سيدنا علي، دخل سيدنا الصديق، قام سيدنا علي أعطاه مكانه. النبي أعجب بهذا الأدب، قال لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يعني هو إذا الإنسان آثر إنسان أكبر منه بمحله فضيله، أما الكبير إذا كان فرض على الناس مكان معين معناها خالف السنة. أنت كبير بأي مكان، وفي رأي دقيق المكان الذي يجلس فيه الكبير هو الكبير. أي مكان تجلس فيه هذا المكان يكتسب مكانة منك، صار هو الصدر. عليه الصلاة والسلام، نحن من ضعفنا أيام تكون بسهرة بمجلس بتلاقي اثنين بيستقطبوك والعشرة تاركن صفر عشمال، لا بتنظر إليهم ولا بتطلع فيهم ولا بتهتم بملاحظاتهم. اثنين استقطبوك، قد يكون أحد غني مثلا، قد يكون أحد من أصحاب الحول والطول، تلاقي انجذبت، والبقية درجة ثانية. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يعطي كل جلسائه نصيبه، أبدا، للكل ينظر، للكل يبتسم، للكل صافح، ما يحسب أحد أن أحدا أكرم عليه منه. يعني أنت تقدر تعامل 1000 شخص أو 2000 شخص وكل واحد يعتقد أنه هو أقرب الناس إليك، والله فوق طاقة البشر. كل واحد من أصحابه على كثرتهم كان يعتقد جازما أنه أقرب الناس لرسول الله. يخصك الإنسان بالابتسامة، بكلمة طيبة، بمؤانسة. دخل سيدنا سعد، هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. دخل سيدنا أبو عبيدة، هذا أنت أمين هذه الأمة. دخل سيدنا، أنت حواري رسول الله، هذا لا لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا الصديق لو وزن إيمان الخلق بإيمان أبي بكر لرجح. ما في صحابي إلا عرف مكانته وعرف إمكاناته وعرف إخلاصه وعرف تفوقه وعرف مكانته عند الله ووصفه بما يليق به. ما ظلم أحد ولا طمس مكانة أحد. أيام الطغاة والعظماء يعني لا يحتملون أن يذكر إنسان معهم أبدا، كل من حولهم في الظل في التعتيم، الأضواء كلها على واحد. أما النبي ما كان كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كل من حوله من أصحابه أخذ نصيبه من التعريف، يعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يعني في أشخاص بتحرك إنه يلا أمشي، يعني بعض الموظف بيوقف، خير إن شاء الله وقف، يلا مع السلامة، يعني قلعه. كل واحد بيعمل طريقة بيصرف الناس لعنده. لكن المؤمن المقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام صعب يعمل حركة تشعر أنه هو مل حاجة انصرفه أبدا. أيام النظر بالساعة، أيام السكوت، أيام التململ، أيام التثاؤب، يعني خلاص بقى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كسر خاطر إنسان بحياته. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، لحتى هو يرتاح ويشبع ويتملى من رسول الله ويحل كل مشاكله ويسأله ويستأنس به حتى إنه ينصرف لوحده. هذا صبر الأنبياء. يعني قلت لكم سابقا الأقوياء ملكوا الرقاب، لكن الأنبياء ملكوا القلوب. وشتان أن تملك القلوب وأن تملك الرقاب. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها. كلمة لا صعب يعني. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. أيام لا تستطيع أن تلبي هذه الحاجة، بيتكلم المؤمن كلام يقطر أدبا ورحمة ولطفا. يعني لا تأخذني، بتمنى والله، هذا الوضع أمامك. يعني بتلاقي أنت رفضت أو عجزت عن تلبية الطلب، لكن يخرج هذا الإنسان وهو مجبور القلب. لو أنك لم تلبي حاجته، فكان عليه الصلاة والسلام من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وهي القضية دقيقة. لما الإنسان بيكون يعني أثير عند الله عز وجل يجعل حوائج الناس إليه. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه، أن يتجه الناس إليك بحاجاتهم، هذا دليل أنك ذو مكانة عند الله عز وجل. أما لو أن الله عز وجل رفضك لانفض الناس من حولك. يعني إذا الإنسان بابه مطروق، والله حدثني أخ له أعمال طيب، قال لي والله خلال ساعتين يمكن 50 تليفون إجاني كل حل مشكلات للناس. تبارك الله بك، أنت شعارك إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. فالإنسان لا يتأفف، لأنه إذا الله علم فيك خيرا يسوق الناس إليك. البشر إما أنهم يعني إذا أحب الله عبدا يعني إن من خلق الله مفاتيح للخير، جعلك مفتاحا للخير. وإذا الله عز وجل غضب على إنسان يجعله مفتاحا للشر. إذا حب يأدب شخص عن طريقه، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. في إنسان يضيق بالناس ذرعا، ما بيستوعب، ما عنده قلب كبير، يعني ذاتي بالتعبير الشائع الخطأ أناني، صوابه عنده أثرة، يعني متمركز حول ذاته. أما أنه يسع الناس، يفهم هموم الناس، مشكلات الناس، يتألم لألمهم، يحاول حل مشكلاتهم، يستوعبهم، يتفهم طباعهم، يتفهم مزاجهم، يتفهم مشكلاتهم، يعني يرسي لحالهم، هي بدها قلوب كبيرة. فقال النبي الكريم: قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا، هو للجميع. طبعا الإنسان كل ما هبط مستواه بينحاز لفئة قليلة، كل ما هبط بينحاز. والتعصب دليل الجهل، الجهل والبعد عن الله عز وجل. وكل ما الإنسان كبر عند الله عز وجل بيكبر قلبه، يتسع للناس جميعا. يعني سيدنا ابن بلتعة حاطب ارتكب خيانة عظمى، سيدنا عمر ما اتسع له، ما تحمله، قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، خيانة عظمى. بس قلب النبي أكبر بكثير من أن يضيق ذرعا بإنسان. قال له: يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ قال له: والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن أردت أن يكون لي عند هؤلاء يد بيضاء أحمي بها أهلي ومالي، لكنني ما كفرت ولا ارتدت. فالنبي الكريم بإخلاص عجيب قال: إني صدقته فصدقه، ولا تقول فيه إلا خيرا. قال له: لا يا عمر، إنه شهد بدرا. تستوعب، إذا أنت ما استوعبت الناس لست أهلا أن تقودهم إلى الله عز وجل. إذا أنت ضيق الأفق، صغير القلب، قاصر النظر، أنت لا تصلح أن تكون بابا لله عز وجل. في صاحب الحاجة، وفي صاحب الحاجة أرعم بيكون أحيانا، صاحب الحاجة أعمى، في إنسان شاب، إنسان كبير في السن، في إنسان متألم، إنسان مريض. نعم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لك 5000 عم تصرفون، ما بتقدر تنفق إلا القدر المعقول، لكن فسعوهم بأخلاقكم، ابتسامتك صدقة، طلاقة وجهك صدقة، استقبالك الطيب صدقة، ترحيبك صدقة، أن تمشي مع أخيك في عمل صالح صدقة. فإذا أنت دخلك ما بيكفي تنفق يمينا وشمالا، أخلاقك تسع الناس. يعني هو التعبير الدقيق: ربما كان مالك لا يسع الناس، مال دخلك محدود لا يسع الناس، لكن أخلاقك العالية وبسط وجهك ولين عريكتك وكبر قلبك يسع الناس جميعا. يعني إذا الإنسان ما أحب الناس لا يستطيع أن يهديهم إلى الله عز وجل. حدثني رجل عنده مدرسة خاصة، فكل ما أراد يعين معلم يقول له: هل تحب الصغار؟ إن كنت لا تحبهم لا يمكن أن تنفعهم في شيء. لا أقبل إلا من يحب الصغار. في إنسان يضيق ذرعا بهم، هذا لو كان معه أعلى شهادة في التربية لا يصلح أن يكون معلما. المعلم يجب أن يحب الصغار، والإنسان إذا دعا إلى الله يجب أن يحب الناس. إذا ما أحبهم، ما اتسع قلبه لهم جميعا، ما وسعهم منه بسط الوجه وحسن الخلق، هذا لا يستطيع أن يقودهم إلى الله عز وجل. إذا ممكن ينحاز لفئة منهم، للأغنياء للأقوياء، أنت للكل وللجميع. فصار لهم أبا، يعني في بالقرآن الكريم آية: حيرت العلماء. سيدنا لوط يقول هؤلاء بناتي هنا أطهر لكم، يعني معقول سيدنا لوط يضحي ببناته لهؤلاء الشاذين؟ غير معقولة. لكن في تفسير وجيه لها الآية، الأنبياء مقامهم في أتباعهم مقام الأب، فكل النساء من قوم لوط في مرتبة بنات سيدنا لوط. الإنسان قلبه كبير لا يرى بنات إخوانه إلا بناته، يعني إذا تزوجوا بيرتاح، إذا ما تزوجوا في قلق. يعني أنت لما أخوك تنحل مشكلته تحس شيء وزيح عن كاهلك، إنه أنا أخي زوجت بناتي ما لي علاقة بحدا، هذا كلام ما بنحكى. بدك تشوف مشكلات الناس في أزمات سكن، في أزمات عمل. يعني إذا إنسان ما له عمل، والله مرة نصحت أخ، يعني أخ من أهل الغنى، قال لي أنا معي مالي كفيني لآخر حياتي، أنفق بأعلى درجة، ما بدي وجع راسي بهالمعمل. قلت له أنت إذا عندك 80 عامل وعايشين منك وفاتحين بيوت، هذا أعظم عمل بالآخرة. لو ما ربحت، لو كان المصروف بقدر الربح. أنت لما بتيسر أعمال للناس وعم تهيئ دخل ل80 أسرة، هذا عمل عظيم. ما كل ربح مادي. قال مجلسه مجلس علم وحياء وصبر. تلاقي في مجالس فيها ضحك مو معقول، أو مزاح خشن بالعورات، أو مزاح غليظ بالإيذاء أحيانا، أو لعب نرد أو لعب ورق أو ذكر النساء وذكر العورات. مجلس قذر، شوف التعبير، كان مجلسه مجلس علم وحياء وصبر. في علم، علم سمين كأنه غذاء، يمتلئ عقلك غذاء من كلامه. بعدين في أدب، في حياء، أصحابه يوقرون الكبير ويعرفون حق الصغير. يعني أنا والله إذا بلاقي أخ معه ابنه الله يشهد أشعر بسعادة لا توصف، وبحب يكون الابن مكرم في المسجد تكريم بالغ. إنه الطفل لما يلاقي حاله مكرم في المسجد يحب بيوت الله عز وجل. فلا أحد يأخر طفل للصف الثاني، الصف الأول صف من حقه. يعني النبي الكريم كان إلى جانبه إلى يمينه غلام، يعني لا أذكر دقة القصة، أنه قال له أتأذن لي يا غلام أن أعطي فلان قبلك؟ لا والله لا أتنازل بحقي لأحد. يعني طفل يجلس إلى جنب النبي وعلى يمينه، ما في مانع. خلي الطفل يكون قوي الشخصية، إذا كان دخل للمسجد يحس بمكانته، له مكان بحسب دوره، يعني بحسب مجيئه باكرا. ما أحد يأخر الطفل إلى صف آخر. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، ما في كذب، صياح ما في، ضجيج ما في، شتم ما في، مزاح رخيص ما في. ولا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني تنذكر عورات الناس، ينفضح إنسان أمام النبي ما يسمح. النبي كان عنده حياء، كان يقول لا تحمر الوجوه. إذا حب يرشد أصحابه لشيء، إذا في صحابي أخطأ يطلع على المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ضيعوا. أنت ممكن تنصح الناس، إنسان أخطأ، إذا واجهته بخطأ بيستحي منه، احكي بشكل عام وقول بغير مسجد، هو قد يكون بمسجدك، قل ببعض المساجد في ناس يفعلون كذا وكذا. لما قلت غير مسجد ما عاد في إحراج. يعني أنت كل ما بعدت جيب نماذج بعيدة واذكر الأخطاء من دون تسمية، بهالطريقة هي تتلافى الإحراج وتحمير الوجوه كما يقولون. كان أصحابه يتفاضلون فيه بالتقوى. يا من إنسان لك أنا عندي بيت 200 متر 400 ثمنه كذا. إذا أصحابه تفاضلوا بالتقوى، الإنسان إذا دخل لبيت الله بده يخلي خارج المسجد مرتبته العلمية ومكانته الاجتماعية وحجمه المالي، هذا البيت بيت الله وكلنا عباد الله عز وجل. من آداب دخول المساجد ألا ترى لنفسك مكانة أعلى من أي مصلي آخر، هكذا الأدب، لأن هذا الذي تراه أقل منك قد يكون أرقى عند الله منك. ما تعرف متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير. بالعمرة الأخيرة في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إنسان يحب يصلي بمحراب رسول الله، لفت نظري المحراب نصف قوس، واضعين ثلاث كراسي مصاحف بشكل مستقيم حتى ما أحد يصلي يدخل رأسه إلى النصف الدائري، هذا مكان النبي بالذات. أنا أعجبني هذا الترتيب، أن أنت صلي، هذا محراب النبي، لكن ما تقدر توقف ضمن المحراب تماما بحيث أثناء السجود تكون ضمن المحراب، هذا مقام النبي. والله أنا هذه الكراسي الثلاثة الموضوعة بشكل مستقيم بحيث تحجز المصلين عن أن يدخلوا أجسامهم في نصف الدائرة في المحراب، في أدب رفيع. وأنا أصلي في هذا المكان، جاء إنسان ضخم الجثة أزاح هذه الكراسي وملأ المحراب بكاهله وصلى. أنا لفت نظري وأذهلني هذه الكراسي الثلاثة، كراسي مصاحف، إنه أنت صلي وراها، أما تصلي محل النبي بالذات هذا شيء لا يكون، هذا مكان النبي وحده. سيدنا عمر لما وقف على المنبر نزل درجة، قال ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، ما تحمل يقف على درجة سيدنا الصديق. طبعا سيدنا عثمان لحكمة لا تقل عن هذه الحكمة ما نزل درجة. أحد خلفاء بني أمية سأل وزير له، قال له لما لم ينزل درجة سيدنا عثمان؟ قال له والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. لو كل واحد درجة ينزل خلصوا خمس درجات بيحمر تحت، كمان لحكمة بالغة ما فعله. سيدنا عمر أظهر كمال أدبه حينما نزل درجة، سيدنا عثمان أدرك أنه كان بيعملها هو، ما بقى في محراب أساسا، ما في منبر، صار بيصير بئر ونحفر فيه لتحت. قال له والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. نعم، فيوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير. أما هذا اللي أزاح الكراسي وملأ المحراب بكاهله، والله بعيد جدا عن الأدب الذي أراده النبي. حتى من السنة إذا الإنسان وقف أمام قبر النبي ألا يقترب من القبر إلا لو أن النبي حي يرزق، أين يقف أمامه؟ في شخص يقف أمامك ملافق، يعني لو خلى 30 سنتي أكمل، يعني في مسافة تتعبر عن حسن زوق. لذلك الإنسان أمام رسول الله لا ينبغي أن يلتصق بالمقام، لا، ابتعد، خليك أمام متر بعد متر، مترين ما في مانع. حتى في علماء ما جرؤوا أن يدخلوا من باب السلام، بقوا خارج المكان. فقال له يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. قال له أيكما أكبر أنت أم النبي؟ قال له هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. فكان أصحابه رضي الله عنهم يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ومن آدابه مع جلسائه صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب. أيها الإخوة الكرام، والله ممكن تقعد مع أخ صاحبه 40 سنة و50 سنة ما تسمع منه كلمة نابية ولا اسم عورة ولا مزحة جنسية. تقعد مع ناس يعني ربع ساعة كل كلام ملغوم، كله ملغوم، كله عورات، وكله مزاح متعلق بالجماع من قلة الذوق. شوف، ليس بفحاش أبدا، ما عنده كلمة نبيه ولا اسم عورة. قال يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك فقط. في كلمات مثيرة. ليس بفظ ولا غليظ. لماذا ليس بفظ؟ إلى قانون. فبما رحمة من الله لنت لهم، بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله لنت لهم. معناها الرحمة من لوازمها اللين. ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معناها اتصال بالله، رحمة اجتماع، انقطاع، قسوة تفرق. كلما اقتربت من الله الناس التفوا حولك، كلما ابتعدت عنه صرت فظ غليظ، كلامك قاسي، قلبك كالصخر لا يرحم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب. يعني في أشخاص صوته صخاب في الأسواق، يعني إلو واحد يركب كاتم للصوت، مو معقول الصوت هذا، صوت عالي، كلام بذيء، صوت عالي، صياح ضجيج. ليس بصخاب ولا فحاش ولا عياب. أكل أكل مو طيب، هي مالحة، هي محمضة، شو الأكل؟ فات لبيت هذا، شو علبة البيت هذا، كيف ساكنين فيه؟ ركب سيارة، شو السيارة هي؟ هي سيارة هي؟ وين ما قعد بينتقد، لا بيعجبه بيت ولا مركبة ولا طعام ولا وليمة. شوف عياب، هذا هي آداب النبي. ليس بصخ، ما عاب طعاما قط. قال لو دعيت إلى لو دعيت على كراع لأجبت، على مؤدم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. في شخص قد ما بيمدحك بخجلك، وكله ومدح غير معقول، مدح يعني غير معقول إطلاقا. مرة حضرت عقد قران، قام شخص أثنى على العريس ثناء سوا ولي سوا، وأنا أعلم علم اليقين الإنسان منحرف، منحرف ولا بيصلي وله انحرافات أخلاقية خطيرة. معقول إنسان يعني يستخف بعقول الآخرين؟ أنت ما لك تكلف الذمة والعريس، أما تعطيه صفات هو مفتقر إليها، هذا شيء بهز مكانتك. فالنبي ما كان، ليس وليس بمداح ولا مزاح. يتغافل عما لا يشتهي، شغلة محبة بيتغافل عنا. يعني واحد أيام لا أشعر بالأكل، شعر شبكون وإذا كان بعزيمة بنسلق بدون صحبة، ممكن يكون في شعر بالأكل، صحبة ما تحكوا له كلمة، لا أصر صور صغير، شو هاد؟ تنقام لأيامي تلاقي داب ودوبان خجل، سكوت كأنه ما شفت شيء. شوف، يتغافل عما لا يشتهي، بيتغافل. والله شيء جميل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ولا مزاح. كثرة المزاح تذهب الوقار، من كثر مزاحه استخف به. بس كان يمزح النبي بس باعتدال، كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. والله هذه يجب أن نحفظها. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ولا مزاح. يتغافل عما لا يشتهي. قد ترك نفسه من ثلاث، من المراء المشاحنة والإكثار وما لا يعني. أيام أنت بتفهم الموضوع بكلمة بعد لك يا مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، والله أيام قصة بسمع عن 100 مرة من شخص لك والله تنبح بطفع عن غير. الإعادة هي مملة، ودليل قلة الملاحظة. شوف النبي كان قد ترك نفسه من 3: المراء المشاحنة والإكثار وما لا يعنيه. الابن إجا من فرنسا دارس فلسفة، قعد على الطعام مع والده ووالدته، بقى في فروجين على المائدة. قال له الابن، قال له بابا أنا بقدر أقنعك أدول 3 بالدليل، 2 بقى الأب أزكى من ابنه، قال له أنا حأكل أولاني وحتأكل أمك الثاني، أنت كل الثالث. قال له كل الثالث. هذا العي، العي قيل وقال، فلان حكى فلان ما حكى، فلان رد عليه فلان، هي معركة قذرة. هي قد ترك نفسه من 3: المراء المشاحنة والمجادلة والإكثار وما لا يعنيه. ليش طلقها؟ شو بدك فيه؟ طلقها. طيب ما أنجب منه لو منا؟ طيب شو بدك بهالشغلة؟ هي أمور زوجية خاصة، هي بده يفهم ليش طلقها. وين والله أنا موظف هون، شو بيعطوك بالشهر؟ والله بحرجي. هي شو بيعطوك؟ وين رايح؟ شفت شخص حصر ما بيعرف وين رايح، وين رايح؟ قد يكون رايح مثلا ياكل بمطعم، متخانق مع زوجته، ما حيلك وين رايح، ماشي بالطريق، اتركه ماشي، وين رايح؟ فشوف ترك نفسه من 3: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من 3: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. بأطعك 100 مرة بلا مقطوع عن حديثك، بيقول لك وبلا مقطوع عن حديثك بأطعك. قال فإذا سكت تكلموا. والله مرة واحد زارني، قال حبي زورني، قعد 2 ساعة ما خلاني يحكي كلمة ولا كلمة، بعدين قال لي بتسمح لي مع السلامة. فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث، يعني يتشاحنوا أمامه، يسكت واحد الثاني أمامه أبدا. لأنه لما أنت بتسيء لأخوك أمام واحد هي إهانة للشخص. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. كان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحكون، مشاركة هي. يعني تدار طرفة بالجلسة يضحكوا الناس، إذا أنت ما ضحكت تخجلون، لا من الأدب تضحك معهم. كان يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر على جفوة الغريب. أيام شخص غريب يتكلم بقسوة، يعني أيام بمسكك من إيدك بجرك، ممكن واحد شد النبي من توبه أم علم على خده الشريف، ما ابتسم فقط اللهم صل عليه. واحد قال له أعطني من مال الله، هذا ليس مالك ولا مال أبيك، قال له صدق إنه مال الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه، إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني ما يقبل الثناء من أي إنسان. شخص تافه جدا يحكي على كيفه، يكون إنسان قريب منه حتى يقبل الثناء منه، هذا اسمه ثناء، أما الباقي اسمه استخفاف. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه، يعني كان حسن الاستماع. الحقيقة أكثر الناس المتكلمون يحسنون الكلام، أما قلة من الناس يحسن الاستماع. الاستماع له أدب، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. إما يسكت في تجاوز، يسكت سكوت حلم، أو يسكت سكوت حذر، من كثر كلامه كثر خطأه، أو يسكت سكوت تقدير بس ما قدر الظرف، أو يسكت سكوت تفكر عن تفكر أو تقدير أو حذر أو حلم. وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، يعني كالجبل الأشم الراسخ. في إنسان كالقارب يعني أقل موجة تقلبه، في إنسان كالسفينة الكبيرة في البحر كأنها علم. فكل ما أمكن الناس يستفزوك ويغضبوك أنت صغير، أما إذا أنت ذو شأن كبير لا أحد يقوى على استفزازك. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالحسن ليقتدى به، ويدع القبيح لينهى عنه، وجمع خير الدنيا والآخرة. يعني كمان أصحابه دلهم على خير الدنيا، على الكسب والعمل والاستقامة، ودلهم على خير الآخرة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع صفاته وآدابه العظيمة التي كما يقولون تتنزل من خلال روايتها الرحمة على المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم سيرة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، العالم القرشي الذي ملأ الأرض علما. أصل الشافعي ونسبه هو أنه كان إدريس والد الشافعي ابن العباس ابن عثمان ابن شافع، يعيش بأرض الحجاز، فهو عربي ينتمي إلى قريش، ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولا نعلم عن إدريس هذا سوى أنه تزوج فاطمة الأزدية من قبائل اليمن الذين يعيشون بالحجاز، وكانت منذ صغرها من العابدات المتمسكة بدينها القائمة على طاعة ربها، وكانت على كثير من الفطنة والذكاء والمعرفة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول وفروع. وقد حصل ما يؤكد ذلك ويدل على حذقها وذكائها الشديدين، ويحفظ لها التاريخ أنها دعيت للشهادة عند قاضي مكة، هي وامرأة أخرى مع رجل، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين فاطمة والمرأة الأخرى فيستمع إلى شهادة كل واحدة على حدة. فقالت فاطمة للقاضي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فوافق القاضي على ما قالت، واعتبر ذلك استنباطا قويا منها ودليلا على علمها ومعرفتها لما في كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: وعن مولد الشافعي ونشأته،
3: صاحب إدريس بن العباس رحمه الله زوجته فاطمة في رحلة طويلة إلى قرية غزة في فلسطين، حيث كان المسلمون يرابطون لحراسة الثغر في مدينة عسقلان، وهي واقعة على شاطئ البحر، وسكن في قرية غزة القريبة من عسقلان.
1: كانت فاطمة حاملة، ففرح إدريس بهذا الحمل وقال: إن ولدت ولدا فسوف أسميه محمدا وأناديه باسم من أسماء أحد أجداده، وهو شافع بن السائب.
3: وفي غزة ولدت فاطمة ابنها، وتحقق ما رآه والده فقد سماه محمدا، وكانوا ينادونه باسم الشافعي.
1: كانت ولادته في شهر رجب سنة 150 هجرية، ولم تطل حياة الوالد فقد توفي ولم يزد عمر الشافعي على السنتين، فكفلته أمه واعتنت به، ورأت أنه إذا ما بقي في غزة ضاعت نسبته من قريش، وحرم أيضا من التعليم، فحملته إلى مكة المكرمة ونزلت بحي هناك بجوار الحرم يقال له شعب الخيف.
3: نشأ الشافعي يتيما فقيرا يواسيه وينفق عليه ذو قرابته من قريش، وكان ما يعطونه مبلغا بسيطا لا تستطيع الأم أن تدفع منه أجرا للمعلم ليعلمه حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة، إلا أن المعلم رأى نجابة الشافعي وسرعة حفظه فدعاه ذلك إلى المسامحة بالأجرة، وقد رضي المعلم بأن يخلفه إذ اشتغل بأمور غير التعلم.
1: يقول الشافعي: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن التلاميذ الآية فأحفظها أنا، فإذا أملى شيئا فما يكاد يفرغ المعلم من الإملاء عليهم أكون قد حفظت جميع ما أم لا؟ فقال لي المعلم ذات يوم: لا يحل أن آخذ منك شيئا.
3: وكان الشافعي تلميذا مجتهد. استمر الشافعي على ذلك حتى حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الكثير من الشعر واللغة، وكان أحيانا يذهب إلى البادية ليستمع إلى شعرائها وأدبائها، حتى وجد أن إقامته في الكتاب ليس لها فائدة من بقائه، فقرر أن يذهب إلى المسجد الحرام ليستمع إلى العلماء، وهو يعيش في ضيق من العيش، إلا أنه شديد الحب إلى معرفة علوم القرآن والحديث والفقه والأدب.
1: كان منذ صغره يجالس العلماء في مختلف العلوم، ومنهم سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهما، وكان لشدة فقره يجمع العظام التي يستطيع الكتابة عليها ليكتب عليها مذكراته التي يتلقاها من العلماء، وكان يذهب إلى دواوين الحكومة ويلتقط القصاصات من تحت أقدام الكتبة ليكتب على ظهرها، وفي المسافات الخالية من الكتابة ويقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة.
3: كان رضي الله عنه يعرف أن الفقر ليس مانعا من تحصيل العلم، وكان يقول: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، أي الفقر.
1: ضاق صندوق الشافعي بما يكتب عليه من قصاصات وعظام وغيرها، وامتلأت حجرته حتى إنه لم يجد مكانا يستريح فيه أو ينام، فعزم على أن يحفظ كل ما جمعه من القصاصات والعظام حفظا متقنا، ويستغني عن كل ذلك من عظام وقصاصات.
3: كانت عزيمته قوية لا تعرف الملل، فأخذ في الحفظ واستراح لكل ما كان يفعله حتى أتم حفظها كلها، وكان يتغنى بما تجود به ذاكرته القوية، وهو يقول: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
1: بلغ ذكاء الشافعي وقوة ذاكرته وحفظه درجة عظيمة، حتى إنه إذا فتح كتابا يحفظ منه شيئا اجتهد أن يغطي بطرف كمه الصفحة الأخرى مخافة أن يقع نظره عليها فيحفظها قبل أن يحفظ الصفحة المطلوبة.
3: لم يصل الشافعي إلى هذا القدر من الذكاء والحفظ والفهم إلا بقوة إيمانه وصدق يقينه وحسن اعتقاده.
1: وعلى الرغم من ذكائه هذا وقوة حفظه وألمعيته، كان يشكو في بعض الأحيان سوء حفظه، فيتهم نفسه بالتقصير ويقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
3: وعن الشافعي وشيخ الحرم المكي: أحب الشافعي أن يجيد اللغة العربية بفروعها من شعر ونثر وأدب ونحو وصحة نطق، وأن يسمعها من أفواه الأعراب، فخرج إلى البادية أي الصحراء التي لم يختلط أهلها بالعامة من الناس، والذين يحفظون الشعر وروايته عمن سبقهم، فلقيه شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، فقال يخاطب الشافعي: يا فتى، من أين أنت؟
1: قال الشافعي: من أهل مكة.
3: قال: أين منزلك؟
1: قال الشافعي: بشعب الخيف.
3: قال: من أي قبيلة أنت؟
1: فقال الشافعي: من بني عبد مناف.
3: قال: بخن بخن، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك؟
1: إن المناقشة التي دارت بين الشافعي ومسلم بن خالد جعلته ينصرف إلى الفقه بجانب اهتمامه بالشعر والأدب والذهاب إلى البادية، وكان أول من لقي من الفقهاء أو قرأ عليه هو مسلم بن خالد هذا، وحضر أيضا دروس العالم الكبير سفيان بن عيينة وكتب عنه ما شاء الله.
3: كان ذلك في الحرم مع من كان يحضر عليه لاستماع دروسه العام.
1: وأمام ذكاء الشافعي ونبوغه لم يمض وقت طويل حتى برز فقيها نابغة ومفسرا بارعا خبيرا بالعربية وهو غلام. وحتى كان سفيان بن عيينة محدث الحرم المكي إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتية التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا الغلام.
3: وكذلك شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي أول أستاذ للشافعي أذن له بالفتية وهو ابن 15 سنة وقال: افتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي.
1: وروى الشافعي الحديث وهو لا يزال في مكة عن سعيد بن سالم القداح وداود بن عبد الرحمن العطار وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي، وكلهم علماء أكابر. وبهذا أخذ الحديث المكي من أشهر شيوخه، وحفظ الفقه المكي وعرف أصوله وفروعه وأدلته. ومع هذا لم ينقطع عن تعلم العربية في مكة والبادية التي حولها، ولا يزال صغيرا لم يتعدى 20. قال بشر المريسي: رأيت بمكة فتى لئن بقي ليكونن رجل الدنيا.
3: وعن رحلات الإمام الشافعي، كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يحب أن يتنقل في البلاد يطلب العلم على يد العلماء، وليستمع إلى الأدباء والشعراء، وليرى أحوال المسلمين ومعرفتهم بالعلوم والمعرفة. وفي ذلك قال: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب.
1: ما إن تجاوز الشافعي 20 من عمره المبارك بقليل وهو مقيم في مكة المكرمة يتلقى العلم ويعلم الناس مما آتاه الله من علم وعرفان، حتى اشتاق لرؤية المدينة المنورة ومسجدها العظيم وزيارة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورؤية الإمام مالك رضي الله عنه، والاستفادة من علمه. وكان كتاب الموطأ الذي جمعه الإمام مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر بين المسلمين وحرصوا على كتابته، قد استعاره الشافعي من رجل من أهل مكة وحفظه كعادته في أيام قليلة، ثم ذهب إلى والي مكة وطلب منه أن يكتب له رسالة توصية لوالي المدينة المنورة كي يقدمه للإمام مالك.
3: كان والي مكة يحب الشافعي ويقدر علمه ومعرفته وذكاءه، فرحب كثيرا بما طلب وكتب له رسالتين. إحدى الرسالتين لوالي المدينة يوضح فيها مكانة الشافعي وعلمه ومعرفته ويطلب منه مساعدته، والثانية إلى الإمام مالك ليعلمه بما يقوم به الشافعي من تعليم الناس وتعريفهم بالدين، وبما في كتاب الله من بيان وعلم، وبما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول وتوجيه وفقه.
1: أخذ الشافعي الرسالتين وعاد إلى البيت مسرورا فرحا، ومن شدة فرحه طرق باب البيت طرقا عنيفا، فقالت أمه: من الطارق بهذا العنف الشديد؟
3: قال الشافعي: أنا الشافعي يا أمه.
1: قالت الأم: ارجع وتعلم الأدب ثم عد.
3: كان لما صدر منه والتعنيف من أمه أثر كبير في نفسه، فاستسمحها وعزم ألا يعود لمثلها أبدا. فقبلت الأم اعتذاره وفتحت له الباب، إلا أنه كان يذكر ذلك ويلوم نفسه ويحكي ذلك في مجالسه.
1: لعق الشافعي بالركب المتجه إلى المدينة المنورة حتى وصل إليها بعد 8 أيام. وفي اليوم 8 وقت صلاة العصر صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دنا من المقام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم استراح قليلا وذهب إلى والي المدينة ودفع إليه الرسالتين. ففتح الوالي الرسالة الخاصة به وقرأها، ونظر إلى الشافعي وقال له: والله يا بني، لو أن والي مكة طلب إلي السعي من جوف المدينة إلى جوف مكة ماشيا حافيا لكان أهون علي من الذهاب إلى بيت الإمام مالك.
3: قال الشافعي: يمكنك أن تحضره إلى هنا.
1: قال الوالي: هيهات، إن للإمام مالك مكانته العلمية، وهو شديد الحرص على وقته، فلا يضيعه في مقابلة الناس بدون فائدة أو فائدة يمكن تحقيقها في مكان آخر.
3: قال الشافعي: كيف ذلك؟
1: قال الوالي: سترى يا بني العزيز، ولكن هيهات، ليتنا إذا ركبنا إليه ووقفنا على بابه يفتح لنا الباب، ولكن هيا بنا على بركة الله.
3: ركب الوالي وأخذ معه الشافعي إلى أن وصلا إلى دار الإمام مالك، فتقدم رجل وقرع الباب، فخرجت الخادمة فقال لها الوالي: قولي لمولاك إنني بالباب.
1: فدخلت الخادمة وأبطأت، ثم خرجت تقول: إن مولاي يقول لك، إن كانت لك مسألة فارفعها في رقعة حتى يخرج لك الجواب عليها، وإن كان المجيء لشيء آخر فقد عرفت يوم المجلس فانصرف إليه.
3: قال لها الوالي: قولي لمولاك إن معي كتابا له من والي مكة في مهمة خاصة به.
1: دخلت الخادمة ثم خرجت وفي يدها كرسي، وبعد ذلك خرج الإمام مالك، فإذا هو شيخ طويل القامة أشقر اللون، عليه المهابة والوقار، فدفع الوالي إليه الكتاب،
3: فأخذ في قراءته حتى بلغ إلى قوله: إن محمد بن إدريس رجل شريف من أمره ومن حاله كذا وكذا.
1: رمى الإمام مالك الكتاب من يده وقال: يا سبحان الله، صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يطلب بالوسائل، أي بالوسائط والتوصيات.
3: فتقدم الشافعي إليه وقال: أصلحك الله تعالى، إني رجل مطلبي ومن حالي ومن قصتي كذا وكذا.
1: فلما سمع الإمام مالك كلامه عطف عليه ونظر إليه طويلا، وكانت له فراسة، فسأله: ما اسمك؟
3: قال الشافعي: اسمي محمد.
1: قال له: يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، إني أرى في قلبك نورا، فلا تطفئه بالمعصية، فإنه سيكون لك شأن في الناس.
3: قال الشافعي: نعم وكرامة.
1: قال الإمام مالك: إذا كان الغد فتجيء لنقرأ لك الموطأ.
3: قال الشافعي: إني أقرأه يا مولاي حفظا.
1: قال الإمام مالك: اقرأ.
3: أخذ الشافعي يقرأ والإمام يسمع له، وكلما خاف الشافعي على الإمام مالك من الملالة سكت،
1: فيقول له: زد يا فتى، فإني أستحسن قراءتك.
3: كان الشافعي يواظب على الحضور إلى بيت الإمام مالك كل يوم، ويقرأ عليه الموطأ والإمام يستمع إليه، حتى أتم قراءته كله في أيام قليلة.
1: فرح به الإمام مالك كثيرا، ورأى الشافعي أن يحضر مجلس الإمام مالك في المسجد النبوي، وجاء الإمام مالك متطيبا مغتسلا مصرحا لحيته، وكانت هذه عادته عند قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له من في المسجد، وقد هابه الشافعي مهابة عظيمة، وجلس الشافعي حيث انتهى به المجلس.
3: ثم بدأ الإمام في قراءة الحديث وبيان ما فيه من أحكام فقهية، والشافعي يكتب على يده ما يسمعه، والإمام يلاحظه ويتعجب من فعله ذلك.
1: أحبه الإمام، وأقام الشافعي ضيفا عنده 8 أشهر، يلازمه في البيت وفي المسجد، ويقدم له الإمام الطعام والماء بيده، ويأخذه في صحبته إلى المسجد، وبعدما يقرأ الإمام على الناس الموطأ يعطيه للشافعي ليمليه عليه، وهم يكتبونه، فعرفه الناس وعلت منزلته، وازداد الشافعي فهما ومتانة حفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والعشرون من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن، سرطان البروستاتا في أستراليا، الفحوصات والعلاج وطرق الدعم. بيرث، ناشط سياسي من بيرث يشرح هل يشكل فوز حزب أمة واحدة المفاجئ بداية لتمدد انتخابي أوسع. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، الحرب تضاعف معاناة ذوي الإعاقة في غزة وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف. من بؤرة إلى مدينة، مخاطر توسيع مستوطنة مشمار يهودا بالقدس. الصين توسع، الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. سوريا، إدلب، 5 قتلى بانفجار سيارة ذخيرة في مدينة بنش. قطر تحذر، قطر تحذر من تطبيع إغلاق هرمز وتدعو إلى حل يضمن حرية الملاح. الضفة الغربية، الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويقتلع عشرات أشجار الزيتون. مستوطنون صهيونيون يهاجمون، أحرقوا مدخله وهددوا بقتل العرب. مستوطنون يهاجمون مسجدا قرب نابلس. فلسطين المحتلة مدينة غزة، ماذا حدث في مدينة غزة أمس وما تفاصيل العملية الصهيونية؟ فاينانشال تايمز، فاينانشال تايمز تقول الكيان الصهيوني يسرع ضم الضفة ويدفن حلم الدولة الفلسطينية. بوتين وبسشكيان يؤكدان، بوتين وبسشكيان يؤكدان استراتيجية العلاقات الروسية الإيرانية ويحذران من هشاشة وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يستدعي، ترامب يستدعي شركات التكرير مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران. الصين، الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد أمريكي جديد، ترامب يهدد بمحو إيران والحرس الثوري يرد. بعد 6 أشهر في هرمز، بعد 6 أشهر في هرمز، لماذا عجزت أمريكا عن الحسم العسكري وتكتفي بالعقوبات؟ هجمات متبادلة، هجمات متبادلة، 4 طيف.

الجهاز البولي والتناسلي في مركز بيتر ماكولوم للسرطان في ملبورن قائلا: تقع البروستاتا أسفل المثانة مباشرة وتحيط بالأنبوب الذي يمر عبره البول لدى الرجال، ووظيفتها إنتاج السائل الذي يختلط بالحيوانات المنوية لتكوين السائل المنوي، إذ يساعد هذا السائل على حماية الحيوانات المنوية وتغذيتها، ولذلك تتمثل وظيفتها الأساسية في عملية القذف. ومع تقدم الرجال في العمر يزداد حجم غدة البروستاتا في كثير من الحالات، وقد يؤدي هذا التضخم الحميد إلى الضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول إلى خارج الجسم، ما يتسبب في تغييرات في عملية التبول. وقد اضطر بعض الرجال إلى الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل لإفراغ المثانة، كما توضح هيلين كرو الممرضة الممارسة المتخصصة في المسالك البولية في المركز الأسترالي للبروستاتا، وتقول إنه مجرد تضخم حميد، أي أنه ليس سرطانا وإنما جزء من عملية التقدم في العمر، لكن هذا التضخم قد يؤثر في قدرة المثانة على إفراغ محتوياتها بشكل كامل، وعندها يبدأ الرجال غالبا في إدراك وجود غدة البروستاتا لأنها بدأت تتسبب لهم بعض المشكلات. بيرس: تستمر تداعيات فوز حزب أمة واحدة في الانتخابات الفرعية بدائرة سيكريت هاربر في غرب أستراليا، والذي شكل مفاجأة سياسية كبيرة، خصوصا أن المقعد كان يعد من المقاعد الآمنة لحزب العمال، وكان ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن والضغوط الاقتصادية من أبرز القضايا التي شغلت الناخبين خلال هذه الانتخابات. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطر تحذر. حذرت قطر من أن ترك أزمة الملاحة في مضيق هرمز دون حل مستدام قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع، وقالت إن الكيان الصهيوني يستغل التوتر القائم لفرض واقع استراتيجي جديد وهيمنة إقليمية، مؤكدة مواصلة اتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم العودة إلى المسار التفاوضي. الضفة الغربية: اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية شملت اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات ومزروعات فلسطينية. وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بعد اقتحام مناطق في مدينة الخليل ومداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. مستوطنون صهيونيون يهاجمون. هاجم مستوطنون صهيونيون فجر أمس مسجد نور الدين زنكي في بلدة بازاريا شمال غربي محافظة نابلس بالضفة الغربية، وحاولوا إضرام النار فيه، وخطوا شعارات عنصرية وتهديدات على جدرانه، وفق مراسل الجزيرة ومصادر محلية فلسطينية. وقال مراسل الجزيرة ليس شعار إن المستوطنين قدموا من بؤر استيطانية مقامة بين بلدتي بازاريا ورامين، وسكبوا مواد مشتعلة عند مدخل المسجد في محاولة لإحراقه قبل أن يسارع الأهالي إلى إخماد النيران بعد سماع دوي انفجار. فلسطين المحتلة، مدينة غزة: شهدت مدينة غزة أمس تطورا أمنيا وميدانيا لافتا بعدما نفذت قوات صهيونية عملية خاصة في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة، بالتزامن مع قصف جوي ونيران كثيفة طالت المنطقة المحيطة بالعملية التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين. وأسفر القصف وفق مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن اشتباك مع قوى صهيونية الخاصة وانسحابها تحت غطاء جوي ونار كثيف. قطاع غزة: تتضاعف معاناة ذوي الإعاقة في قطاع غزة بفعل الحرب والنزوح، مع فقدان كثير منهم وسائل الحركة والأجهزة المساعدة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظل ظروف إنسانية قاسية تعيشها العائلات داخل مناطق النزوح. ونقل مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة عن تقارير لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أكثر من 83% من ذوي الإعاقة في قطاع غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة أو لم تعد بحوزتهم، مما فاقم صعوبات حياتهم اليومية في ظل استمرار الحرب ونقص المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادرة مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة القدس لتوسيع بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنة تحمل تصنيف مدينة تتمتع بكامل الخدمات. ووفق بيان للهيئة، فإن إعلانا صهيونيا جديدا صدر أواخر أغسطس آب وضع جيش الاحتلال بموجبه يده على مئات الدنومات لتضاف

إلى آلاف الدونمات المصادرة سابقا لصالح مستوطنة ماشمار يهودا. الصين توسع. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس زيارة رسمية لمصر تستمر 3 أيام، يبحث خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، ومن أهمها بلا شك المجال الاقتصادي الذي شهد توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. سوريا. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون أمس بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب شمال غرب سوريا بحسب مراسل سوريا الآن. وقال مدير مديرية الإعلام في إدلب أحمد بدوي إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح طفيفة كحصيلة غير نهائية بانفجار سيارة تحمل ذخيرة في بنش. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. Financial Times. تتجه الضفة الغربية تحت الاحتلال الصهيوني نحو تحول خطير قد يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أمرا أكثر صعوبة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الإيطان الصهيوني، بينما يكتفي المجتمع الدولي بحسب Financial Times بإجراءات محدودة لا توقف تغيير الوقائع على الأرض. وتقول هيئة تحرير الصحيفة البريطانية إن القرى الفلسطينية في الضفة المحتلة تعيش تحت الحصار، حيث إن المزارعين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم، فيما تدفع هجمات المستوطنين الصهيونيين اليومية مزيدا من العائلات إلى مغادرة منازلها. بوتين وبسكيشيان يؤكدان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بسكيشيان أمس استراتيجية العلاقات بين البلدين، وذلك خلال مباحثات بينهما تناولت التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة وفق ما أفادت به الرئاسة الإيرانية والتلفزيون الرسمي في طهران. الرئيس الأمريكي يستدعي. استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مسؤولين في عدد من كبرى شركات النفط والتكرير أمس لبحث سبل زيادة طاقة التكرير وخفض أسعار الوقود بعدما أدت تداعيات الحرب مع إيران واضطرابات الإمدادات العالمية إلى زيادة الضغوط على المستهلكين الأمريكيين. الصين. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارة رسمية لمصر تستمر 3 أيام، يبحث خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، ومن أهمها بلا شك المجال الاقتصادي الذي شهد توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. الولايات المتحدة الأمريكية. شنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مساء الثلاثاء هجمات على جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة. وتوعد الحرس الثوري للولايات المتحدة وسط تأكيد مسؤول أمريكي أن الضربات لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا بنجاح استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم الاثنين، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. بعد 6 أشهر في هرمز. مرت 6 أشهر كاملة على حرب كان يفترض أن تحسم خلال أسابيع، فإذا بها تتحول إلى مواجهة مفتوحة تطرح اليوم سؤالا ملحا: إلى أين تتجه الأمور في الأشهر المقبلة بعد عدة جولات من التصعيد والهدن الهشة، ثم لا يلبس المشهد أن ينفجر من جديد؟ وهذه الحلقة المتكررة من التصعيد والتهدئة والانفجار مجددا لم تعد استثناء عابرا في مسار الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، بل باتت قانونها الداخلي الذي يرسم حسب المحللين ملامح المرحلة المقبلة أكثر مما يفسر ما مضى منها، وهي نفسها العلامة الأوضح على أن واشنطن ما تزال تبحث عن صيغة للنهاية، لكنها ربما لا تشبه ما وعدت به حين بدأت القتال في 28 من فبراير شباط الماضي. هجمات متبادلة. قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 15 آخرين أمس بهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها لليوم 6 على التوالي، في حين شنت أوكرانيا هجمات بالمسيرات داخل روسيا تسببت بحريق بميناء أوستلوغا الاستراتيجي. وقالت سلطات كييف إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بالهجمات على العاصمة، كما اندلع حريق في منطقة غير سكنية. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك. أثارت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوكل
موجة واسعة من الجدل والتفاعلات المتباينة عقب ظهورها مرتدية الحجاب خلال إلقائها كلمة أمام المصلين في مسجد تابع للمدرسة الثقافية الإسلامية بمدينة نيويورك يوم الجمعة الماضي. وقد تحولت الزيارة في غضون ساعات إلى مادة للسجال الحاد بين مرحبين بالخطوة على أنها بادرة احترام، ومعارضين اعتبروها استغلالا سياسيا وتجاوزا غير مقبول. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ملبورن، سرطان البروستاتا في أستراليا، الفحوصات والعلاج وطرق الدعم. بيرث، ناشط سياسي من بيرث يشرح هل يشكل فوز حزب أمة واحدة المفاجئ بداية لتمدد انتخابي أوسع. ومن العناوين العالمية، قطر تحذر من تطبيع إغلاق هرمز وتدعو إلى حل يضمن حرية الملاح. الضفة الغربية، الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويقتلع عشرات أشجار الزيتون. مستوطنون صهيونيون يهاجمون، أحرقوا مدخله وهددوا بقتل العرب. مستوطنون يهاجمون مسجدا قرب نابلس. فلسطين المحتلة مدينة غزة. ماذا حدث في مدينة غزة اليوم؟ وما تفاصيل العملية الصهيونية؟ قطاع غزة، الحرب تضاعف معاناة ذوي الإعاقة في غزة وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف من بؤرة إلى مدينة، مخاطر توسيع مستوطنة مشمار يهودا بالقدس. الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. سوريا، إدلب، 5 قتلى بانفجار سيارة ذخيرة في مدينة بنش. فاينانشال تايمز تقول الكيان الصهيوني يسرع ضم الضفة ويدفن حلم الدولة الفلسطينية. بوتين وبسكيشيان يؤكدان استراتيجية العلاقات الروسية الإيرانية ويحذران من هشاشة وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يستدعي ترامب، يستدعي شركات التكرير مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران. الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد أمريكي جديد، ترامب يهدد بمحو إيران والحرس الثوري يرد. بعد ستة أشهر في هرمز، لماذا عجزت أمريكا عن الحسم العسكري وتكتفي بالعقوبات؟ هجمات متبادلة، 4 قتلى في كييف وحريق بميناء روسي رئيسي. الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، حجاب حاكمة نيويورك كاثي هوكل يشعل الجدل في أمريكا. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس، طقس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، الله. عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محر. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم وبركاته.
2: مرحبا بفضيلتكم.
1: أهلا بكم.
2: بارك الله فيكم. يعني سيدي ما زلنا نحوم حول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن ندلف إلى الحديث عنه مباشرة.
1: لا يعني نحن لا نحوم، نحن نسبح في ضوئه ونوره.
2: جميل. نسبح في ضوئه ونوره.
1: بهذه السباحة وبهذا الاقتراب نحن نستشعر مكانته صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة وقدره.
1: لأنه أحيانا يغيب عنا نتيجة البعد العاطفي الموجود عند المسلمين. يعني البعد العاطفي لما يرتكن على ويرتكز على مرتكزات عقلية تكون الصورة أكثر وضوحا.
2: بمعنى؟
1: لأن الإسلام خاطب العقل والعاطفة.
2: نعم.
1: وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب عاطفي وعقلي في نفس الوقت، لأنه هو الذي يعني يعني يعني كرم أو أعظم أو عظم قيمة العقل ووضع العقل في مكانه الأساسي، بدليل أنه يعني ليس في ديننا يكلف غير لا يكلف إلا العقل.
2: صحيح.
1: المجنون صحيح. حتى يعقل الصبية، حتى يبلغ النائم، حتى يستيقظ. فإذا قضية العقل قضية يعني وجدناها يعني سبحان الله واضحة في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: ما كانت
1: يعني
2: موجودة في الشرائع قبله؟
1: يعني
2: أو المعمول بها فعلا؟
1: يعني حقيقة الأمر قيمة العقل وضحت تماما في الرسالة الخاطئة، ويعني انضبط أو يعني اندمج قيمة مخاطبة العقل مع مخاطبة الروح. يعني اليهود أطلقوا العنان للمادة،
2: نعم،
1: مادة الجسد،
2: نعم،
1: والنصارى أطلقوا العنان للروح على حساب الجسد، بدليل ايه؟ رهبانية اللي بتدعوها ما كتبناها عليه. فجاء الاسلام فوافق بين هذا وهذا.
2: مرحلة
1: كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. اذا الامور مباحة كلها طالما في اطار الشرع. فاطلق عنان الروح منضبطة مع العقل، وحدد يعني او اطلق العقل من عقاله ولكن في داخل الشرع اعتمادا على الروح. بهذا المنطق.
2: طب دعني أسأل حضرتك، لأن هذه قضية شائقة وشائكة، أي عقل ومن صاحب العقل الذي يعمل عقله في القرآن الكريم؟
1: لا، هو الروح عندما تهتدي،
2: نعم،
1: الروح عندما تهتدي والعقل عندما يستنير من المنهج يؤمن عليه الختل والضلال، يؤمن عليه الانحراف.
2: جيد.
1: لكن المصيبة أن أترك للعقل العنان دون ضابط.
2: الكل يزعم ان من حقه ان يعمل عقله في النص القرآن.
1: لا لا لا، هناك ثوابت.
2: يعني نود هذه
1: الثوابت. هناك ثوابت وهناك متغيرات. الثوابت لا تقترب منها.
2: ما هي الثوابت؟
1: يعني اللي هي قواعد التوحيد، آيات المحكمات التي في كتاب الله وأوامره ونواهيه الواضحة بآية قرآنية أو بسنة محكمة بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا اجتهاد مع النص، هذا نص.
2: هذه ثوابت.
1: هذه ثوابت.
2: المتغيرات.
1: المتغيرات هي المسائل التي فيها خلاف في العلماء، خلاف العلماء اللي هي منطقة المسكوت عنه وسكت عن
2: المباحة.
1: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنه. فإذا عنت سألنا. إيه قضية مثلا أطفال الأنابيب، طالما ضمننا أن هذا من الزوج والزوجة فحلال مثلا، يعني قضية الاستنساخ، لا الاستنساخ لا يصح، ولكن تستنسخ الحيوانات والنباتات لإثراء الحركة الاقتصادية في العالم، ده شيء طيب.
2: نقل الأعضاء.
1: يعني هذه مسائل فيها خلاف. يعني
2: هذه المباح.
1: هذا هو إيه؟ لا المجتهد فيه من قبل من عنده أدوات الاجتهاد.
2: وأول هذه الأدوات ماذا حتى نتفق؟
1: إذا إذا إذا أردت أنا أن أستنبط حكما،
2: نعم،
1: يجب أن أكون حافظا لكتاب الله،
2: جيد،
1: ملما بعلوم القرآن،
2: نعم،
1: من محكمه إلى متشابهه، ناسخه منسوخه، ملما بقواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، ملما بالأحاديث النبوية الصحيحة، ملما بمعنى بدراسة علم الحديث نفسه،
2: نعم،
1: ثم ملما بالواقع الذي أنزل عليه الفتية أو أنزل عليه المشكلة، بيئة الفتوى التي إيه التي أفتي فيها، ثم إدراكي لقضية أصول الفقه، إدراكي لقضية الفقه المقارن. فإذا كنت دارسا لمذهب واحد لا أتصدى للفتاوى الكبيرة، وإنما الفتاوى الفتية تكون من يعني والرخصة تؤخذ من ثقة، أما التشدد فيجيده كل أحد.
2: أن يكون دارسا الفقه على المذاهب الأربعة
1: والمذاهب التسعة، لابد
2: كل الفقه،
1: كل الفقه، وبعدين كنت دارس أصول الفقه نفسه،
2: يعني لا يتحزب الى منطق فقهي.
1: لا لا لا لا، ولماذا اقف انا عند الشافعي واترك ابو حنيفه؟ لماذا اقف عند مالك واترك الامام احمد؟ فربما
2: اذا هذا فضيله الشيخ عمر بن كافي، اذا المفتي له شروط محدده
1: عندئذ عندئذ
2: نعم
1: هذا له ان يقيس وان يجتهد.
2: وعامه المسلمين
1: يستمعوا، ولان اولا لو كلنا اطباء فمن المريض الذي يطبق؟ وإذا كنا كلنا علماء فماذا الذي يتعلم؟ وإذا كلنا بيعون.
2: يقول أحد من المسلمين لي الحق يا أخي أن أعمل عقلي في النص القرآني، أنا مسلم.
1: لا لا لا، هو يعمل العقل داخل إطار ضوابط شرعية، يعني أنا أستطيع أن أغير تركيب هذا الماء،
2: نعم،
1: الذي يتكون من الهيدروجين والأكسجين بنسب معينة، فإذا أدخلت أنا نفسي وأنا لم أدرس الكيمياء ولا علوم البيئة ولا علوم المياه، إذا لا دخل يعني ما علاقة بتغيير مادة المياه.
2: طب أقترب مع الواقع مع حضرتكم أكثر وأكثر.
1: أقترب.
2: هناك من المسلمين من يعمل على هز ثوابت الدين وعبر وسائل الإعلام.
1: اسأل السؤال بهذا المنطق. هناك من المتمسلمين من يريدون هز ثوابت الإسلام لمرض عندهم، لأنهم هم الطابور الخامس، وهم الذين تركهم المستدمر والمستخرب الغربي عندما جاء فاحتلنا عسكريا ثم ثقافيا ثم رحل عنا بعسكره وترك لنا جندا من جند الشيطان وجند هذه الغرببة أو الغربنة أو التغريب الذي هم موجودون بيننا من بني جلدتنا، ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية.
2: تعود لهذا، هل تناظرهم؟
1: ونظر من؟
2: المسلم الذي يهز في ثوابة الدين.
1: أنا لا أتنزل من علياء العلم إلى هذه إلى هؤلاء الرويبضة الذين يعني يرتضون، يعني أنا لا أرضى، أنا ما كنت أرضى لسيدنا علي رضي الله عنه أن يجلس للتحكيم، فكيف أرضى لهؤلاء أن نحكم دين الله على هؤلاء؟ هؤلاء يحكمون على دين الله عز وجل. لا أستطيع أن أتركهم أمانة يحكمون في بيوتهم، كيف أنا أتركهم يحكمون في دين الله عز وجل؟
2: من منطلق أن الإسلام يحض على استخدام العقل ولهم عقل.
1: عجيب. العقل هذا عند الثوابت لا أتكلم. لماذا؟ لماذا؟
2: يعني عند الثوابت لا نتكلم أنا معك. مثلا مشكلة الحجاب. مثلا.
1: هذه من الثوابت.
2: وجهة نظر. يعني هنالك من يقول أن الأمر كان.
1: طيب كويس.
2: لو كان خاص بمرحلة محددة لنساء النبي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام.
1: لو ناظرناهم في قضية الحجاب.
2: نعم.
1: لنظرونا في الغد في قضية الصلاة. ثم في قضية الزكاة، ثم في قضية الردة، ثم في قضية القرآن نفسه، ثم في قضية الوحدانية، ثم ندخل بعد كده في قضية أن الملائكة لا تسليق لا دعوة لا داعي لها في قضية حسنات السيئات، فندخل بعد ذلك على الدار الآخرة ونشكك في المسألة.
2: الله أكبر.
1: أنت سبحان الله، يرضى الشيطان بالمحقرات فيرسل لنا هؤلاء الرويبضة الذين هم أصفار في الحياة لا قيمة لهم. فأنا عندما أقول لك هذه المنضدة هي منضدة تمام بلاش
2: قهرا
1: أقول لك
2: هذا بلاش. ما معنى الرويبضة؟
1: اللي هم التوافف من الناس.
2: توافف.
1: هذا تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم
2: يقول هذا
1: الرويبضة. قال ومن الرويبضة؟ قال التافهون يفتون في أمور العامة.
2: الله أكبر. وكأنه ينظر إليه لحظة الرهيب عليه الصلاة والسلام.
1: يعني مثلا واحدة عارية أمامك يقول لك والله أصل موضوع النقاب والحجاب أنا غير مقتنع به. أنت سد أذني. هذا كلام يمنع ويقلق ويقتلع البركة. يا أخي المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. أنا عندما أقول لك أنا معي قلم، فجأة كده محمد خلف راح طلع غريب. هذا قلم يا سيدنا الشيخ. يا ابني ده قلم أنا. لا هذا قلم. طيب أنت زعلان يا سيدنا الشيخ؟ خلاص. نحكم من أولادنا المصورين والمخرج ويجوا يحكموا.
2: قلم من؟
1: إذا رضيت أنا بمجرد أن أجلس لأتحاكم إلى طائفة أن هذا القلم قلمي أو لا، هذا تضيع للحق.
2: ضع القلم.
1: بس. فأنت تحكم دين الله على أناس لا أمنهم أنا. على بيت صغير في في في في بيوتنا المسلمة.
2: لا أنا لكن لهم صوت ولهم شوكة ولهم
1: الباطل دائما
2: عضوة عضوة.
1: لا الباطل دائما له كالطبول الجوفاء. هؤلاء طائفة يعني الراكبون في قطار العولمة، المتسارعون المتهافتون الراكضون نحو الغرب. وهذه الغربنة نسأل الله سبحانه إما أن يهديهم أو أن يريحنا منهم.
2: طب الرسول كان ينظر الآخرين،
1: ينظر الكافر.
2: الكافر
1: لا. قلت يا أهل الكتاب قلت تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، مش يا أهل القرآن يا أهل الكتاب. يعني نحن مكلفون بنظرة الآخر.
2: يعني إذا لو أنا شخصيا كمحمد خالد دعوت فضيلتكم للجلوس أمام من ينكر مثلا مسألة الحجاب هذه، تجلس معه لتناظره؟
1: وكأنني ما سمعت منك شيء.
2: تماما.
1: وكأنني ما سمعت منك شيء. أنا لا أتنزل من علياء العلم لأضعه على طاولة البحث مع أناس لا آمن عليهم يعني كيف يقضون حاجتهم أو لا يعرفون كيف يتوضؤون، ونور الله قد انطفأ من وجوههم وربما من قلوبهم.
2: بارك الله فيك. إذا كانت هذه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى لنا، فبالقطع إرساله كان فيه إرهاصات قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام. ما هي إرهاصاته قبل الظهور؟
1: أدعو الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن نحمد الله ونصلي عليه عشان نفصل ما بين هذا المقطع الثقيل على القلب إلى المقطع الخفيف على القلب.
2: حضرتكم تتمتعون بخفة الظل.
1: الله يرضى عليك.
2: هكذا لابد أن يكون الداعية.
1: أنا ما رأيت داعية أو عالما من العلماء الذين علمونا إلا وكان يعني دمه خفيف على قلوبنا، حتى كنا يعني لا نحبه لعلمه فقط، وإنما يعني نحبه عندما يخلط العلم بالدعابة. وكان هكذا كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول استعينوا على حقائق العلم بروائع الكلم، فإن القلوب تكل، فإن القلوب إذا كلت عمية، فإذا عمية ضلت. علم يحصل مشكلة. فلا بد من يعني صحيح. سبحان الله يعني ولكن لا يتعمد يعني هذه تأتي يعني بطبيعة.
2: نرى بعض الدعاء عابسي الوجه مكشر الجبين هكذا لا يضحكون ولا يبتسمون.
1: أشك أن هذا يكون داعية يعني. حتى يعني أنا لو كان هناك طبيب مقطب الجبين في وجهي أنا لا أريد منه دواء. ولو أن تاجرا يبيعني سلعة يقطب جبينه في وجهي ما اشتريت منه، فما بالك بعالم الدين الذي يعطيني أعظم سلعة، فكيف يعني يلقيها علي وهو مقطب جبينه ليه يعني؟ وإيه الرصيد اللي له عندي أساسا؟ ما الرصيد الذي له عندي عشان يعني يسحب منه؟ عنده ملوش رصيد على الناس.
2: صحيح. ماذا صنعت إرهاصات ظهور النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: وطبعا أنا أريد أن أقول يعني الإرهاصات يعني دلائل النبوة التي ظهرت قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأحبار وعند الرهبان قديما، ورأي الأحبار والرهبان فيه صلى الله عليه وسلم قبل مولده.
2: نعم.
1: وإبان مولده وبعد مولده ثم بعد إنزال الرسالة عليه.
2: نعم.
1: ثم نأتي للمحدثين من العظماء الذين يشار إليهم بالبنان على مستوى العالم من أدباء مفكرين وعلماء كبار لنرى ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: جيد.
1: فإذا نظرنا أحدا من هؤلاء القوم سبحان الله يرحمكم الله
2: يهدكم وصحب الله قاتل يعني الله البرد
1: الأخير إن شاء الله شباك الله عفاك. فيقال شباك الله عفاك بعد العصر الثالث، أما في المرة الأولى يرحمك الله، وعين المرة الثانية يرحمك الله، المرة الثالثة أنت مسكون أنت مسكوم شفاك الله، فكده أنت أخذت الأولى فقط فأنت يرحمك الله.
2: وهذه تمنع الاثنتين القادمتين إن شاء الله، هذه بالثلاثة
1: ربنا يكرمك. نحن نريد أن نوضح التوراة ماذا قالت،
2: نعم،
1: الأحبار ماذا قالوا، القصص الذي حصل وحدث لكثير من مشركي مكة في إرهاصات ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار الواردة الصحيحة، ثم بعد ذلك نعرج على العظماء القرن الماضي في رأيهم وفي آرائهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوروبيين ومن الأمريكان، ثم نقول بعد ذلك أن أحدا من هؤلاء يقول أنا لا أعرف محمدا، هذا أسقطه من حساباتك وأعلم أنه كذاب كذاب كذاب. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
2: سبحان الله العظيم.
1: تعال إلى ما قاله القرآن أولا.
2: تفضل.
1: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هو سيدنا محمد مكتوب ولا مش مكتوب؟
2: مكتوب.
1: مكتوبا عندهم في التوراة.
2: محمد.
1: أحمد. أحمد. أو محمد.
2: والجذر واحد.
1: أحمد أو محمد. خلاص. مكتوبا عندهم. يعمل إيه؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليه. إذن هذه مهماته موجودة عندهم بالتفاصيل.
2: هم في هو في التوراة والإنجيل.
1: هذا الوصف.
2: نبيه اسمه كذا. يعني وظيفته كذا.
1: يأمر بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذه سبحان الله العظيم موجودة لا إله إلا الله يعني موجودة بينة عندهم سبحان الله. إذن هذا مكتوب عندهم، هذا كلام القرآن. وهذا كلام يعني لا يرقى إلى أي ترجمة. تعال يا سيدي إلى القصص، وأنا أريد أن المشاهدين يعني لا يعيروني أسمعهم، لا يعيروني أسمع قلوبهم. نحن نتكلم عن سيدنا رسول
2: عليه الصلاة والسلام.
1: يعني نرتقي الآن والمشاهدين والمشاهدات إلى هذا يعني الجبل السامق أو النور الزاهر يعني.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: عن عطاء ابن يسار. شوف كده عن عطاء.
2: نعم.
1: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. لأنه كان دارس لها.
2: عبد الله بن عمرو العاص كان دارس التوراة.
1: قال والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن.
2: سبحان الله.
1: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا في التوراة.
2: في التوراة.
1: في التوراة بهذا النص.
2: نعم.
1: وحرزا للأميين أن يضيعوا. حرز أنت تحافظ عليهم. نعم. يعني أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل على الله، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلف. هذه صفة سيدنا رسول الله في التوراة
2: بهذا النص.
1: بهذا النص انفرد به البخاري. هذا حل
2: صحته.
1: شوف
2: البخاري
1: تمام. وعن عبد الله بن سلام صاحب الجليل.
2: نعم.
1: صفة رسول الله في التوراة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين ليس بفض ولا غليظ، المهم ولن أتوفاه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به أذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا بأن يقولوا لا إله إلا الله.
2: هذه زيادة على الحديث.
1: هذه زيادة. دي زيادة عن البخاري. تمام. طيب. قال كعب الأحبار نجد مكتوبا توراة محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا صخب الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون. وتجد فعلا هذه هذا السمت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تسأل فقير أنت ما أعمل فيه إزاي حالك؟ الحمد لله يعني خير والله مغمور فضل الله يعني يقول الحمد لله يعني مش عارف رزق تفضل ربنا. الراجل بقول له جاب الولد نمرة 9 مسكين كده ولا أبو فلان يعني مش قلق مش قلق يعني ما شاء الله
2: الرزق.
1: قول يا سيدنا الشيخ ربنا لما يفتح حنك ما يكفلوه.
2: الله أكبر.
1: إذا فتح فمن
2: لا يغلقه
1: سبحان الله لأن رزقه
2: صحيح
1: ما شاء الله. طبعا اخواننا بتوع التحديد والتنظيم يزعلوا لكن احنا بنتكلم عن صاحب اليقين مش المنظمات اللي عايزه
2: تحديد الاسره
1: تحديد يا رب.
2: تنظيم
1: والحمد لله ان الناس اللي احنا عايزينهم اهل المساجد غير مقتنعين تماما بموضوع التحديد واللي مقتنعين بموضوع التحديد احنا اصلا مش عايزين منهم خدمه اساسا بنطلع ولد على شاكله ابيه اما لص كبير او نصاب اكبر لكن اهل التقوى المقتنعين باليقين وبالرزق وبالعمل وبالتوكل على الله هم دول احنا عايزين
2: يعني جهد البلاء والحديث الذي يرددونه هكذا
1: لا هو اخذ من الدين محايد سبحانه لما كنا في حالة حرب ولو عدوا لهم ما استطاعوا وانجنحوا للسلم فجنا احنا بنفصل الدين تفصيل الحلال الدين واضح سبحان الله الدين واضح الدين ما فيهوش جميع الامور صعب جميع الامور في دين الله لا
2: سبحان الله صحيح
1: نعم. الحمادون يكبرون الله كل نجد يعني لما يطلع على ايه على شرف عالي على جبل سبحان الله ويحمدونه في كل منزله ما تطلع الجبل الله اكبر عشان تستعين بالله الله اكبر من العلو هذا سبحان الله لما عزك الله وربنا يؤمن بلاد المسلمين يحصل الزلزال نكبر لما يحدث حريق نكبر الله اكبر طبعا باذن الله وطلعت من فم طاهر خلاص انتهى سبحان الله العظيم يأتزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم بهم ينادى في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة وصفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء يقفوا كده إن الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
2: صفا
1: وفي الصلاة نعمل إيه هي دي صفة الأمة كمان في التوراة سبحان الله العظيم لهم بالليل دوي كدوي النحل مولده بمكة ومهاجره بطابة
2: طابة
1: اللي هي يثرب المدينة لونها طابة أو طيبة طيبة أو طيبة
2: طيب نعم.
1: بس هي في التوراة طابة بنفس النبض ده
2: هو إحلال مكان أحرف العلل هذا كعب الأحبار
1: هذا كعب الأحبار يقرأ من التوراة
2: من عندهم
1: ما يقرأ من التوراة تعال لا ده في الأعجب ده لسه جاي داخلين على الأعجب الأغرب
2: هذا موجود قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام
1: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
2: يولد في مكة ويهاجر إلى طابة
1: وحددوها أرض سبخة ذات نخل يعني محددة
2: سبحان الله العظيم طيب جيد
1: طيب سيد وفي الشطر محمد يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف رعاة الشمس رعاة الشمس يعني ايه شوف قبل ما تشرق يصلي وقبل ما تصفر يصلي العصر ولما تغرب يصلي المغرب ورعاة الشمس
2: الأذان مرهون
1: بالشمس طبعا سبحان الله
2: ظل الشيء مثله ومثله
1: يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة ويأتزرون على أوساطهم ويوضؤون أطرافهم وأصواتهم بالليل في جو السماء أصوات النحل حتى مدحت الأمة في التوراة
2: سبحان الله
1: من يجي واحد حبر يهودي كده ويقول لك والله أصلا محمد لا أعرفه كذاب أشهر هما كذبوا على الله
2: التوراة الموجودة الآن فيها هذا غير فيها هذا الكلام هذا الكلام غير موجود فيها
1: في السبعينات
2: نعم
1: دخل قطيع غنم لراعي مسكين من أبنائنا في فلسطين إلى الكنيسة المعبد اليهود فأكل النسخ التوراة
2: بين كنيس وكنيسة
1: الكنيسة ومعبد اليهود
2: الكنيسة
1: للكنيسة فأكلوا الإيه الكتاب المقدس أكلوا التوراة الغنم
2: طيب
1: فعرضوا الموضوع على الحبر ايه حل الموضوع يصادر القطيع لصالح الكنيس لانه حوى في جوفه كلام الرب المقدس
2: يا سلام يا سلام
1: الباس الباطل ثوب الحق
2: لا حول ولا قوه الا بالله
1: وبعدين نزلت يقول لك يا ابني احنا عرب خايبين في السياسه لا نعرف ما دام احنا خايبين في السياسه يا ولاد نجيب الاستاسة نعلمهم الدين الأول
2: يعني هو في سياسة في الدين،
1: الدين كله يبني سياسة. ما الرسول كان بيسوس العالم ازاي؟ كيف كان يسوس؟ كيف كان يسوسهم عمر؟
2: يعني الرسول في كلام كبير كان يسوس، لا يعني حتى يعيد مجد جده كما يقول بعض المفكرين الآن، أن جده يعني تعهده بأن يعيد إليه هذا المجد التليد السابق.
1: هذا دين الله عز وجل.
2: نعم.
1: وعمر بن عبد العزيز كان يعيد مجد من؟ سبحان الله. وهارون الرشيد كان يعيد مجد من؟
2: سبحان
1: الله. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى لما نزلت التوراة وقرأها وجد فيها ذكر هذه الأمة. أول مشك التوراة لما ألقيت الألواح،
2: هذا حديث من قبل الرسول
1: صلى الله عليه وسلم. نعم
2: في البخاري،
1: لا سنن الدارمي، وحديث حسن صحيح.
2: جيد.
1: أمين. ناتي بالحديث مصحح.
2: تمام.
1: قال ربي سيدنا موسى إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون. هم آخر ناس ولكن إيه؟
2: سابقون.
1: فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم.
2: الله.
1: اجعلها أمتي. قال كلا إنما هم أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم اجعلهم أمتي. قال إنها أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها.
2: نعم.
1: يعني إيه الصدقة في بطونهم؟ يعني الغني يأكل عند الفقير من صدقته. يعني أنا أعطي الفقير صدقة ربما أمر عليه يوم من الأيام أكل من هذه الصدقة.
2: صحيح.
1: لكن
2: صحيح.
1: ماذا كان يصنع اليهود؟ يضعون الصدقة على الجبل.
2: تلتهمها.
1: ضاعت. لا خد غني ولا فقير.
2: سبحان الله. صحيح.
1: قال ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة تلك أمة أحمد. يا رب أمة يؤتون العلم الأول والآخر، يؤتون العلم الأول والآخر يقتلون قرن الضلالة المسيح الدجال اجعلها أمتي. قال كلا المسيح الدجال ذكر أيضا في التوراة.
2: التوراة.
1: إنما هو أمة أحمد. قال رب فاجعلني من أمة أحمد. في رواية ثانية ابن عباس أن موسى ألقى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد.
2: الله أكبر. إذا كان الأمر هكذا
1: فأعطي عند ذلك خصلتين. نص الحديث سيدنا موسى يعني.
2: نعم.
1: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. من ربنا على هذا.
2: هذا حديث الرسول.
1: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: أنا آتيك بقى لإيه يعني. طبعا في حديث برواية أخرى أن الحبر دخل عليه عبد الله بن عباس واستحلفوا بالله، بأغلق عليه الباب واستحلفوا بالله على هذا الحديث برواية أخرى فقال صدق.
2: صدق. يؤكد هذا
1: الكلام صواب. سبحان الله.
2: نعم.
1: وعن كعب
2: الأحبار
1: سمع رجلا يقول إني رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب فدعي محمد صلى الله عليه وسلم
2: عليه
1: فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما. فقال كعب وهو لا يشعر أنها رؤية ويقول أني رأيت. قال من حدثك هذا؟ مين لك الحديث هذا؟ قال أنا والله رأيت في المنام. سبحان الله. قال بالله الذي لا إله إلا هو رأيت هذا في المنام؟ قال نعم. قال والذي نفس كعب بيده والذي نفس محمد بيده إنها لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأممها في كتاب الله لكأنما أقرأه في التوراة. الكلام اللي انت شفته ده موجود في التوراة.
2: يقال لك انما على التشبيه مثلا
1: لا.
2: هذه الصفات موجودة حقيقة بالتوراة.
1: انت ما شفتها رؤية بس انا افكر انت قرأت التوراة او عندك علم. يقول والله انا شفتها في الرؤية. الرؤية في الموجودة.
2: نوضح للسادة المشاهدين ان كعب الاحبار كان يهودي.
1: يهودي ثم اسمه. وكان
2: على علم بالتوراة. على علم بالتوراة.
1: وعن ابن ابي نملة كانت يهود بني قريظة يدرسون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام
1: في كتبهم ويعلمون الولدان بصفته واسمه. يعني يدرسوا حياته وطريقته وشكله. ومهاجره المدينة فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا.
2: يا لطيف.
1: لكن بيدرسوا الأولاد.
2: سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله العظيم.
2: الله العظيم.
1: وقال أبو سعيد الخدري سمعت أبي مالك بن سنان يقول جئت بني عبد الأشهر يوما لأتحدث معه. بني عبد الأشهر دول كان من اليهود.
2: نعم.
1: ونحن يومئذ في هدنة من الحرب اللي هم كانوا من أوس والخزرج. فسمعت يوشع اليهودي يقول أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم.
2: الله أكبر،
1: ده حبر سبحان الله. فقال له خليفة بن ثعلبة كان مستهزئ به، ما صفته؟ فن. قال رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، بعينه حمرة، يلبس الشملة ويركب الحمار، وهذا البلد مهاجره.
2: يأتي
1: يثرب، يثرب اللي احنا فيها دي
2: فيأتي
1: المدينة إليه. هذه هي ايه مهاجره. قال فرجعت الى قومي بني خضرة وانا يومئذ اتعجب مما يقول يوشع، فاسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول هذا وحده، كل يهود يثرب يعرفون هذا. تجيب يعني معلومة جديدة، احنا كلنا كيهود عارفين القصة.
2: اذا ظهور النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليهود يثرب لم يكن مفاجأة،
1: لا لا واضح
2: عندهم بالتوراة.
1: ده ليش تجي لما هو اعجب واغرب.
2: تفضل.
1: حتى من المسلم من اهل مكة الذين اسلموا بعد او لم يسلموا.
2: الله اكبر.
1: تسمع الان.
2: نستمتع.
1: انا قلنا ايه قبل ان نقترب من شخص رسول لازم ايه عفو بعد التعريف. وقال محمد بن مسلمة لم يكن في بني عبد الاشهر الا يهودي واحد يقال له يوشع. بني عبد الاشهر دول كانوا في المدينه، كانوا واحد يهودي. فسمعته يقول وانا غلام قد اظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت، ثم اشار بيده الى بيت الله تعالى فمن ادركه فليصدقه. ده اليهودي.
2: نعم.
1: فبعث رسول الله فاسلمنا وهو بين اظهرنا ولم يسلم.
2: لما؟
1: لانه يهودي.
2: ومقتنع.
1: لا معلش.
2: في كتابه.
1: معلش.
2: وينكره.
1: الله اللي خلاه انكر كتابه نفسه. وغير في كتابه.
2: صح.
1: وقالوا نحن ابناء الله احباء. لو حد يفكر ان هؤلاء يظنون يعني يلجؤون الى السلام.
2: ان تطاولوا على الله عز وجل.
1: شوف ثق تماما لا يريدون السلام. بس. كل هذا الكلام هراء.
2: ابدا.
1: يا اخي والله هذا تاريخه وانا جايب كلام من عندي. أرى كلما عاهدوا عهد نبذه فريق منهم. سبحان الله.
2: لا لا لا.
1: سبحان الله. هذه طبيعة.
2: طب الحل ماذا معهم مولانا؟
1: الحل ان تلتزم الامة بدينها وتجتمع صفا واحدا، ولا داعي لان يعادي بعضنا بعضا، لا حكومة عادي شعب ولا شعب يعادي حكومة، ولا حكومة عاد علماء ولا علماء يعادوا مسؤولين، الكل في بوتقة واحدة لأن همنا واحد وهدفنا واحد
2: وعدونا
1: واحد. طيب يا سيدي.
2: لم يسلم به يوشع.
1: طيب يا سيدي. وعن عمارة بن خزيمة قال ما كان بين الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمد من أبي عامر الراهب. كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه دار هجرات، ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل هذا، ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة النبي وأن مهاجره إلى يثرب. نصارى الشام نفس المعلومات.
2: نعم.
1: تمام. طيب. فرجع أبو عمرو يقول أنا دين على دين الحنيفية وأقام مترهبا ولبس المسوح وزعم أنه على دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم. جميل.
2: جميل.
1: فلما ظهر رسول الله بمكة لم يخرج إليه. طب أنت شد كنت منتظر. طيب. وأقام على ما كان عليه. فلما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم حسد وبغى ونافق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد بما بعث؟ قال بالحنيفية دين إبراهيم. قال فأنا عليها. قال رسول الله إنك لست عليها. فقال يا محمد أنت تخلطها بغيرها.
2: يقول الرسول
1: قال النبي أتيت بها بيضاء نقية أينما كان يخبرك الأحبار من اليهود والنصارى من صفتي. فقال لست بالذي وصفه. أنت مش عارف الوصف اللي قالوه. قال الرسول كذب. قال ما كذب؟ فقال صلى الله عليه وسلم الكاذب أماته الله وحيدا طريدا. فقال الرجل اليهودي امين. ثم رجع الى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم وترك ما كان عليه، فلما اسلم اهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدا وحيدا غريبا.
2: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: على
2: مسمع ومرأة من الكل. وعارف هذه القصة.
1: من مشرك ويهودي ومنافق وكذب.
2: سبحان الله العظيم.
1: لما عتبة يعني بصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابي لهب فقال
2: ياكله
1: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. فلما سافر للشام أبو لهب قال لرفقاء عتبة وعتيبة قالوا بالكم من عتبة إن دعاء محمد المستجاب.
2: لا إله إلا الله.
1: دعاء محمد
2: وهو لم يؤمن
1: مستجاب.
2: يعلم عنه هذا ولا
1: يؤمن. كانوا ينام عتبة وسط الشباب. فجاء يقول أشعر أن كلبا يتشمم ونام الأسد يتشمم القرص فسحب عتبة من بين الشباب القافلة كلها وأكله أسرة واحد.
2: قيل انه كما قرأ انه قال اكله اسد ولم ياكله كلب كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. قال الله اسد يعني.
1: لا لا لا هو اللي درس علم الحيوان اسمه العائله الكلبيه. الاسد والذئب.
2: هذا ابو لهب ايضا كان جاهلا يعني.
1: وفي اجهل من الكفر يا ابني.
2: لا والله
1: صح. طيب يا سيدي. وكان يهود يستفتحون على الاوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعثه الله كفروا وجحدوا ما كانوا ليؤمنوا وقال معاذ يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني إذن هم كانوا لما يقولوا للمشركين أول ما يجي محمد أنا أقتلكم قتل عدوى إرم ويرعبوا هم روح وانا اعمل مفاعل ديمون اللي يكلمني انا اذبحه انا اللي ما يمشيش تبع الخط بتاعنا احنا ما
2: لا حول ولا
1: قوه في ناس
2: نهجهم هكذا نهجهم.
1: وقال المغيرة دخلت على المقوقس
2: المغيرة بن شعبة
1: المغيرة بن شعبة نعم. دخلت على المقوقس وقال فقال ان محمد النبي المرسل ولو اصاب القبط والروم
2: المقوقس حاكم مصر
1: حاكم مصر نعم سبحان الله. قال المغيرة فأقمت بالإسكندرية المغيرة بن شعبة لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفتها وقبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكان أسقف من القبط وهو رأس كنيسة أبي يحنس كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم فلم أرى أحدا قط يصلي الصلوات الخمس أشد اجتهادا منه يصلي صلاة خمس قس فسيدنا فالمغيرة مؤسس طبعا قال لو أخبرني هل بقي أحد من الأنبياء أنت آخر حاجة هو إيه عيسى في حد تاني
2: نعم
1: في آخر قال نعم وهو آخر الأنبياء ليس بينه وبين عيسى أحد
2: مباشرة
1: وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه وهو النبي العربي الأمي اسمه أحمد ليس بالطويل ولا القصير في عينيه حمرة ويلبس الأبيض ويعفي شعره ويلبس ما غرض من الثياب ويلتزئ بالقليل من الطعام سيفه على عاتقه لا يباري من لاقى يباشر القتال بنفسه معه أصحابه يفدونه بأنفسهم هو له هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم يخرج من أرض القرظ الصحراء مكة ومن حرم يأتي إلى حرم ويهاجر إلى أرض ذات سباخ ونخل يدين بدين إبراهيم. قال المغيرة زدني المغيرة معجب بالكلام زدني
2: يصفه تمام الوصف.
1: قال يعتذر على وسطه ويغسل أطرافه الوضوء يعني ويخص بما لم يخص به الأنبياء قبله وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركته الصلاة تأمم وصلى رب العظيم ومن كان قبله مشددا عليه لا يصلون إلا في الكنائس والبيع فلما أسلم المغيرة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه أن يسمعه أصحابه قال فكنت أحدثهم في اليومين والثلاثة يقول له يا مغيرة كلم الصحابة باللي سمعته سبحان الله
2: لا إله
1: يعني وكان الرسول يعني إيه يريد أن ييقن ما في قلوب بعض الناس من الأخبار السابقة
2: هو حكى للرسول عليه
1: حكى للنبي قال له طيب ولا ما أسلم حكى القصة اللي شافها في مصر
2: إذا كان سؤاله قبل إسلامه
1: قبل
2: الإسلام
1: قبل الإسلام
2: إذن هو حجة
1: لا طبعا فبقول له طب احكي يا مغيرة إيه اللي حصل
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: زي تميم الداري في قضية المسيح نفس القضية
2: حديث
1: تميم الداري طيب يا سيدي خرجت رابع أربعة
2: من يقول
1: ده خليفة ابن عبد الله المنقري قال سألت محمد بن علي لما سماك أبوك محمدا كان في أربعة محمد في مكة
2: ساعة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام
1: ايوه بالضبط كده
2: مش هو سيدنا محمد اول اسم
1: لا لا لا لا في كان في محمد كان في اربعه خلاص
2: نعم
1: قالوا لي ابوك سماك محمد فاسمع ماذا قال قال خرجت رابع اربعه من بني تميم انا احدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو واسامه بن مالك المهم يعني فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجيرات غدير ماء فيه شوية شجر، وقربه دير فيه ديراني راهب يعني ساكن متدير. فأشرف علينا وقال إن هذه اللغة ما هي لأهل هذه البلاد، يكلموا لغة راحوا الشان حد الشان
2: يتحدثون العربية
1: عربية وتنين هناك بقى إيش عبرية على أرامية على فلا نحن قوم من مضر. قال من أي المضريين؟ قلنا من خندف. قال إنه سوف يبعث فيكم وشيك النبي فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا فإنه خاتم النبي واسمه محمد. فلما انصرفنا من عند ابن جفنة وصرنا إلى أهلنا ولد لكل رجل منا ولا فسماه محمد.
2: الله أكبر. تيمنا بما قال للرجل
1: طبعا في فدول الأربعة اللي كانوا
2: ما كان منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
1: كانوا
2: قبله
1: وأدركوا فضل الله سبحانه وتعالى.
2: سبحان الله. هذا اليهودي الذي قال محمد إذا هو موجود في التوراة
1: محمد بالاسم
2: محمد
1: محمد وإلا ما قال هذا الكلام
2: وفي الإنجيل أحمد
1: نعم
2: سبحان الله.
1: طيب سيدي خد يا سيدي كمان سبحان الله العظيم عن ابن كعب عن أبي بن كعب قال لما قدم تبع المدينة تبع كان ملك ونزل بقناة بعث إلى أحبار يهود فقال إني مخرب هذه البلد
2: يا لطيف
1: حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب. راح جاء يعني زي هتلر
2: كده من قوم تبع
1: تبع يجوز هذا. فقال له ساموك اليهودي وهو أعلمهم واحد من أحبارهم يعني أيها الملك إن هذا البلد يكون إليه مهاجر نبي من ولد إسماعيل مولده مكة اسمه أحمد وهذه دار هجرته وإن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كثير في أصحابه وفي عدوهم. قال تبع ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تزعمون؟ قال يسير إلى قوم فيقتتلونها هنا. قال فأين قبره؟ قال في هذه البلدة.
2: الله أكبر.
1: تفصيله
2: كل شيء
1: سبحان الله. قال فإذا قوتل لمن تكون الدائرة؟ قال تكون له مرة وعليه مرة وبهذا المكان الذي أنت به تكون عليه ويقتل به أصحاب قتلا لم يقتلوه في موطن ثم تكون له العاقبة ثم يظهر فلا ينازعه في هذا الأمر أحد. قال صفه لي. قال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عيني الحمر. شوف الأخبار كلها
2: نفس الأوصاف تقريبا هي واحدة
1: على أمسنة إيه
2: صحيح.
1: أنا طبعا لا أكثر عليه لأن المصادر كثيرة بهذا المنطق لأن الأحد لما يغوص في كتب السير ويحقق يجد العجب والعجاب يعني يركب البعير ويلبس الشملة سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى من أخ أو ابن عم أو عم حتى يظهر أمره. قال تبع ما لي إلى هذه البلد من سبيل وما كان ليكون خرابها على يدي. فخرج تبع منصرفا إلى اليمن. قال عبد الله بن سلام ولم يمت تبع حتى صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات مسلما.
2: سبحان الله. كل هذه الآراء وكل هذه الكلمات وهذا الوصف الدقيق تقريبا مع اختلاف الناس والبيئات أيضا دلالة على وحدوية مصدر التوراة في وصف النبي والتبشير به.
1: حتى نصارى الشام نفس القضية.
2: صحيح.
1: نصارى الشام نفس. ولسه لا انتظر ما هو ننتظر. ما زال في الجعبة يعني ما زال في الكنانة في نصار.
2: زدنا يا شيخ.
1: ولكن عن عائشة رضي الله عنها قالت سكن يهودي بمكة يبيع بمنى تجارات.
2: طيب.
1: مكة في بيع وبيع. هو لازم يبيع.
2: في مكة.
1: يهودي يبيع على طول.
2: هو يبيع
1: فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش هل كان فيكم من مولود هذه الليلة
2: هكذا من تلقاء نفسه؟
1: قالوا لا نعلمه. قال انظروا يا معاشر قريش احصوا ما اقول لكم. وكان اهل مكة يخافوا من اليهود لان اليهود اهل

0: وكل متدين وطني
1: بصدق.
0: طبعا لان
1: التدين بصدق
0: كلام على الدين الصحيح.
1: دين
0: الصفوة
1: الدين الصحيح صحيح.
0: طيب ولد الليلة هو يقول احصوا ما اقول لكم ولد الليلة نبي هذه الامة احمد وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات.
1: ولد الليلة نبي هذه الامة أيوة. احمد
0: ايوه كما بالاسم
1: وقاله هكذا
0: ايوه ايوه وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات خلاص. فتصدع القوم من مجالسهم. حدث جلل
1: اكيد
0: وهم يتعجبون من حديثه. فلما صاروا في منازلهم سألوا سبحان الله فقيل لبعضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه محمدا. وأتوا اليهودية في منزله قالوا علمنا أنه ولد فينا مولود. قال أبعد خبري أم قبله؟ يعني ولد متى؟ بعد ما أنا المعلومة دي ولا كان ولد قالوا قبله واسمه أحمد. قال فاذهبوا بنا إليه. فخرجوا معه حتى دخلوا على آمنة فأخرجته إليهم فرأى الشامة بظهره فغشي على اليهودي أغمى عليه ثم أفاق. قالوا مالك ويلك؟ قال ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم وهذا مكتوب أنه يقتلهم ويبيد أحبارهم فازت العرب بالنبوة.
1: الله الله أكبر
0: فازت العرب بالنبوة.
1: الله أكبر
0: الله أكبر. هو الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ تسلم زمام النبوة وانتهت الرسالة في بني إسرائيل إلى الأبد.
1: صحيح
0: خلاص سيدنا عيسى اخر رسول من بني اسرائيل الى بني اسرائيل.
1: هم مكتوب عندهم في التوراه هذه الفعل التي قالها الرجل
0: طبعا الموضوع طبعا سبحان الله الله طبعا. فازت العرب بالنبوه افرحتم به يا معشر قريش اما والله لا يسطون بكم سطوه يخرج نبؤها من المشرق والمغرب.
1: سبحان الله الله اكبر. جميل
0: اسمع.
1: جميل
0: اسمع أرجو أن الإخوة المشاهدين والمشاهدين يكونوا معي يعني
1: كل هذا الحشد
0: على الله وعلى
1: إثبات إرهاساتي عليه الصلاة والسلام.
0: عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس اللي هو البيت اللي فيه التعليم الدينية بتاع اليهود في المدينة
1: نعم
0: بيت المدراس اسمه كده. فقال أخرجوا إلي أعلمكم. هذه المناظرة اللي قلت لك عليها.
1: جميل
0: تمام يجي مع متمثل تقعد تناظر تناظر في إيه؟
1: نعم
0: هو خيبان بتاع سبحان الله خيب كلمة فقالوا عبد الله ابن صورية
1: هذا أعلمهم
0: أعلمهم. فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده بدينه. قال له أسألك بالله وبالدين الذي أنت عليه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم بالغمام أتعلم أني رسول الله؟
1: سؤال مباشر وصريح.
0: عايز اجيب واحد
1: نعم
0: وهو وحده. فقال اللهم نعم.
1: الله اكبر.
0: وان القوم لا يعرفون ما اعرف
1: اليهود.
0: وان صفتك ونعتك لمبين في التوراه ولكن حسدوك. قال فما يمنعك انت؟ قال اكره خلاف قومي عسى ان يتبعوك ويسلموا فاسلم. أنا مستنى وما أنا إلا من غزية.
1: انغزت غزية
0: وإن ترشد غزية
1: أرشد
0: خلاص سبحان الله. وقال عمر
1: هذا كما قال عمه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا به مدين. هذا كان سمت
0: واضح اللي هي القبلية والعصبية الآن العولمة.
1: نعم سبحان الله
0: يدين الناس كلها القرية الواحدة اترك صح. الدين وخش على العولمة اركب القطار
1: لا حول ولا قوة
0: مش هنركب ان شاء الله. قال عمر بن الخطاب
1: عليه رضوان الله
0: كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة او من اي درس للتوراة يا سيدنا عايز يدرس
1: استمع
0: فاعجب من موافقة التوراة للقرآن. فقالوا يا عمر ما احد احب الينا منك لانك تغشانا.
1: اليهود يقولون
0: يعني يمكن الله ده انت
1: ايه تجلس معنا
0: قلبك يحن ولا في ايه برضه
1: يتهود
0: ده هم عايزين ايه برضه حد يبقى ليهم يعني الصدر ظهر عند رسول الله سبحانه

0: عليه الصلاة والسلام. قلت إنما أجيء لإعجاب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا. هذا عجيب سبحان الله. فبين أنا عندهم إذ مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك.
1: هذا الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: فقلت أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب أتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سيدهم نشدكم الله فأخبروه. ها بيستحرمكم الله
1: الصدق.
0: فين الصدق؟ قالوا أنت سيدنا فأخبره. زعيم القوم اللي بيقول لهم أنا ما
1: يلقون الكرة دائما في ملعب بعضهم بعض.
0: ما أحب شو الكلام أبدا سبحان الله.
1: لا.
0: فقالوا إنا نعلم أنه رسول الله. قال فما أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه. قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة. لينا ملائكة أحبائنا أصدقائنا وفي ملائكة ضدنا.
1: عجيب هذا
0: الحياة. طبعا عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين والقناعات. قلت فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل. معقول الكلام ده؟ ولا ميكائيل أن يسالم عدو جبريل. الملائكة من عند الله. إيه اللي انت فرقه سبحان الله؟ ثم قم. كان رسوله معدي لم يدخل. فعمر بيساله ها بس يا عمر المشكله ان احنا جبريل احنا اعداء عدو لنا اما ميكائيل ده طيب.
1: بما استعدوا سيدنا جبريل
0: اللي بينزل عليهم العقاب والعذاب وكده سبحان الله. ثم قمت فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما دخل عليه قال الا اقراتك ايات نزلت علي قبل في عمر ايات الان نزلت على انت ما كنت موجود. قال اقرا يا رسول الله. قال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فقلت عمر والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود فإذا
1: اللطيف ما كان قص عليه القصة قط.
0: إذا اللطيف الخبير قد سبقني. أنا جاي رسول أحكيه كانت الجماعة دول جبريل نزل بسرعة ويقول لك أن الجماعة دول بيعادوا جبريل لا من كان عدوا لله وملائكة وجبريل وميكال فإن الله عدو. إذن ده كلهم صف واحد. أنت تختار. اسمع الأغرب.
1: نسمع
0: عن أبي سفيان بن حرب.
1: الحديث مصدره من
0: ده هنا يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم ده روية في الطبري عن ابن حبان. الطبري جاوب في التفسير ولكن نقله من ابن حبان.
1: نعم.
0: طيب عن أبي سفيان بن حرب قال خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت تجارا إلى الشام. أمية كان يعني عنده كده صلاء يعني شيء من التوحيد شوية وثقافة عقدية يعني شوية أبو سفيان لا. فكنا كلما نزلنا منزلا أخرج من رحله سفرا يقرأه علينا.
1: أمية
0: فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارى فعرفوه ورأوه فعرفوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم. راح للإيه؟ للكنيسة بتاعتهم.
1: نعم.
0: تمام؟ للبيع. ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهما. زي الإيه؟ زي القساوسة. ثم قال يا أبا سفيان هل لك في عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب نسأله عما بدا لك؟ إيه رأيك أبو سفيان؟ هو ابن واحد علامة كده عارفة ونتكلم. قلت لا.
1: حال ظهور النبي عليه الصلاة والسلام.
0: لسه جاية والكلام.
1: نعم.
0: فمضى هو وحده. وجاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح. يتقلب عنده حالة إيه؟
1: نعم.
0: قلق. وأصبح كئيبا حزينا ما يكلمنا ولا نكلمه فسرنا ليلتين على ما به من الهم. وأبو سفيان ساكت. زعيم ما يقدر يدخل في أرضه سبحان الله. فقلت له ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك. رحت فيه ايه اللي معكر دمك يعني فهم. قال لمنقلبي أبو سفيان فهم. قال وهل لك من منقلب يعني لموت
1: تهلكة
0: للأخيرة
1: للأخيرة
0: للأخيرة وهل لك من منقلب. قال إيه والله لأموتن ولا أحاسبن. قلت فهل أنت قابل أماني؟ قال نعم. قال على ماذا؟ قال على أنك ده أبو سفيان يقول له على أنك لا تبعث ولا تحاسب. أبو سفيان يضلله. الرجل راح يسمع من الأحبار من الراهب أن في آخرة وفي دار آخرة وفي حساب.
1: قال
0: رجل حزين. ثم روح فين؟
1: ما كان سمع.
0: ما كان سمع أول مرة يسمع أن في آخرة سبحان الله. أبو سفيان.
1: الدين الذي كان موجود في مكة كان ماذا؟
0: ما كان في دين. بقايا من دين إبراهيم مشوش ومختلط بالأصنام.
1: يا لطيف.
0: ودين القبيلة.
1: لم يكن عقيدة أبدا بالمرة موجودة.
0: دين القبيلة.
1: همجية.
0: فضحك وقال بلى والله لتبعثن ولتحاسبن وليدخلن فريق في الجنة وفريق من النار. قال هكذا الذي خبرك به صاحبك هذا الكلام اللي انت رحت سمعته جاي مهموم عشانه. قال لا علم لصاحبي بذلك. كنا فكنا في ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق. قعد في دمشق شهرين. تمام؟
1: نعم.
0: ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم حتى جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب وجاء بعد هدأة الليل. المهم يعني فسرنا. ثم قال يا صخر حدثني عن عتبة بن ربيعة يجتنب المحارم والمظالم. بيسأل أبو سفيان بيقول له عتبة بن ربيعة اللي هو أحد
1: سفيان اسمه صخر
0: بيقول له بالله عتبة بن أبي ربيعة يتجنب المحارم والمظالم. عتبة هذا اللي بتاع الطائف اللي التجأ له
1: مشهور معروف
0: ولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرتين
1: العظيم.
0: قلت اي والله ويصل الرحم ويأمر بصلاتها. قلت نعم. قال وكريم الطرفين واستر عشيرة. قلت نعم. قال هل تعلم قرشيا اشرف منه؟ قلت لا. قال امحوج هو؟ قلت لا. بالبلد ومال كثير. كم اتى له من السنين؟ قال هو ابن 70. قال فالسن والشرف ازرايا به يعني نزلوا مستواه؟ قال لا والله بل زاداه فخرا. ثم ان الذي رأيت بي انه أني جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي ينتظر فقال هو رجل من أهل العرب. اللي عايز يوصف النبوة على مين؟
1: على عتبة.
0: على عتبة.
1: نعم.
0: يقول له هو يقول له هو رجل ده بيظلم؟ لا. رجل ده كويس كريم رجل محترم الفريق فيه الصفات بيصل الرحم. قال له رجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب. الراهب النصراني الشامي يقول
1: أمية
0: أن النبي اللي خارج ده هيخرج من إيه؟ من مكان في بيت تحجه العرب. فقلت فينا بيت تحجه العرب عندنا.
1: عندنا.
0: فرح. قال هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش. من إخوانكم وجيرانكم.
1: قريش.
0: فأصابتني شيء ما أصابني مثله إذ خرج من يدي فوز الدنيا والآخرة. أمية كان يأمل
1: أن يكون
0: النبي. برضو أمر خير.
1: لا خير.
0: برضو أمر خير. يا ما فيه أهبل واقف في الطابور منتظر سنين عشان يبقى وزير في دولة علمانية ولا حكومة علمانية. يضيع دنيا وأخرى عليه. يعني خبانة ما تجي لوحدها. إن جات يعني ومسؤولية.
1: بإذن الله تعالى.
0: وكنت أرجو أن أكون أنا هو. قلت فصفه لي. قال رجل شاب حين شاب حين.
1: شاب.
0: شاب حين دخل في الكهولة.
1: إذا خرج عتبة.
0: خلاص.
1: خرج. نعم.
0: بدء أمره أنه يجتنب المحارم والمظالم ويصل الرحم ويأمر بصلاتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة.
1: هو محوج. الآخر قال له غير محوج.
0: تعالي قال له لا محوج. نعم. طب السن يمكن قال له أبدا لزادوه الثراء ضاعت عليه وضاعت على أمية. سبحان الله. أكثر جنده من الملائكة. قلت وما آية ذلك؟ قال قد رجفت الشام منذ رفع عيسى 80 رجفة كلها فيها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة يخرج محمد على أثرها.
1: الله أكبر.
0: ده محسوب في
1: بعد 81 مصيبة
0: بدأت تحصل وتحصل رجفة زي مثلا زلزال أو زلزال أو كده سبحان الله. فقلت هذا هو الباطل لأن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا. قال أمية والذي يحلف به إنه لهكذا. فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فإذا هو يقول أصابت الشام بعدكم رجفة دمر فيها أهلها وأصابتهم مصائب عظيمة.
1: سلم يا رب.
0: بعد ما خرجوا أبو سفيان وأمية قال في رجفة الشام حدث. قال كيف ترى أبو سفيان؟ قلت والله ما أظن صاحبك إلا صادقا. قدمنا مكة فانطلقت حتى جئت أرض الحبشة تاجرا فمكثت فيها 5 أشهر ثم قدمت مكة فجاء الناس يسلمون علي وفي آخرهم محمد. ده مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان كان يتاجر للناس.
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: أيوة. من ضمن الذين يسلموا على أبو سفيان.
1: سيدنا محمد عليه الصلاة
0: والسلام. وهند تلاعب صبيانها. هند مين؟ زوجته. فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقديمي ثم انطلق. فقلت والله إن هذا الفتى العجيب. ما جاءني أحد من قريش له معي بضاعة إلا سألني عنها وما بلغ إلا محمد. ما سألني وهو ما هو بأغناهم.
1: سبحان الله. سلم فقط.
0: سلم فقط ومشي. فقالت هند أما علمت بشأنه؟ قلت لا وفزعت. قالت يزعم أنه رسول.
1: يزعم أنه رسول. كان كلف بالرسالة وأبو سفيان خارج.
0: فلما رجع
1: بعد الرجفة الذي حدثت في الشام
0: فذكرت قول النصارى وجنت ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية فقلت هل تذكر حديث النصارى؟ قال نعم. قلت قد كان قد قال ومن؟ قال قلت محمد بن عبد الله. فتصبب عرقا. إن ظهر وأنا حي لأبلين الله في نصره عذرا. فعدت من اليمن فنزلت على أمية فقلت قد كان من أمر الرجل ما بلغك فأين أنت من؟ قال والله ما كنت لأؤمن برسول من غير ثقيف أبدا. ولم يسلم أمية.
1: لطيف يا لطيف. برغم كل هذه الأوصاف
0: هذه يعني الإرهاصات وكل هذا التوضيح سبحان الله العظيم. فيه طبعا الكلام في هذا كثير جدا.
1: نعم.
0: لكن بقيت نقطة.
1: وهي
0: المحدثين بسرعة.
1: نعم.
0: من هؤلاء لأن برضو ده كل ده دليل صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: من غير المسلمين.
0: من غير المسلمين.
1: نعم.
0: طيب. هرقل.
1: الروم.
0: عظيم الروم.
1: نعم.
0: لما دردش معه وناقش أبو سفيان قال والله لو كنت عنده لغسلت عن قدمي.
1: هرقل
0: نفسه.
1: نعم.
0: العظمة لا يقدرها إلا عظيم. أما التافه لما يطلع واحد من بني جداتنا يقول بس والله ما فيش حد بالرد ده. الحجاب أصل مش فرض. والله يا مؤمن اشتغل بتاعتها فقه الأذنين. أبي حشي. سبحان الله.
1: نعم.
0: أنت تنظر إلي.
1: يعني نؤجل المحدثين للحلقة القادمة.
0: خلاص سبحان الله. أنا
1: هذه جرعة كبيرة.
0: والله
1: كل الشهداء والمستمعين المستمعين. ويعني حقيقة أنا من الداخل ترتعد في رئيسي لكل هذه الإرهاصات التي بشرت بوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل والتوراة.
0: ما فيش حد منا يسمع واحد يهودي أو نصارى تعالى يقول أصلا محمد مش موجود.
1: ولهذا جاء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه
0: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان الله.
1: وتحدث عن مثلين في التوراة والإنجيل.
0: نعم.
1: بارك الله فيك. كما وعدنا سادة المشاهدين نأخذ هذا الاتصال الهاتفي ونكمل مع فضلاتكم هذا الموضوع بالحلقة القادمة مع المحدثين وإرهاصات النبوة عندهم المحدثين من غير المسلمين.
0: لا مش إرهاصات النبوة. لا مش إرهاصات خلاص.
1: إرهاصات محدثة في فكرهم هم.
0: في فكرهم هم. وثنائهم على رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام ولم يسلموا.
0: والله كنا نود أن يسلموا لكن يبدو ما أسلموا. يعني واحد زابرنا شو لما يقول الله إن العالم اليوم أحوج إلى رجل كمحمد يحل لنا مشاكل الساعة فما صنعنا له فنجانا من القهوة. الله طب يا ابن الحلال ما تدخل مع ال
1: يعني اشرب قهوة.
0: اشرب قهوة لا الله خير إن شاء الله.
1: اتصال هاتف أخ أشرف من سوريا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا تفضل.
2: سيدنا كنا في المدينة المنورة وكان يقودنا أحد دعاة المسلمين.
0: جميل.
2: وهو من أهم الدعاة في بلاد الشام. وكان يحدثنا عن أهمية ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: فقال لنا وبالحرف الواحد أنتم لا تقدرون أن التراب الذي يضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهم شيء في الوجود بل هو استغفر الله العلي العظيم هو أهم من العرش. السؤال هنا هل يحتاج منا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإبحار وهو حبيب الله وتحت أي باب يمكن أن يبوب مثل هذا الكلام؟
1: وصلتنا الرسالة.
2: الله
1: بارك الله فيك. المغالاة في حب النبي عليه الصلاة والسلام، التراب الذي يمشي عليه الرسول.
0: يعني هذه المغالاة، مغالاة شديدة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يعني أعظم وأجل من يعني إيه، من أن يقال لا فيه مثل هذا الكلام.
1: نعم. أخت عائشة من أبو ظبي، السلام عليكم.
3: ألو.
1: مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ممكن أكلم الدكتور؟
1: مع حضرتك يا فندم، اتفضلي.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام وبركاته.
3: كيف حالك دكتور؟
0: برد عنكم يا رب ويبارك فيكم.
3: دكتور، في سؤال بخصوص المسلمين اللي يدخلون الإسلام حديثا، المسيحيين يدخلون الإسلام حديثا.
0: نعم.
3: يعني لو تسمحهم يقولون أن نحن كنا عايشين ما نعرف عن الإسلام، ما نعرف عن الله وعن النبي وهذا. فهل المسيحيين اللي يعني يموتون بيتعذبون لأن ما يعرفون عن الإسلام؟
1: طيب حاضر.
3: يعني واضح السؤال
0: ولا؟ واضح. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد نكون نحن مقصرين في عرض ديننا على أنفسنا أولا ثم على الآخرين ثانيا.
1: فاطمة من الشارقة، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا. عليكم السلام.
4: نحبك في الله يا شيخنا عمر عبد الكافي، وسلامنا إلى السيد محمد خالد.
1: سلامكم الله.
4: سيدنا الشيخ، حبيت أسأل عن هي سنة مؤكدة لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام سورة الكهف كل جمعة نقرأها أو نسمعها مثلا؟ بس.
0: نعم.
4: وأشكرك.
0: نعم. ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: يا مشاهدينا، نحن نسعد باتصالاتكم وتواصلكم مع البرنامج، لكن يعني نناقش ما قلناه وما تفضل به الداعي الاستاذ من كبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي من ارهاصات النبوه قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام في الانجيل والتوراه. حبذا لو كانت الاسئله تدور في هذا الفلك حتى تعم الفائده ان شاء الله. نقف عند بعض المحدثين.
0: نعم.
1: وما قالوه عن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. عندك واحد زي تولستوي
1: مشهور
0: قريب.
1: نعم.
0: شريعة محمد ستسود العالم باعتمادها على العقل والحكمة. إن الإسلام الذي أمر بالجهاد تسامح مع الأديان الأخرى. هذه شخصية محمد، هكذا يقول تولستوي.
1: جميل.
0: طبعا نحن لا ننتظر
1: ستسود في قابض الأيام.
0: نعم.
1: ستسود في يعني الدولة القادمة للإسلام إن شاء الله.
0: بالضبط، تولستوي يقول هذا في القرن قبل الماضي يعني كما موجود، سبحان الله العظيم.
1: نعم.
0: جوستاف لوبون يقول محمد أعظم رجال التاريخ.
1: الحق ما شهدت به الأعداء.
0: ويل ديورانت قصة الحضارة.
1: نعم.
0: لأنه هو يهودي فاجر.
1: صرف.
0: يعني قح يعني. يعني يجب أن يحتاط. يحتاط المسلم بالكلام. نعم. لكن يعني المهم قال إذا حكمنا على العظمة في كل الناس وجدنا إن محمدا أعظم عظماء التاريخ.
1: جميل، شهادة طيبة.
0: سبحان الله. توماس كارل يقول أحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، يخاطب قياصرة الروم وأكاسرة العجم فيرشدهم إلى الدار الآخرة.
1: الله.
0: يعني جماعة دول
1: دعوة
0: أشعر أنهم يعني ما ما ما لا يشقر غبار ولا أحد، سبحان الله العظيم. فهو يستشعر سبحان الله أن هؤلاء يعني يرشدهم الى الدار، هذا هدايه لهم سبحان الله. لامارتين
1: الشاعر
0: يقول عن هو النبي، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي الفيلسوف المحارب الشجاع، لانه هو شاعر. النبي الفيلسوف المحارب الشجاع المشرع فيه كل مقاييس العظمه. انني اود ان اتساءل، هل هناك أعظم من محمد؟
1: لا والله لا.
0: إن
1: هذا الحكم من لامارتين للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعكس الثقافة الفرنسية كلها بأن هنالك عقول منفكرة تستنير برؤية التاريخ.
0: ومن أحفادهم أما ما زالوا موجودين، ونطرق الباب على هؤلاء. طب لا لا لا, لا نقطع الصلاة إن شاء الله.
1: نعم.
0: العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في المقدمة ان اختياري محمد الاول في هذه الشخصيات
1: قائل
0: اللي هو مايكل هابت عن العظماء ما ان قد يدهش البعض او القراء، لكنه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الوحيد الذي نجح اعلى نجاح في الدين والدنيا.
1: جميل.
0: ما انفصل عن الدنيا ولكن ربط الناس بالآخرة، يعني ما ضاعت الدنيا. ما غاندي يقول بعد انتهائي من الجزء الثاني من قراءتي عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم أريد التعرف أكثر على حياته العظيمة، فله الحق أن يحبه ملايين البشر. يعني ده طبعا يعني لمحة سريعة عن هؤلاء الكبار الذين لهم بصمات في التاريخ في الأدب وفي الشعر وفي الحكم، وحقيقة الأمر يعني هذا كلام الغير. نحن بهذه التوطئة نريد أن ندخل بعد ذلك على يعني مولده صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: ونشأته صلى الله عليه وسلم ثم بعثته. فأرى يعني أرى أن هذه الحلقات الماضية وهذه الحلقة توطئة لما نحن داخلون عليه إن شاء الله
1: بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا لفضلاتكم على هذا التجوال والتطواف في إرهاصات النبوة في الإنجيل والتوراة، وإن كان القرآن الكريم قال هذا صراحة في آياته الكريمات بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور وموجود عندهم وهم يعرفونه.
0: أنا بس حبيت أوضح لأولادي وبناتي في البيوت أن ماذا يقول الغير عنا حتى عندما يتناقشوا، لأن العالم انفتح على بعضه البعض فلا يستطيع أحد أن ينكر منهم ذرة ولا حرفا ولا شيء. أنا هذا الكلام ربما جئنا به من يعني من عدة مصادر كبيرة كثيرة، فأردنا أن نوجزه أمام أبنائنا المشاهدين والمشاهدات يعني لتعم الفائدة
1: بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هل نحن مطالبون بإثبات هذا الكلام في حوارنا مع الآخر؟ نكتفي بالقرآن الكريم وفقط؟
0: لا لا، أصل الآخر لا يؤمن بالقرآن. فالآخر يحتاج إلى العقل. يعني احد ال احد المسلمين دخل عند هرقل فراى عنده 10 من الكرادله من الكرادله، عايز يسخر من ايه
1: كرادله جمع كاردينال
0: كرادله، عايز يسخر من الرجل المسلم. ما عارف قال ما هي قصه زوجة نبيكم هذه التي ذكرها القران وكانت متهمه بارتكاب الفاحشه؟ فالمسلم قال له إن القرآن ذكر امرأتين، امرأة كانت بلا ولد وامرأة كان لها ولد، وكلتاهما برأهما القرآن، عائشة ومريم، من تريد الحديث عنهما؟
1: جميل.
0: وألزم الرجل
1: طبعا
0: الحوار مع الآخر لابد بهذا المنطق. أنت عايز تسأل عن من؟
1: بارك الله في فضلاتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: شكرا لك. بارك الله فيك.
5: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
6: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, I'd like to welcome you to another in the series In the Light of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace and blessings be on each and every one of you. In this segment, we'll be looking at a question from Sharjah, written in by Ibrahim Muhammad. And he writes, Dear Dr. Bilal, can a person break his prayer if he just feels or wants to pass wind? Or can he control himself until he finishes his prayer? Meaning, really, should he control himself until he finishes his prayer? Islam teaches self-control. The prayer itself is a system teaching control over all aspects of the body. When we stand in prayer, we are supposed to hold our hands in a particular fashion. We should bow in a particular fashion. We should say particular things. We should look in particular places. All of this involves control, self-control, and training us really ultimately in control of our senses, our limbs, etc. And we know that the key to prayer is wudu. One has to be in a state of ablution for the prayer, the formal prayer that is, to be acceptable. So when we allow ourselves to pass wind in prayer, we're in fact breaking our state of ablution and in fact breaking the prayer. Now, if we are praying a voluntary prayer, then, and one feels a strong desire in this matter, and one feels that they're uncomfortable with the prayer, then to do so and start the prayer again, renewing ablution, is no harm. However, if one has begun a compulsory prayer, unless it really reaches the point where one can no longer concentrate on the prayer, then it's better to control it. And, because we know ourselves, if we control it, then it goes away, the feeling goes away. But if for some reason, if we have some kind of illness or this situation arises and we feel we reach a point where we can no longer concentrate on the prayer, then it is better for us to leave the prayer, to break the prayer and renew our ablution and come back to the prayer. Because we can conclude that from the point of view that there are a number of statements from Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in which he instructed us to do certain things before the prayer and not to begin the prayer in such states. One of which is that we should, if we feel a desire to use the bathroom, he said that we should not go to prayer in that state. Meaning that even when it is the time for Maghrib, or if the Iqamah has already been given for the prayer, if one feels a strong desire to go to the bathroom, to use the toilet, one should not go to the prayer in that state. Even though you may miss, so many units of the prayer, or you may miss the whole prayer and you have to, you end up praying by yourself, it is still preferable for you to pray by yourself with proper concentration and reflection so that your prayer will earn you a reward, than to pray in the jama'ah, in the congregation, but your whole focus of thought, all your ideas, everything is focusing on using the bathroom. You're wishing the imam will hurry up and finish so you can get out and use the toilet. So this common sense tells us that, that type of a prayer is not one which is pleasing to God. And always whenever we're praying, we should try to ensure that the prayer that we do is in fact pleasing to God. So in summary, we could just say that the prayer, if the person is praying a voluntary prayer and they feel the desire to pass wind, and it's a strong desire, fairly strong desire, they may pass wind and go and do ablution and start the prayer again. Although, if they can control themselves, it's better not to. If a person is praying a compulsory prayer and they are capable of controlling themselves, not to the point where they're fighting against this feeling or this sensation throughout the rest of the prayer, but they can stop themselves and it will go away, then that it's better to stay in the compulsory prayer and complete it. But if it is a situation where pressure is on the individual, he or she feels so uncomfortable, they can only be thinking about this, then it is better for them to break the prayer, go and make wudu, and come back again. Breaking the prayer doesn't necessarily mean that they have to pass wind in the midst, in the congregation, and then go and make wudu. It's another point we should keep in mind. It's possible, if one realizes that this is the state that the one is in, you know, that one may leave the ranks, stop the prayer. And it doesn't require you to make taslim or anything. You just leave the ranks, get out of the way of where the people are praying, and then pass wind, and then go and make your ablution. Because it's not a requirement for you to be in the midst of the people who are making ruku or whatever, and you pass wind so that you can then go and make ablution. Because if you can avoid harming the believers, because passing of wind in the midst of a congregational prayer is going to harm the believers. If you can avoid harming the believers, then we should do so. But in order to put ourselves in a position to make a proper prayer, it would be better, as I said, to leave the prayer area, pass wind away from the prayer area, and then make ablution. The next question that we have is one from Ajman. S. Nazir writes, Dear Dr. Bilal Phillips, could you please explain for me why it is that the man and jinns, or that what man and jinns do in this world has already been written for them? In which case, where is there a choice for men and jinns? For example, if a man is asked to choose between two things, the good or the bad, and he decides to choose, let's say, the good, whatever his final decision may be, is what God has written for him. Isn't this true? If not, can you please explain in detail? Now, this question is a question concerning the destiny of human beings, that it is whatever we do in this life has already been written. Prior to the creation of the universe, Prophet Muhammad, may God's peace and blessing be upon him, had said that 50,000 years before the creation of the universe, Allah created the pen and commanded the pen to write. And the pen asked Allah, what should it write? And Allah told it to write whatever was and whatever would be. And this record is what we know as the Lawh al-Mahfuz, or the protected tablet in the heavens, in which the destiny of all things have been written. Now, what does this mean to us as individuals, individual human beings? This does not mean that we do not make decisions for ourselves. We are making decisions. We are choosing right or wrong. If we were not, in fact, making these decisions, then how logically could Allah judge us and punish us for decisions which we didn't make ourselves? If it was Allah forcing us to do evil, for Him to then judge us on the Day of Judgment and punish us for doing evil would be unfair. And Allah states very clearly in the Quran that He is not unfair to anyone. He does not oppress or do injustice to anyone. Allah is the most just. He's the just of all who could be just. Hu ahkamul hakimin. This is Allah. And Allah has stated in the Quran in many places that whatever befalls us is as a result of what our own hands have done. So we have a role. We have a choice. This is something we experience practically. So where does this fit in the whole picture? The fact that we choose to do something does not ensure that that thing take place. For example, it is my decision to travel to Canada to visit my parents a month from now. This is my decision. And I will then attempt to make or take whatever steps are possible or necessary for me to fulfill that intention, that decision which I've made. However, I cannot guarantee that I will reach them. I cannot guarantee it. Perhaps Allah will create some circumstance in my life here which will not allow me to leave. Or some circumstance there which would make it impractical for me to go. Maybe my parents have already planned to travel somewhere else. So my plan to go at that particular time, I would arrive there and they wouldn't be there. So there are many factors which can cause my choice not to be fulfilled, which I have no control over. This is the reality. We have a choice. But whether we are able to fulfill that choice or not is according to the destiny of Allah. But we are responsible for our choices. This is why the Prophet Muhammad, may God's peace and blessing be upon him, said that deeds are judged by their intentions. By what we have intended, what we had chosen to do, this is why how we'll be judged. Because a person may intend to do something good, and the end result may appear bad to most people, or people have misinterpreted their actions or their statements, etc. And I've understood it to be evil or bad or not good. Or a person may intend evil, bad. However, the way in which they have done it, people have interpreted it as something good and positive. But Allah knows what was our intention. And as such, He will judge us on the Day of Judgment, reward and punishment, according to what was our intent. So, practically speaking, we have a situation where we intend to do things, and the circumstances that we live in will determine whether we're able to fulfill that intention or not. The circumstance represents the destiny. The destiny meaning something, the fate, something which is beyond our control, which is fixed. The fact that Allah also recorded not only the things that He would set in motion, which would either allow us to fulfill our decision or not, the fact that He not only recorded those circumstances, but He also recorded what our decision would be, doesn't mean that He made us make those decisions. It is His knowledge of all things which necessitates His awareness of what our choices are going to be in our lives. If Allah wished, it is true, He could have created us, some of us, and put us in paradise, and created others of us and put us in hell, because He knew already what we are going to do in this life, what would be the circumstances that He would put for us to fulfill or not fulfill, and whether we would live as good people or as evil people. Allah knows that already. So in a sense, as the Prophet Muhammad ﷺ has said on some occasions, that Allah has created some people for paradise and has created some people for hell. Ultimately, this is what it means. Because Allah knows what they're going to do. Those going to hell, Allah knows they're going to hell before He even created them. But still, it is their choice. Allah has allowed us to live out our choices in this life, really, to manifest, as a means of manifesting His supreme justice. No one can doubt his judgment. Those going to paradise, if God created some of us and put us in paradise, we would never argue with Allah why he's putting us in paradise. But those going to hell would argue, why are we going to hell? So Allah has allowed them to live out their choices in this life. So they will not argue with Allah, why are we going to hell? They will know. They will know Allah's judgment is just and that they chose hell. And those going to paradise will know that it is by the mercy of Allah that they got to paradise. So Allah's mercy is manifest. Allah's justice is manifest in us living out our lives and making the choices that we make, which are our own choices, but which were already written. With that, I'd like to thank you for being with us on this segment of the program In the Light of Islam, and we hope that you'll continue to follow our programs in the coming months. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه أجمعين.

في هذه الفترة بدأت قوات المسلمين ترجع، كانت الغنائم جمعت، المعركة انتهت، النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته، رتب قواته، رجع خالد، رجع الزبير. الآن بدأ التحرك نحو الطائف، لأن قوات الكفار التي فرت تجمعت عند الطائف، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف، يقود المقدمة خالد بن الوليد المخزومي من روح، بعد ما شفاه الله سبحانه وتعالى من جروحه في حنين بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الجيش إلى الطائف، أهل الطائف أول ما رجعوا بدأوا يتحصنون، سكروا الحصون، بدأوا يضعون السلاح، يجمعون أمورهم، رتبوا أمورهم، مستعدين الآن للحصار والقتال. فبدأ حصار الطائف، وهذه بعض العلماء يعتبرها معركة أو غزوة جديدة، والحقيقة أنها من نتائج غزوة حنين، من آثار غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الطائف فأراد أن يفاوضهم على الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأرسل لهم يزيد بن زمعة رضي الله عنه. فاقترب يزيد، قال لي الأمان، قالوا لك الأمان. فتقدم يريد أن ينقل لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما اقترب ضربوه بالسهام فقتلوا، قتله هذيل بن أبي الصلت. هذا رسول ما يقتل، لكن هكذا كانت شدة التشنج عند أهل الطائف، فقتلوا الرسول، رسول النبي صلى الله عليه وسلم، والرسل لا تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم عازمين على القتال، هؤلاء حتى الرسول ما يريدون يتكلموا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعدادات للحصار والهجوم. في هذه الفترة الآن المسلمين مشغولين بالاستعدادات، خرج هذيل ابن أبي الصلت، هذا الذي قتل يزيد، خرج وخرج خارج الحصن، بدأ يقترب من معسكر المسلمين يستكشف الوضع على فرس، مطمئن انه يقدر يرجع بأي لحظة. رآه من؟ رآه يعقوب ابن زمعة اخو يزيد المقتول، فعرف ان هذا قاتل اخيه، فالتف واقترب من حصن الطائف، ثم هجم عليه من وراه. فوجئ هذا هذيل ابن ابي الصلت اللي واحد هاجم وراه، فيريد يفر ما يستطيع، فهذا هرب الى الامام جيش المسلمين فاسروه. الان قاتل يزيد اسر، هذيل هذا يكون اخو الشاعر المشهور أمية بن ابي الصلت، اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله ان كاد ليسلم من حكم التي كانت عنده. فهذيل هذا اسر الان، جاء يعقوب بن زمعة قال يا رسول الله هذا قاتل اخي، هذا الغادر غدر بالرسول. قال نعم، اضرب عنقه. فقتل هذيل بن ابي الصلت لانه غدر. ثم ان جماعة من المسلمين تجهزوا من ابطال المسلمين وهجموا على الحصن في محاولة اقتحام، فردهم اهل الطائف بالنبال، فمن كثرة النبال اصابتهم الجروح ما استطاعوا يكملوا الهجوم فاضطروا للانسحاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدة اشياء، منها انه امر بزرع الحسك، والحسك هو عبارة عن حديد مدبب، فأمر بزرع حقول من الحسك حوالي الطائف حتى ما يفر أهل الطائف، لأن لو مشوا فيها تدخل في أرجلهم أو في أرجل إبلهم أو خيولهم ما يستطيعون يسيروا، مثل حقول الألغام الآن. شلون؟ هم ذاك الوقت كان عندهم حقول حسك، فنشر الحسك حول الطائف، أحاط بالطائف من كل مكان إلا في المكان اللي مواجه للمسلمين حتى يستطيعوا يهجموا منه، فحاصرهم بالحسك، وبدأ الهجوم على حصن الطائف. هجم المسلمون مرة أخرى، أيضا فشل الهجوم. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف البساتين، كانت بساتينهم خارج الطائف، فبدأ المسلمون بقطع البساتين، فأرسل إليه سادة الطائف، أرسل إليه عبد ياليل إذا تذكرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، لما ذهب إلى الطائف أول من التقى معه عبد ياليل، ورد النبي صلى الله عليه وسلم وحرش الناس عليه، فكان هو من سادتهم في ذلك الموطن. طبعا سيد الطائف، سيد ثقيف كلها، هو عروة بن مسعود، لكن عروة بن مسعود في هذا الوقت ما كان موجود في الطائف، كان موجود في الأردن في جرش، كان يتعلم صنعة الدبابات والمنجنيق، لأن الطائف كان تعد للهجوم
على المسلمين، فكانوا يريدون هذه الآلات الثقيلة، فخرج هو واحد آخر من سادة الطائف ليتعلموا هذه الصنعة، فحدثت كل هذه الأحداث وعروة بن مسعود غائب، فكان يتولى الأمر مالك بن عوف أيضا ما هو موجود في حصن اللية، فالذي تولى الأمر عبد ياليل، فعبد ياليل أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما بال البساتين، إذا انتصرتم فهي لكم وإذا انتصرنا فاتركوها، يعني اتركوها لله والرحم، ما في فائدة من تقطيع البساتين، نحن لن نستسلم بتقطيع بساتيننا، نحن لسنا كاليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا بساتينهم. هنا ظهرت بعض التصرفات من عيينة بن حصن، عيينة بن حصن سيد غطفان اللي أظهر الإسلام، لكن أظهر الإسلام لأجل الغنائم، لما شعر أن المسألة فيها غنائم خرج إلى فتح مكة، والآن خارج أيضا إلى حصن الطائف، فقال يا رسول الله دعني أنا أفاوضهم، أنا ما يقتلوني ما يستطيعون، سيد غطفان والله لا ينقتلوني، تنشب بينهم وبين غطفان. فقال نعم أخرج إليهم، فخرج لهم عيينة بن حصن، طلب الأمان أعطوه الأمان فأدخلوه عندهم في الحصن، فجلس إليه سادة الطائف، قالوا ما وراءك؟ قال ورائي جيش ضعيف، جيش مهلهل، جيش ما فيه قوة، ما رأيتهم انهزموا أول ضربة معكم في حنين؟ اصمدوا واصبروا، والله ما يستطيعون عليكم، أنتم أهل الحصون، أنتم أهل القتال، والله ما رأى محمد قتال كقتالكم، فلا تستسلموا. هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. فاطمأن أهل الطائف وعزموا على الصمود، كانوا خايفين مترددين يستسلموا ولا لا، فلما جاءهم عيينة بن حصن وجابهم بهالأخبار عزموا على الصمود. رجع عيينة بن حصن فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ها إيش اللي صار معك؟ قال يا رسول الله خوفتهم وذكرت لهم قوتك وقلت لهم أنتم من أنتم؟ من أنتم حتى تقاتلوا محمد؟ خيبر بحصونها وبسلاحها ما صمدت له، أنتم تصمدون له؟ استسلموا. شوف الكذب. قال هكذا؟ قال نعم. قال بل قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه منافق. فقال دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقف أبو بكر ما هو متحمل، جاي مندوب للنبي صلى الله عليه وسلم يحمس الكفار، قال يا عيينة تفعل هذا وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا فعل مسلم؟ فقال استغفر لي أنا ضعيف أنا كذا، بدا يعتذر. فكان هذا من مواقفه في ذلك اليوم. الآن هؤلاء ما هم راضين يخرجون، والمسلمين حاولوا عدة محاولات كلها فاشلة، فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وبدأ يستعرض ويتبختر هكذا أمام الحصن وينادي في سادة الطائف من يبارز من يبارز، فما خرج إليه أحد، وظل يدور حول الحصن يشجعهم ويحمسهم ويحاول يستفزهم من يبارز، فما خرج أحد، وظل ينتظر أحد يخرج. فناداه عبد ياليل قال والله يا خالد لو وقف مكانك سنة ما نخرج، انت ما نطلع لك. فرجع خالد، حتى المبارزة الجماعة راهضين، عندها جهز المسلمون دبابة، قد تعلموا صنعة الدبابات من صراعهم مع اليهود في خيبر. الدبابة عبارة عن سلم كبير، سلم كبير موضوع على عجلات من خشب، يدفعه المقاتلون ومغطينا من الأمام، مغطينا من الأمام بالجلود، فإذا رموهم بالنبال تقع النبال في الجلود ما تصيبهم، وبللوه بالماء حتى لو رموهم بالنار ما يشتعل. فجهز مجموعة من المسلمين دبابة، 100 شخص من الصحابة وراء هذه الدبابة يدفعونها ويحتمون بها، يريدون أن يصلوا إلى الحصن، يلتصقوا بالحصن ويصعدوا على الدبابة ويقتحموا الحصن. والآن أهل الطائف ينظرون، الآن هجوم مسلح بالآلات الثقيلة، هذه الآلات الثقيلة في ذلك الوقت، الأسلحة الثقيلة في ذلك الوقت، وفعلا بدأ اقتراب هذه الدبابة،
نحو حصن الطائف. أهل الطائف عندهم سلاح ما هو مثل كبير مثل المنجنيق لكن شبيه به، فبدأوا يضربون الدبابة بالحجارة، ما يضربونها بالنبال، النبال لا تؤثر فيها، بدأوا يضربونها بالحجارة فتكسرت الدبابة. ما هي صنعة محكمة، صنع كان محلي في وقتها، ما هو صنع متقن. فتكسرت الدبابة فبدأوا يضربون المسلمين بالنبال فجرحوهم ففروا، ففشل مرة أخرى الهجوم على الطائف. استمرت حصار الطائف هكذا هجوم ومحاولات مستمرة حوالي 20 يوم، 20 يوم والمسلمين يحاولون ما هم قادرين يفتحوا الطائف.

فهنا أبو بكر لما سمع هذا قال: يا رسول الله، هل آذى الناس بالرحيل؟ أمرهم بالرحيل؟ قال: نعم. خلاص جاء الوحي أنكم لن تفتحوا الطائف، فبدأ الاستعداد للرحيل. لكن أول ما خرج أبو بكر وإذا فيه مناقشة حادة ما بين أبو محجن الثقفي وكان على الحصن وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا بالصوت يصرخون على بعض. فأبو محجن يهدد عمر بن الخطاب: من أنتم؟ ما تعرفون القتال؟ 20 يوم صار لهم ما هم قادرين يعملوا شيء. وعمر يرد عليه قال: والله ما أنتم إلا ضب في جحر، مثل ضب محكور في جحر، أين تذهبون؟ والله لنقيمن عليكم سنة، نجلس عندكم سنة ما نترككم حتى تضطرون للخروج. هذا يسب هذا وهذا يسب هذا. أبو بكر خرج، وهذه الملاحات ما بين أبو محجن وعمر بن الخطاب. فسمع أبو بكر عمر يقول: والله لنمكثن على داركم سنة. فقال له أبو بكر: لا تقل هكذا يا عمر، فإن الله لم يأذن بفتحها. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن نرحل؟ قال: نعم. فجاءت الأوامر بالرحيل. انتشرت الأوامر في شباب، مجموعة شباب متحمسين جدا من الذين فروا يوم حنين، فكانوا غضبانين وحزينين لفرارهم، فيريدون أن ينتقموا من هؤلاء من هوازن، فرفضوا الرحيل. قالوا: ما نرحل حتى نفتح الطائف. وراحوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، اسمح لنا نهجم عليهم، احنا اهل القتال، اتركنا نقاتلهم. قال: ان الله لم يأذن لي بفتحها. قال: جربنا يا رسول الله. فتجمع هؤلاء الشباب المتحمس وهجموا على الطائف هجوم قوي جدا، فردوهم بالنبال، فمن شدة رميهم بالنبال ما تركوا احد منهم الا جرحوه، فرجعوا كلهم جراحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيل، فلم يتكلم احد. فساروا خلاص رجعوا الان، ولم تفتح الطائف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق جاء هؤلاء الشباب المتحمسين متضايقين كيف ما فتحوا الطائف، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ادعوا عليهم، ما دام ما قدرنا نفتح الطائف ادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا، دعا لهم، اللهم اهد ثقيفا وات بهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجعرانة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الغنائم، ما قسم السبي، ما قسم النساء والأطفال والغنم والأموال، تركها كلها، ينتظر أن يأتي أهل ثقيف يسلمون أو يطلبون هذه، على الأقل يطلبون النساء والأطفال. وانتظرهم أكثر من 10 أيام ما في نتيجة. كان الآن شوال انتهى، وذو القعدة تقريبا انتهى، 2 شهر منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فشاف ان هؤلاء لن يأتوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم وتوزيع النساء والأطفال سبايا. فأول من بدأ بهم في توزيع الغنائم بدأ بالمؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم هم سادات العرب، سادات العرب اللي اسلامهم ما زال حديث، اسلامهم ضعيف، يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوي اسلامهم، او الناس اللي مشركين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في اسلامهم بان يعطيهم من الغنائم. فاول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها بنفسه، فبدأ بالسادة ابو سفيان، قال: اعطوه 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. شيء ضخم، 100 بعير ثروة، حتى في هذا الزمن تعتبر ثروة، فما بالك في ذاك الزمن. فسر أبو سفيان، إيش هذا العطاء؟ فقال، وضع ثوبه، فوضعوا له 100 أوقية من الذهب والفضة. فقال: يا رسول الله، ولابني معاوية. قال: ولابنك معاوية 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. فوضعوها في نفس الثوب. قال: ولابني يزيد

0: قال: وله 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. فوضعوها في الثوب، يقولون، فلما جاء يحمل الثوب ما استطاع يحمله من ثقله مملوء بالذهب والفضة. تخيل كم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أعينوني، ساعدوني أشيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحمله لوحدك. فظل يقاوم، ما هو قادر يحمله، فظل يقاوم في هذا الثوب حتى استطاع أن يضع كتفه تحته وشاله وسار به، والنبي صلى الله عليه وسلم يهز رأسه. عجبا كيف الدنيا تدخل في قلب الإنسان. فكان هذا أول عطاء. ثم نادوا عيينة بن حصن، هذا اللي فعل كل هالأفاعيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. فأعطوه. الأقرع بن حابس: 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. صفوان بن أمية وكان ما زال على الشرك: 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. بدأ يعطي هؤلاء السادة، فيسمونهم الذين أهل المئين. أهل المئين يعني أخذوا المئات. فلما انتهى من السادة بدأ يعطي غيرهم. فجاء أعرابي من قبيلة من القبائل ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطوه هذا الوادي من الغنم. جزء من وادي حنين كان فيه غنم، أعداد كبيرة. قال: خذوه، خذ هذا لك. قال: تستهزئ بي يا محمد؟ قال: لا والله ما أستهزئ بك، هذا لك، خذه. يقولون فجاء الرجل فبدأ يسوق الغنم، ينتظر أحد يمنعه، ما أحد منعه. فساق الغنم يمشي ينتظر أحد يوقفه، فذهب إلى قومه فقال: تعالوا فأسلموا، تعالوا فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعطي عطاء واحد غني لا يخاف أنه سيفتقد يوم من الأيام. فجاء قومه فأسلموا. فهذا تأليف القلوب بهذه الأموال. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع، والأعراب بدأوا يتجمعون عليه مع هذا التوزيع حتى ازدحموا عليه، ما هو قادر يتحرك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه، فما زالوا يدفعونه، هذا يقول: يا رسول الله أعطني، هذا يقول أعطني، حتى أنهم دفعوه إلى شجرة. فمن شدة تدافعهم عليه، هكذا طمعا في الدنيا، من شدة تدافعهم عليه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بالشجرة، فانكشف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثوب. فقال: ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، فوالله ما أمنعكم من شيء، والله ما أبقي شيء، لي الخمس، ليس لي من هذا إلا الخمس، والخمس لكم، كل شيء لكم، لن أبقي شيئا لي. وجاءه أعرابي فأمسك من ثوبه وجر الثوب حتى يقولون ترك أثر أحمر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد أعطني وأعدل، فإن قريشا قوما يظلمون. هنا عمر ما تحمل، يريد يقتله. قال: اتركه، اتركه. فأعطاه وأعطاه. قال: لرضيت؟ قال: لرضيت. هكذا تعامل معه. بدأ يوزع، فأعطى كل الناس، وأعطى المهاجرين للفقر الذي فيهم، كل القبائل أعطاها، وكل الناس أعطاهم إلا الأنصار ما أعطاهم شيئا، كل الناس أخذوا إلا الأنصار. في هذا الوقت كان من ضمن الأسرة واحدة تصرخ تقول: اتركوني، أنا أخت نبيكم، أنا أخت صاحبكم. قالوا: ما علمنا لصاحبنا من أخت، ما عنده أخت. فظلت قالت: خذوني إليه. عجوز، واحدة عجوز عمرها حوالي 70 سنة تقول: خذوني إليه. فمع شدة إلحاحها أخذوها من الأسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، امرأة تدعي أنها أختك. قال: من؟ فقالت: أنا الشيماء بنت الحارث بنت حليمة السعدية، أخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. كان عمرها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير كان عمرها 7 سنوات، فكانت هي التي تربي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها، وكانت هي التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن اي واحدة تدعي ذلك ما اعرفها. قال ما علامتك؟ ايش العلامة اللي عندك تثبتي انك انت اختي؟ قالت على بين ظهري على كتفي عضة عضضتني انت اياها لما كنت احملك على ظهري. قال صدقتي. اللي تتذكر هذا هي اختي فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرمها واطلقها، وكانت من بني سعد. فلما رأى النبي الناس ان هذه اخت النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا كل بني سعد الذين اسروا اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان شئت رجعت معي. عجوز متعودة على قومها وكذا، قالت لا، ما اترك قومي. واسلمت، دخلت الاسلام، لكنها رجعت مع قومها. فهذه قصة الشيماء بنت الحارث اخت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاسرى الذين اسروا في لما صار الفرار، ما هو كل هوازن استطاعت ان تلجأ الى الطائف. بعض هوازن وصلوا الطائف، بعض الناس تفرقوا فاسروا. من الذين اسروا سراقة ابن مالك الجشعمي من اهل الطائف، اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فقبض عليه. فلما قبض عليه قال اطلقوني فان عندي كتاب امان من نبيكم. قالوا من وين لك كتاب امان؟ قال عندي الكتاب. فاخرج الكتاب فاذا هو عظم بعير، كتف بعير، كانوا يكتبون على العظم، كتبه ابو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فيه الامان لسراقة بن مالك يوم الهجرة. فجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا يقول معه كتاب منك، هل هذا الكتاب فعلا منك؟ قال نعم، يوم وفاء اطلقوه. فاطلقوه بالكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة. وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين كلها. الان احنا في السنة الثامنة للهجرة، بعد 8 سنوات يحدث هذا الحال. بعد ما قسمت الغنائم وقسمت السبايا، تضايق الأنصار، ما حصلوا على شيء، فاجتمعوا. بدأ واحد يشكي للثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه، يعني شاف قريش وصار رجع لهم وصار بينهم، نسانا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه نسانا. وتضايقوا، بدأ الألم في نفوسهم كلهم. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليك. قال لما؟ قال أعطيت الناس كلهم الغنائم إلا الأنصار. قال وأنت ماذا تقول يا سعد؟ قال إنما أنا رجل من قومي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى سعد متأثر، قال اجمع لي الأنصار، اجمع كل الأنصار وادعني إذا اجتمعوا، إذا كلهم اجتمعوا نادني. ففعلا سعد جمع كل الأنصار، ما تخلف منهم أحد، وليس معهم غيرهم، قال ما أحد يأتي غيرهم، فقط الأنصار. فاجتمعوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يخطب فيهم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله على يدي؟ ألم آتيكم عالة فأغناكم الله؟ ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله؟ ألم آتيكم منهزمين فنصركم الله؟ وهم كل ما قال شيء يقولون لله ورسوله المن، لله ورسوله الفضل والمن، لله ورسوله الفضل والمن. فلما انتهى قال قولوا. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال إن شئتم لقلتم ولصدقتم، جئتنا ضالا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، وطريدا فنصرناك. وهم يقولون لله ورسوله المن والفضل. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عليهم وذكرهم بفضلهم عليه أن أنتم نعم. ثم قال لهم قولته المشهورة: وجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس. زعلتم على أمر زهيد من الدنيا أنفقه عشان أتألف به القلوب، أكسب القلوب، ووكلتكم لإيمانكم، أنا كنت معتمد على إيمانكم، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فقالوا رضينا رضينا، وأخذوا يبكون بكاء مر. إيش المقارنة بين الناس يرجع ببعير وشاة وهم يرجعون معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم عاد من عاد الأنصار ووال من وال الأنصار. فسر الصحابة الأنصار رضي الله عنه بهذا الدعاء، وانتهت هذه المشكلة التي كانت ستحدث فتنة بسببها بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه في هذا الموقف. الآن وزعت الغنائم كلها، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاستعدادات للرجوع إلى مكة، يريد أن يرجع الآن إلى مكة ليس المدينة. قبل أن يتحرك، وإذا وفد من هوازن جاءوا، كانوا قد تشاوروا أنه الآن نساءنا وأطفالنا كلهم راحوا، كيف الحياة بعدهم؟ وأموالنا كلها راحت، فماذا نفعل؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، يا محمد، يعني ارأف بنا، ما ترك، ما بقى لنا شيء، لا نساء ولا أطفال ولا أموال، ارأف بنا. قال: والله ما جلست هذا الوقت كله في هذا المكان إلا أنا أنتظركم، أنا أريد أرأف بكم، أكثر من شهر وأنا أنتظركم الآن، 20 يوم الحصار ما استسلمتم، وهذه 10 أيام أخرى انتظرتكم ما استسلمتم، ولا جئتم ولا طالبتم، الآن بعد ما وزعت الغنائم، بعد ما وزعت الغنائم الآن تأتون؟ توزعت الآن، ما أستطيع أفعل شيء، صارت ملك الناس. قالوا: يا محمد دبرنا. قال: أيه أحب إليكم، النساء والأطفال أم الأموال؟ اختاروا واحد من الاثنين، ما أستطيع أرجع لكم كل شيء، إما الأموال وإما النساء والأطفال. قالوا: لا نعدل بالحسب شيئا، ما نقارن أطفالنا ونساءنا بالمال، نريد النساء والأطفال. قال: إذا جمعت الناس فقوموا وقولوا نفس هذا الكلام، قولوا: نحن نسألك أن ترجع لنا كل شيء. فأمر بجمع الناس، فاجتمع الناس كلهم، فوقف وفد هوازن يسترئف الناس ويسترحمهم: رجعوا، أرجعوا لنا أسرانا، وأرجعوا لنا سبايانا، وأرجعوا لنا أموالنا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما الأموال فلا يمكن إرجاعها، وأما النساء والأطفال والسبايا هؤلاء فما كان عندي فهو لكم. فهنا وقف المهاجرين لما شافوا هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا أنه يريد أن يشجعهم على إطلاق السبايا، فقال المهاجرون: وما كان عندنا فهو لكم، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الأنصار، قالوا: وما عندنا فهو لكم. فوقف عيينة بن حصن، قال: أما ما عندي فليس لكم، ما أعطيكم منه شيء. فقام عباس بن مرداس سيد بني سليم، وقال: أما ما عندي وعند بني سليم فليس لكم. تشجع بموقف عيينة، فوقف بني سليم أصحابه، قالوا: أما ما عند بني سليم فهو لكم. قال: خذلتموني. بنو سليم رفضوا أن يطيعوا سيدهم عباس بن مرداس، وأطلقوا سبايا هوازن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أطلق كل الناس سباياهم إلا اثنين، الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، رفض، قالوا: ما نعطي، سيد بني تميم وسيد بني سيد غطفان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم، قال: أطلقوا السبايا. قالوا: يا رسول الله، صارت ملكنا. قال: أطلقوهم وأنصفكم، أعطيكم. فقال عيينة: كم؟ قال بكل واحد أربعة من الإبل. قال رضيت. فأطلق باقي سبايا هوازن بهذه الطريقة. لكن هوازن لما أخذوا السبايا ظلوا على الكفر، رفضوا الإسلام. في هذه الفترة تحرك الإسلام في قلب رجل غير متوقع، هو مالك بن عوف سيد هوازن، كان في حصن اللية، ما هو قادر يطلع من الحصن، حتى ما هو قادر يطلع من الحصن يروح الطائف. فتحرك الإسلام في قلبه، شاف، قال إنما أنا جزيرة في بحر، ماذا أفعل؟ كل الناس وعاه، لو بقينا على هذا الحال والله ما نأمن نخرج من الطائف، ما نقدر نتحرك من الطائف، كل الناس معاه. فوقع الإسلام في قلبه، فأرسل يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الأمان، فجاء فأسلم مالك بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره على مجموعة من الفرسان، قال لتهاجم للطائف، يختبر حسن إسلامه. فأخذ المجموعة وهاجم قومه، هاجم الطائف وظل يهاجمهم إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم. فشاف أهل الطائف أن حتى سيدهم مالك بن عوف أسلم، لكن ظلوا على الكفر مصممين، وكانوا يعبدون اللات، كانوا يعبدون اللات ويسمونها الربة. في هذا الوقت مع هذه الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت واستقر الأمر، الطائف ما زالت لم تفتح، ما في أي أمل بفتحها، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجعرانة، المكان الذي فيه السبايا، رجع إلى مكة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فهذه يسمونها عمرة الجعرانة، فهذه عمرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في أوائل ذي الحجة رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ما حج، وأمر على الحج في السنة الثامنة للهجرة. الآن السنة الثامنة، مكة بيد المسلمين، 3 سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مكة بيد المسلمين، في السنة الثامنة، وأمر على الحج فيها عتاب بن أسيد الشاب اللي تولى مكة. السنة التاسعة تولى الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه. ففي هذه السنة أول سنة تفتح فيها مكة، الذي تولى الحج عتاب بن أسيد رضي الله عنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، رجع إلى المدينة. في هذا الوقت أيضا يحدث حادث كبير جدا له أثر كبير على ثقيف، وهو عودة عروة بن مسعود الثقفي، سيد بني ثقيف، سيدهم كبيرهم، هو الرجل الذي عناه المشركون في القرآن الكريم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف، هكذا مكانته في العرب. فعروة لما رجع جاءته الأخبار، ماذا حدث لهوازن، ماذا حدث لمكة، دخل الإسلام في قلبه، فما ذهب إلى الطائف، ذهب إلى المدينة، من جرش من الأردن ذهب إلى المدينة وأعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم، واحد من أعظم العرب هذا يسلم. ثم إن عروة استأذن، قال يا رسول الله أريد أن أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عناد أهل الطائف، قال إذن يقتلوك، فقال وإن قتلوني، دعني يا رسول الله أذهب إليهم، قال إذن يقتلوك، قال وإن كان لا بد لي من ذلك، لا بد أن أدعو قومي للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فخرج الآن عروة بن مسعود يريد دعوة قومه للإسلام، وهم لا يعلمون أنه مسلم لأنه كان في جرش ما جاءهم. وصل عروة بن مسعود، خرجت الاحتفالات بعروة بن مسعود، وكان من عادة سادة ثقيف أنهم إذا وصلوا الطائف يذهبون إلى اللات، يسجدون لها ويتمسحون بها، ثم يذهبون بيوتهم، قبل ما يروحون بيوتهم يذهبون إلى الربة على ما يقولون. فعروة بن مسعود أول ما وصل والناس تستقبله ما ذهب إلى الربة، ذهب إلى بيته. فاستغرب الناس، قالوا لعله مرهق، تعبان جاي من سفر طويل مرهق. ثم جاءوا له بالطعام وكذا، فجلس إليه سادة ثقيف، فأخذ يدعوهم إلى الإسلام، فسبوه وشتموه، لكنهم ما آذوه لمكانته. هنا يريد أن يظهر أمر إسلامه، يريد أن يدعو الناس للإسلام. فلما صار وقت الصلاة صعد فوق بيته وبدأ يؤذن بأذان الإسلام. هنا سادة الثقيف ما صبروا، خافوا أنه هذا سيفتن كل ثقيف، لو تركوه تنقلب ثقيف نحو الإسلام. فما صبر عليه سادة الثقيف، فرموه بالنبال فقتلوه، فمات في موقف دعوة لله عز وجل. الآن زاد الأمر على ثقيف، ما هم قادرين يخرجون حتى خارج ثقيف من شدة الخوف، لأن المسلمين في كل مكان. فبدأوا يتشاورون ماذا نفعل. أخيرا اتفقوا، قالوا نسلم، قالوا نسلم لكن بشروط، واتفقوا على الشروط. فأرسلوا وفد ليأتوا بالإسلام، واتفقوا إيش الشروط اللي يمكن التنازل عنها وإيش الشروط التي لا يمكن التنازل عنها. فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سر بهم، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نريد نسلم لكن بشرط. قالوا ماذا؟ قالوا تأذن لنا بالزنا. قال دين فيه زنا ليس بدين، ما هو دين هذا الذي فيه زنا؟ قالوا إذن لا نسلم. قال ما أقبل إسلام فيه زنا. راحوا تشاوروا، قالوا نتنازل عن الزنا. جاءوا قالوا يا رسول الله نسلم بشرط أن تأذن لنا في الخمر. قال لا، الخمر حرمها الله، ما أذن بها لأحد. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه. راحوا تشاوروا أيضا ما في فائدة. جاءوا مرة ثالثة قالوا يا رسول الله إذن تأذن لنا بالربا، نتعامل بالربا. قال لا، تسلمون بدون هذه الأمور، هذه حرمها الله عز وجل، الدين الله ما يمكن التنازل عنه. فراحوا تشاوروا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نسلم، حرم علينا الزنا وحرم علينا الخمر وحرم علينا الربا، لكن لا تهدم الربة، اترك اللات. قال اللات ما نتركها، والله ما نتركها، ما نترك الأصنام. قالوا تهدم الربة، تهدم ربنا؟ قال اهدمها. فراحوا تشاوروا وشافوا ان ما في فائدة، ولو ظلوا على هالحال، خاصة الآن الطائف محاصرة من كل مكان، يعني ليست كباقي القبائل العربية البعيدة، قريبة من مكة، قريبة من المدينة، ما تستطيع تعمل شيء. فوجدوا ان لابد من الاستسلام، فجاءوا بالشرط الأخير، قالوا يا رسول الله نسلم لكن بشرط. قالوا ما هو؟ قال ما نهدم الرب، احنا يهدمها غيرنا، احنا نخاف نهدم الرب. قال يهدمها غيركم. فارسل معهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال روح معهم واهدم لهم الرب. فذهب الوفد ومعهم عمرو بن العاص، قالوا الان ننتظر، اذا هدم الرب دخلنا في الاسلام، واذا قتلته الرب ما نسلم، اتركوه خلوه. فوقفت الآن ثقيف تنظر ماذا يحدث لعمرو بن العاص. فقام عمرو رضي الله عنه وبدأ يضرب في الربة فكسرها أمامهم، كسر إلههم اللي يعبدون مئات السنين، مئات السنين وهم يعبدون اللات. فلما هدمت اللات دخل أهل الطائف في الإسلام، واستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. فهذه قصة حنين، وما نتج عنها من حصار الطائف، وما نتج عنها من إسلام أهل الطائف أهل ثقيف. الآن القبائل الرئيسية أسلمت، انتهى العام الثامن للهجرة، ويدخل العام التاسع للهجرة الذي يسمى عام الوفود، لأن عام التاسع لما هزمت قريش وفتحت الطائف وهزمت هوازن، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الساحل الغربي بالذات، الآن باقي القبائل كلها سمعت بالخبر، والأصنام التي كان يعبدها الناس هدمت، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفود، تلو الوفود تأتي للإسلام. غزوة تبوك كانت في رجب من العام التاسع للهجرة. الوفود التي جاءت للمدينة وفود كثيرة جدا، جاءت في العام التاسع، ولم يذكر المؤرخون لنا المواعيد الدقيقة لهذه الوفود، وبالتأكيد أن بعض هذه الوفود جاء قبل غزوة تبوك وبعضها جاء بعد غزوة تبوك. فغزوة تبوك في منتصف العام في رجب من السنة 9 للهجرة. فسنذكر الحديث أولا عن غزوة تبوك، ثم سنذكر الحديث عن الوفود، لأن تاريخ هذه الوفود كما ذكرت غير معروف. بعدما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الجزيرة، أراد أن يثبت مبدأ هاما، وهو أن هذا الدين ليس للعرب فقط، هذه الرسالة ليست للعرب فقط، وإنما هي للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لغزو الروم، جهز الجيوش لغزو الروم، ونادى في القبائل التي تبنت الإسلام حول المدينة والقريبين من المدينة، ناداهم للخروج معه لغزو الروم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلمح، أن يوري، ما يذكر بصراحة أين سيذهب، إلا في هذه الغزوة وغزوة خيبر كان الأمر واضحا وصريحا. أما غزوة خيبر لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بفتحها، وأما هذه الغزوة لأن المسافة بعيدة والمعركة ستكون كبيرة، ولا بد من الاستعداد الجيد لهذه المعركة، لأن المعركة ستكون مع أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، دولة الروم. وبالتالي كان لابد من أخذ الحيطة والاستعدادات الكاملة، ما يكفي الاستعداد البسيط لأن المعركة قد تطول. وبالتالي كان لابد أن يعرف المسلمون أنهم سيتوجهون في غزوة طويلة وسفر شاق وأمر شديد، وبالتالي لابد من الاستعداد. وحدث هذا في ظل وقت حار، كان الوقت شديد الحر والمطر قد انقطع، فأصابهم الحر وأصابهم الجدب، وكانت الثمار على وشك أن تنضج لكنها ما نضجت بعد، قريب من النضج. فكان الناس نفوسهم متعلقة بهذه الثمار، يريدون أن ينتظروا حتى يقطفوا الثمار ثم يذهبوا. فجاءت الأوامر الصريحة بوجوب الخروج، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، يجب على كل مسلم يستطيع حمل السلاح أن يخرج. وهنا سيتبين الصدق من الكذب والمنافق من المجاهد، سيتبين، لأن الأمر ليس على التخيير وإنما على الوجوب. فجاءت هذه الغزوة التي سميت بغزوة العسرة لأنها جاءت في وقت شديد فيه عسر، فجاءت في هذا الوقت وكانت امتحانا عظيما للناس. يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء الأمر بذلك، يقول الله عز وجل في سورة التوبة، وهذه الغزوة بالذات وما تبعها من أحداث تتحدث عنها سورة التوبة. سورة التوبة تتحدث عن عدة أمور، تتحدث عن فتح مكة، تتحدث عن أشياء كثيرة، لكن من الأشياء التي تتحدث عنها غزوة تبوك وما تلاها من أمور. ولا يمكن فهم كثير من أجزاء غزوة التوبة إلا بمعرفة ما حدث في تبوك وما حدث بعد تبوك. وبالتالي نرى هنا نموذج آخر من أن فهم السيرة يؤدي إلى فهم القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان الأمر يسير لساروا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة فيها مشقة بعيدة طويلة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. جاءت هذه الآيات لتفضح المنافقين، لتفضح المنافقين. كثير من الأحداث التي حدثت في غزوة تبوك فيها كشف للمنافقين. الحقيقة غزوة تبوك وإن كان المراد بها الروم، لكن النتيجة كانت ضربة قاسمة للمنافقين كما سنرى. المعركة الحقيقية جرت مع المنافقين وليس مع الروم كما سنرى من هذه الأحداث التي سنذكرها. لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، جاء المعذرون من الأعراب وجاء المنافقون يعتذرون بأعذار واهية، كل واحد يبحث عن عذر حتى ما يخرج. لماذا لا يريدون الخروج؟ ليس كخيبر الأمر كان أبسط، الآن الأمر شديد، غزوة يقصد بها أعظم دولة في العالم، فكانوا يتوقعون أن يهزم المسلمون، وكانوا يتوقعون أن يصابوا بأذى شديد، والمسافة بعيدة، فخافوا فبدأوا يبحثوا عن الأعذار. من هؤلاء الذين اعتذروا بعذر واهٍ ذكر في القرآن، الجد ابن قيس. الجد ابن قيس له مواقف كثيرة ذكرناها سابقا، هو الذي أيضا اختبأ خلف الجمل الأحمر يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا نفس الرجل. والآن تبدأ له موقف آخر، لما جاءت الأوامر صريحة يجب الخروج، وهذا رجل يظهر الإسلام، منافق، المنافق يظهر الإسلام لكن في قلب الكفر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد عذر، ما عنده عذر. فقال يا رسول الله، قد علم العرب أنه ما من رجل يفتن بالنساء مثلي، ونساء بني الأصفر، نساء الروم فيهم جمال، فأخاف لو رأيت نساء بني الأصفر أفتن، فاعذرني ولا تفتني في ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له. يقول الله عز وجل عن هذا الرجل، يقول ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فبشره الله بالنار بهذا الموقف الذي اتخذه. وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على الإذن لهؤلاء، عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. منهم من قال لا تنفروا في الحر، اصبروا، تظهر الثمار، يبرد الجو، ثم نخرج. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم، قال قل نار جهنم أشد حرا. فالآيات كثيرة فيها رد على المنافقين. بدأ الناس يستعدون، بدأ الناس يجهزون أنفسهم، في عدد كبير من الناس فقراء، ما عندهم مال، ما عندهم شيء على الإطلاق، لا مال، لا دواب، لا زاد، لا طعام، ما عندهم حتى ملابس، بالكاد يجدون ملابس يلبسونها، هكذا كان الفقر في المسلمين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله احملنا، يعني ابحث عن من يتبرع لنا بدابة، يتبرع لنا بزاد، نخرج للجهاد، نريد نخرج للجهاد لكن ما عندنا شيء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعين هؤلاء، وبعضهم ما وجد شيء يحملهم عليه، فردهم، قال ما أجد، لا أجد ما أحملكم عليه. فمن هؤلاء الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه، سالم بن عمير وعمرو بن الحمام وغيرهم. فهؤلاء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ولم يجد ما يحملهم عليه، بكوا لأنهم سيتخلفون عن الجهاد. فذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فأيضا مرة أخرى رد على هؤلاء المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن في أعداد كبيرة تريد الخروج وليس لها مال، فبدأ يدعو المسلمين، جمع الناس في المسجد وبدأ يدعو المسلمين للإنفاق، للتبرع لجيش العسرة، من يجهز جيش العسرة. فخرج المسلمون لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، اجتمعوا في المسجد، طلب منهم التبرع، خرجوا، كل واحد راح يأتي بالأموال التي يستطيع أن يأتي بها. جاء واحد من الصحابة بمال كثير، المنافقين جالسين في المسجد ما قاموا، فلما وضع المال، مال كثير، سر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، قال المنافقين الجالسين رياء، هم منافقين ويقولون عن هذا الذي يتصدق متطوع يقولون عنه مرائي. بعد فترة جاء واحد من الصحابة أيضا كان فقير ما عنده شيء، فما عنده إلا صاع، ما عنده الا صاع، فتبرع به. فقالوا ما ينفع صاع هذا، خير له لو لم يأتي بهذا الصاع، ماذا ينفع هذا الصاع، ماذا ينفع، شيء زهيد. فالله سبحانه وتعالى ايضا اشار اليهم في القرآن الكريم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوع الذي ينفق بكثرة، والذين لا يجدون الا جهدهم، هذا يعيبون عليه وهذا يعيبون عليه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. فجاءت الايات مرة اخرى ترد بشدة على هؤلاء المنافقين. جاء ابو بكر الصديق، ذهب يأتي بماله، خرج عمر يقول: ووافق ذلك مال عندي، اول مرة يكون عندي شيء من مال. فقال، شوف النية الصالحة كيف، قال: اليوم اسبق ابا بكر، اول مرة عندي فرصة اسبق ابا بكر. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف امواله وتصدق بها لجيش العسرة، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. بعد قليل ولا ابو بكر قادم بكل ما عنده، كل امواله، فتصدق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ابو بكر ويعرف احواله ويعرف ما عنده، فعرف ان هذه كل امواله. فقال: يا ابا بكر، ما تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. شوف الموقف، شوف الايمان، شوف الصدق في التوكل على ان الرزق من عند الله عز وجل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. عمر هنا قال لما شاف في الوقت اللي كان ناوي يسبق ابو بكر ما استطاع يسبق ابو بكر، فقال: والله لا اسابقك ابدا، ما فايده، خلاص دائما سابقني. فانظر التنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، رضي الله عنهم. لكن كل هذه الاموال التي جاءت اموال لا تكفي لتجهيز اعداد كبيره، تكفي تجهيز اعداد قليله، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد انفاق كبير، يريد تبرع كبير حتى يستطيع ان يعد جيش كبير. فجمع الناس، اجتمع الناس في المسجد، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم، وكان يقصد الميسورين بالذات، اصحاب الاموال الكبيره، هؤلاء هم الذين تقوم بهم الدعوات حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مطلوب من الناس يضعوا هنا شيء، وهذا يضع ما عنده وهذا يضع ما عنده، لكن الانفاق الحقيقي ياتي من الاغنياء، هم الذين تقوم عليهم الدعوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يحمس هؤلاء، فقال، خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. الان انظر المقابل، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن ينفق في هذا الوقت. فوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، يعني بكل ما تحتاجه من زاد وسلاح، كل شيء يحتاج الراكب عليها، 100 بعير بكل ما تحتاجه علي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وجلس عثمان. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحمس، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أكثر من ذلك. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فما قام أحد حتى قام عثمان رضي الله عنه مرة أخرى فقال: وعلي 100 أخرى بأقتابها وأحلاسها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحمس، ولا يقوم إلا عثمان حتى قام 7 مرات وقيل 10 مرات. فلما فعل ذلك سر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة عظيمة فيها تبشير كبير لعثمان رضي الله عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما يضره ما يفعل بعد اليوم، خلاص كفارة لذنوبه السابقة واللاحقة. هذا فضل الإنفاق في وقت العسرة، وقت الشدة، وقت الجد. جاء الأعراب يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم كما ذكرنا، عاتبه الله عز وجل على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هؤلاء الذين يعتذرون في هذا الوقت لا فائدة منهم أصلا. فتعذر عدد كبير من الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بالجيش، وخيم خارج المدينة، خيم مباشرة خارج المدينة ينتظر من يريد أن يخرج. فتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000 رجل، أول مرة يتجمع جيش المسلمين بهذا العدد. لاحظوا هذا الكلام في رجب سنة 9 هجرية، قبل هذا بسنة في شوال أو في رمضان كانت فتح مكة. فتح مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 في سنة واحدة. انظر الانتقال التي حدثت في الإسلام، 30,000 صاروا. فانظر عندما يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بدولة تحكم بشرع الله عز وجل ماذا يحدث، كيف ينتشر الإسلام. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ففي سنة من حكم الإسلام المتمكن بعد ما سقطت مكة، في سنة واحدة زاد الجيش الإسلامي من 10,000 إلى 30,000. انظر الفارق. لما خيم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش تبوك خارج المدينة، خرج عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وخيم في مخيم آخر، معسكر آخر قرب معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل مع جيش المسلمين، خيم لوحده ومعه المنافقون، وبدأوا يدعون الناس أن يكونوا معهم. فبعض الناس تأثروا وصاروا معه. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو تبوك، قال عبد الله بن أبي بن سلول: إن هذا وقت حر ووقت جد، والله ما ينفع حتى تثمر الثمار ويبرد الجو ثم نخرج. فرجعوا، عملية فقط تثبيط للهمم. فتحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم نحو تبوك، وتحرك عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، رجعوا إلى المدينة. فعبد الله بن أبي بن سلول ما شارك في هذه الغزوة، تخلف وخلف معه المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سار استخلف على المدينة يحكم المدينة ويتولى أمرها في غيابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأشاع المنافقون إشاعة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف عليا إلا لأنه استثقله، ثقيل على قلبه. وانتشرت الإشاعة حتى وصلت إلى علي، فتضايق فلبس السلاح وخرج يتبع الجيش. فأدرك الجيش فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول، قال يا علي ما أخرجك فقد استخلفتك؟ قال يا رسول الله، قال الناس إنما استخلفتني استثقالا لي. قال لا، لا والله، ألا ترضى بأن تخلفني في أهلي وفي أهلك؟ ألا ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه استخلف أخاه هارون يكون متولي أمر بني إسرائيل في خلال غيابه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استدرك حتى لا يفهم منها أن هارون كان نبي لما استخلف، فقال: إلا أنه لا نبي بعدي، فأنت بمنزلة هارون من موسى ولكنك لست نبيا، حتى لا يساء فهم هذه المقالة. فرضي علي بن أبي طالب بهذه الكلمة ورجع وبقي في المدينة. فعلي بن أبي طالب ما شارك في هذه الغزوة لأنه كان واليا للمدينة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. تخلف كذلك عدد من الصحابة، تخلف حوالي من الناس المعروفين بالإيمان حوالي 11 واحد، 11 واحد تخلفوا. من هؤلاء الذين تخلفوا، تخلف أبو خيثمة رضي الله عنه. وسار الجيش، أبو خيثمة يقول الآن أخرج، بعد شوي أخرج، حتى صار الجيش بعيد فتخلف. فدخل في ذات يوم ذاهب إلى أهله، كان عنده زوجتين، وإذا كل واحدة منهم أمام البيت عاملة عريش مثل خيمة مكشوفة، وراشين هذا العريش بالماء ومرطبين الأرض بالماء. وكانت الثمار أول ثمار خرجت في المدينة قطفوها وجاءوا بها إلى أبي خيثمة، فمجهزين الثمار ومجهزين العريش فيه ماء والأرض مبردين هلا، وكل واحدة منهم تزينت. وصل أبو خيثمة شاف هذا المنظر، قال: سبحان الله، يا أبا خيثمة، أنت في الظل وفي الماء وبين زوجتيك وبين الثمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر، ما هذا بالنصف؟ ليس بالعدل، هذا ليس عدلا، كيف يكون الإنسان مؤمن ويرضى بهذا؟ فأقسم، قال: والله، قال لزوجتي، والله ما أدخل حتى تعدان راحلتي وزادي أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا ما دخل، وأعدت له الدابة، ركب وفورا انطلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل فترة يتوقف حتى يرتاح الجيش، أبو خيثمة ما يتوقف. يمشي باستمرار إلى أن أدرك الجيش. الناس كانوا في هذه الفترة ينظرون خلفهم من يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الجيش، فاكتشف من المفقودين وتأمل هذا الأمر، يستطيع أن يعرف من أصحابه مفقود من 30,000، من 30,000 يعرف من هو مفقود. فانظر حرصه على تفقد أصحابه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فاكتشف أن أبو خيثمة مفقود، كعب بن مالك، هلال ابن أمية، مرارة بن الربيع، أبو لبابة، مجموعة من الصحابة مفقودين. فالناس بدأوا يطعنون فيهم، فقال لا تطعنوا فيهم، إن يكن فيهم خيرا يأتي بهم الله عز وجل، وإن يكونوا غير ذلك فقد أراحكم الله منهم. فبينما الناس كذلك، إذ رأوا شخص مقبل من بعيد على بعير، فتعرف الواحد من بعيد ما يعرفون من هو، فكل واحد يقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. بعد قليل قالوا: يا رسول الله هو أبو خيثمة. فعلا فوصل، فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان غضبان عليه، فقال له كلاما شديدا: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة. وأبو خيثمة يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتأ يكرر: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك. يقول المفسرون: يعني قاربت على الهلاك، هذا معناه، كنت تهلك لولا رحمة الله بك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ودعا له بخير، فسلم أبو خيثمة رضي الله عنه بهذا. سار الجيش مع المسير، وصلوا إلى الحجر، مدائن صالح، وصلوا إلى الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم خيم خارج الحجر، وما كان عندهم ماء، ما كان عند المسلمين ماء، فذهبوا يستقون من الحجر، فيه كان آبار مياه، فبدأوا يستقون من الحجر وبدأوا يطبخون، يعجنون عجينهم من الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، فبعد ذلك انتبه أنهم بدأوا يأخذوا الماء، عرف من أين هذا الماء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء قوم مغضوب عليهم، ملعونين، والله سبحانه وتعالى نهى عن النزول في مساكنهم. الله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن هؤلاء قوم مغضوب عليهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أي شيء من مائهم أو من منازلهم أو النزول فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر بإدلاق كل ماء جيء به من الحجر، وكل عجين عجن بماء الحجر يعطى للإبل ولا يأكل منه المسلمون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك، وقال: إذا مررتم على مساكن الذين ظلموا أنفسهم فأسرعوا الخطى وأشيحوا وجوهكم وابكوا حتى لا يصيبكم ما أصابه. وهذه من السنة، عند المرور بقوم خسف الله بهم أو دمرهم الله عز وجل، إن الإنسان يسرع ويشيح بوجهه ويقول: اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. فمروا من الحجر، الآن ما عندهم ماء، كان الماء اللي عندهم أمروا بأن يدلقوه، فعندئذ اشتد عليهم الأمر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله انقطع عنا الماء، ما في ماء، جيش كامل 30,000 ما في ماء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يقولون: والله ما في السماء سحاب. فتجمع السحاب حتى نزل عليهم المطر، فاغتسلوا وشربوا وملأوا أوعيتهم من الماء حتى يعني اكتفوا، وتوقف الماء. ساروا فإذا الماء لم ينزل إلا في ذلك المكان، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كل الأماكن اللي حواليهم جافة إلا المكان الذي كانوا فيه هو الوحيد الذي فيه ماء. في الطريق بدأ أبو ذر رضي الله عنه يتخلف، الجيش يمشي وهو يرجع، يمشي شوي شوي إلى أن خلاص ما عاد يبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل فترة يتفقد أصحابه، فسأل: من تخلف؟ قالوا: أبو ذر. وبدأوا بعضهم يطعنون فيه، قالوا: يا رسول، كان معنا وتخلف، شغلته الدنيا، جرته الدنيا. قال: لا تقولوا ذلك، إن يكن فيه خيرا يأتي به الله، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله. ماذا حدث لأبو ذر، أبي ذر رضي الله عنه؟ الذي حدث أن ناقته مرضت، الناقة اللي كان راكب عليها مرضت، فبدأت تمشي مشي بطيء، وهو يحثها ويستعجلها لكن مريضة، وبدأت تتخلف.
1: مع المسافة توقفت عن المشي خلاص ما قدرت تمشي بالمرة. وفاته الجيش وهو يحاول يحركها، والمشي بدون دابة مسافة طويلة جدا، تبوك ليست مسافة بسيطة، مسافة هائلة، فصعب جدا. فماذا يفعل؟ هل يرجع إلى المدينة ولا يكمل ماشيا؟ كلا الأمرين صعب، الرجوع إلى المدينة تخلف عن الجهاد، وأن يتبع الجيش ماشيا من يمشي هذه المسافة؟ ثم إنه رضي الله عنه عزم على المشي، فنزل عن الدابة التي توقفت عن المسير وحمل ما يستطيع من زاد وبدأ يمشي خلف الجيش ماشي. الجيش كله راكب، كل الجيش كان راكب، كان الناس كل واحد عنده بعير أو كل اثنين على بعير أو كل ثلاثة على بعير إلا أبو ذر رضي الله عنه ماشي. الجيش يرتاح وهو لا يرتاح، يمشي ليل نهار رضي الله عنه حتى يدرك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف. فأدرك الجيش، بدأ الناس يرونه من بعيد، استغربوا من هذا الذي يأتي ماشيا، من يمشي في هذا الحر، من يمشي في هذه الصحراء؟ فالناس كل واحد يقول فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فوصل أبو ذر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لناقته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، يبعث أمة وحده، هكذا مكانته رضي الله عنه لحرصه هكذا على الجهاد والصدق. أبو ذر رضي الله عنه فيما بعد كانت له قصة طويلة، خلاصتها أنه سكن الربدة، الربدة منطقة حول المدينة، سكنها وحده، ما استطاع يصبر عليه الناس من شدة صراحته في الحق، ما استطاعوا يصبروا عليه، فسكن الربدة وحده هو وزوجته، وكان عنده غلام صغير، ومات هناك رضي الله عنه. فلما مات أشعر بالموت، قال لزوجته، ما تستطيع زوجته تدفنه، الدفن صعب وهي لوحدها عجوز وما عندها إلا غلام صغير، قال لها إذا مت فاجعلوني على قارعة الطريق، طريق بين إلى المدينة، فلعل قافلة تمر فتدفني. وفعلا مات على قارعة الطريق، وترك انتظرت زوجته تنتظر، ومرت قافلة فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتعجبوا من هذا ميت على قارعة الطريق وحده، فنزلوا حتى يدفنوه، فقال عبد الله بن مسعود من هذا؟ قالت هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود وقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه. فهذه مكانة أبو ذر في الدنيا ومكانته في الآخرة، أنه له مكانة خاصة وحده يوم القيامة. استمر الجيش يسير، اشتد عليهم الأمر الآن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخييم وبدأ يهاجم القبائل القريبة ويغنم منها، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه لحرب أيلة. فأيلة لما رأت الجيش قادم، صاحب أيلة طلب المفاوضات والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصالح على الجزية. فالآن أول مدينة تخضع للمسلمين أيلة، في الطريق ما بين تبوك والمدينة، وخضعت ودفعت الجزية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرية أخرى إلى أهل جرباء فاصطلحوا على الجزية، وأرسل إلى روح فاصطلحوا على الجزية، بدأ يفتح في كل مكان الآن، ولا أحد يقاتله خوفا من هذا الجيش، جيش ما مر على الجزيرة مثل هذا الجيش إلا بالنادر. ساروا هكذا، ساروا إلى أن وصلوا إلى تبوك. تبوك قرية صغيرة، فخير صلى الله عليه وسلم سيطر على هذه القرية، النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على تبوك وسكن في تبوك، ومن تبوك بدأ يرسل الرسل

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة طول يعلو.

الرحيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا

أبى وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا

قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

يسارعون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة
كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره.

صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثم

الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا

ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد

أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.

الرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها

ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين

فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء

فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون.

الشاكرين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت

الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.

0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون تنتهي هذه الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل والتي صاحبنا فيها الشيخ مصطفى إسماعيل، حيث استمعنا إلى الجزء 30 من القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نرجو لكم قضاء أطيب الأوقات وأمتعها مع ما تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات كلها النفع بالقرآن والسنة النبوية المطهرة وعلومهما. هنا إذاعة القرآن الكريم.
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا

وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولا

الحفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم،
1: يا الله
0: يا حي يا قيوم،
1: يا الله
0: يا حي.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.

ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع،

0: الموت وكربته
1: آمين
0: والقبر وغمته
1: آمين
0: والصراط وزلته
1: آمين
0: ويوم القيامة وروعته
1: آمين
0: اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته
1: آمين
0: والقبر وغمته
1: آمين
0: والقبر وغمته
1: آمين
0: والصراط

وسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم بفضلك كلمتين

0: أنفسنا.
1: آمين.
0: اللهم استجب دعاءنا.
1: آمين.
0: واشف مرضانا.
1: آمين.
0: وارحم موتانا.
1: آمين.
0: وأهلك أعداءنا.
1: آمين.
0: ولا تخيب فيك رجاءنا.
1: آمين.
0: واختم بالباقيات الصالحات.

0: آمين.
1: وأزل عيوبنا
0: آمين.
1: واكشف كروبنا
0: آمين.
1: وتولنا بالحسنى
0: آمين.
1: واجمع لنا

كريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى

0: برد.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو.

0: مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: آمين.
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.

0: عاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: آمين.

أرسلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون

عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال

وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

معهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيجعلون.

الله فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت

الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوهم

يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

الحجاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزود

فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.

فهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم

فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا.

وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو

الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. لقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير من مخلوقاته، ودعا إلى رعاية حرماته. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات إخوانه بالعاقبة السيئة. وفي ذلك يروي الإمام الترمذي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.

أيها الأخوة المؤمنون، من طبيعة المؤمنين أنهم إذا ذكروا نعم الله تعالى عليهم وقاموا بحق شكرها، وذلك بحسن توجيهها نحو ما يرضي الله عز وجل وبحسن الانتفاع بها. يوضح هذه المعاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة قال فيها: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهدانا به من الضلالة وجمعنا به من الشتات، وألف بين قلوبنا ونصرنا على عدونا، ومكن لنا في البلاد وجعلنا به إخوانا متحابين. فاحمدوا الله تعالى على هذه النعمة واسألوه المزيد فيها والشكر عليها، فإن الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خالفكم. أيها الناس، إن الله قد أعز دعوة هذه الأمة وجمع كلمتها ونصرها وشرفها، فاحمدوه عباد الله على نعمه واشكروه على آلائه. جعلنا الله تعالى وإياكم من الشاكرين.

يدعون ديننا الحنيف إلى السعي الجاد في طلب الرزق الحلال. وقد ورد أن شقيقا البلخي ذهب في رحلة تجارية يبتغي بها فضل الله تعالى، وقبيل سفره ودع أخاه في الله إبراهيم بن أدهم، وبعد أن قام برحلته قطعها وعاد بعد زمن يسير، فقال له ابن أدهم متعجبا: لماذا تعجلت العودة؟ فقال شقيق: ذهبت إلى مكان لأستريح قليلا، فرأيت طائرا لا يقدر على الحركة، فقلت في نفسي: من أين يعيش هذا الطائر في هذا المكان البعيد عن الناس وهو لا يستطيع الحركة؟ وبين أحدث نفسي بذلك إذ أقبل طائر يحمل إليه ما يكفيه من الطعام، فقلت: إن الذي رزق هذا الطائر في مكانه قادر على أن يرزقني، وعدت من رحلتي. فقال له ابن أدهم: عجبا لك يا شقيق، أرضيت لنفسك أن تكون كالطائر العاجز الذي يعيش على معونة غيره، ولم ترضى لنفسك أن تكون كالطائر الذي يسعى على نفسه وغيره؟ أما علمت أن اليد العليا خير من اليد السفلى؟ فاستراح شقيق لهذه العظة وعاد إلى رحلته طلبا للرزق الحلال.

أيها الأخوة المؤمنون، من القيم الإسلامية التي تأخذ بيد الإنسان إلى السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة التفكر، وهو أن ينظر الإنسان في الشيء على وجه العبرة والعظة لتقوية جوانب الخير والصلاح في نفسه ومقاومة دواعي الشر والفساد. يقول الحق تبارك وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ولقد روي أن بلالا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بصلاة الفجر، فوجده يبكي، فقال بلال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.

0: من النبأ بالقليل.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم أحمد نجم، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرد السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسد هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل؟ ولله المثل الأعلى، كتب على نفسه الرحمة، لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول: هل من مذنب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من عاص فأرحمه؟ نعم يا رب، جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، ندعوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

رسول الله يا خير البرايا، الصلاة والسلام عليك.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه، وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ الله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسب.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.

0: استقيموا رحمكم الله وتراصوا واعتدلوا استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم لين في أيدي إخوانكم. اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.

عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك ووضعته في السماء فنورت والأرض فاستقرت وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

حولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

0: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذي حكمة.
1: أداء الدين من الدين.
2: أحبب من ينصحك لا من يمدحك.
1: أفضل الأصدقاء صديق قديم.
2: تضطر الأم لمعاقبة ولدها ولكنها سرعان ما تأخذه بين أحضانها.
1: الإفراط في النوم يتعب.
2: إياك ومن مودته على قدر حاجته إليك.
1: الجار قبل الدار.
2: ازجر المسيء بثواب المحسن.
1: إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجربى.
2: الجار قبل الدار.
1: احتمل أخاك على ما فيه.
2: احترس ممن يبوح لك بأسراره الصغيرة، ذلك أنه يود أن ينتزع منك أسرارك الكبيرة.
1: إذا تناهت الشدة كان الفرج.
2: الاحتراس كثيرا من الخطر، غالبا ما يجعلنا نقع فيه.
1: إن الكذوب قد يصدق.
2: إذا قويت فاقو على طاعة الله.
1: من لديه جار طيب يباع منزله بسعر أغلى.
2: هذا القول الذي يشير إلى حسن الجوار يذكرنا بما حصل للإمام أبي حنيفة رحمه الله مع جاره.
1: فقد كان للإمام أبي حنيفة جار إسكافي، وكان يشرب الخمر في كل ليلة وينشد: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وكان الإمام يصلي الليل ويسمع حديثه وإنشاده، ففقد صوته بعض الليالي فسأل عنه، فقيل أخذته الشرطة منذ يومين وهو في السجن. فصلى الإمام الفجر وركب دابته ومشى، واستأذن على الأمير فأذن له. فلما دخل عليه أجلسه مكانه وقال: ما حاجة الإمام؟ فقال: لي جار إسكافي أخذته الشرطة فتأمر بتخليته. فقال الأمير: نعم، وكل من أخذ تلك الليلة. ثم أمر بتخليته وتخليتهم أجمعين. فركب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وتبعه جاره الإسكافي. فلما وصل إلى داره قال له الإمام: أترانا أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا، ولله علي ألا أشرب خمرا بعد اليوم. فتاب من يومه ولم يعد إلى ما كان عليه.
2: حيث تمر الإبرة يمر الخيط أيضا.
1: ذكر الإبرة في هذا القول مستمعين الكرام يذكر بما وصفها به أبو محمد القاسم بن علي الحريري في المقامة الثامنة من مقاماته المشهورة، حيث قال ملغزا عنها:
2: كانت لي مملوكة رشيقة القد، أسيلة الخد، صبور على الكد، تخب أحيانا كالنهد،
1: أي كالفرس،
2: وترقد أطوارا في المهد،
1: أي توضع أحيانا في وعائها،
2: وتجد في تموز مس البرد،
1: أي أن الحداد يبردها بالمبرد ليقومها ويعدلها.
2: ذات عقل وعنان.
1: أراد بالعنان الخيط، والعقل شدها بالخيط حين تمسك في الثوب.
2: وحد وسنان، وكف ببنان، وفم بلا أسنان.
1: والكف من أعمال الخياطة.
2: تلدغ بلسان النضناض،
1: وهو لسان الحية، وشبه طرف الإبرة به لكثرة حركته في الثوب.
2: وترفل في ثوب فضفاض،
1: أي تمشي في خيط طويل.
2: وتجلى في سواد وبياض،
1: أي تبرز في خيط أسود لخياطة الثياب السود، وأبيض لخياطة الثياب البيض.
2: وتسقى ولكن من غير حياض،
1: أي أن الحداد إذا أخرجها من النار ألقاها في الماء لتصلب.
2: ناصحة خدعة،
1: أي خائطة قد تخدع الخائط فتخيط وجه الثوب الأعلى وتترك الأسفل.
2: خبأة طلعة،
1: وهذا وصف لحالها في الخياطة حين تختبئ في الثوب ثم تطلع في يد الخائط.
2: مطبوعة على المنفعة، ومطواعة في الضيق والسعة،
1: أي أنها إذا دفعت في الثوب دخلت فيه سواء اتسع موضع دخولها أو ضاق.
2: إذا قطعت وصلت،
1: يعني إذا قطعت الثوب ألفته وخاطت.
2: ومتى فصلتها عنك انفصلت، وطالما خدمتك فجملت، وربما جنت عليك فآلمت وململت،
1: أي جعلتك متقلبا لشدة الوجع. إذا أردت أن تعلن شيئا خفيا فقله للمرأة.
2: إن غلى اللحم فالصبر رخيص.
1: احبس دموعك ما استطعت أمام المرأة، فالمرأة تبكي وهي تعلم أن دموعها كاذبة، وقد تظن ذلك فيك أيضا عندما تبكي أمامها.
2: إذا كثرت الآراء قلت الأعمال.
1: إعجاب الإنسان بنفسه دليل على صغر عقله.
2: إذا صنعت معروفا فاستره، وإذا صنع معك فانشره.
1: إذا لم يكن الوعاء نظيفا فإن كل ما يصب فيه سيفسد.
2: تكفي نعجة جرباء لنقل العدوى إلى كل القطيع.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق حصر الكبائر من كتاب الله، وبينا أن كل كبيرة من هذه الكبائر تحدث خللا في بناية المجتمع الإيماني، ولذلك كانت كبيرة. وتكلمنا عن بعض هذه الكبائر، وقد بقي منها السحر وترك الصلاة ونقض العهد وقطيعة الرحم والزكاة. أما السحر فكان كبيرة تهدد المجتمع بما يفزع كيانه، لأنها تنتهي إلى قوة خفية ليس أمام الذي يتعرض للإصابة بها عدو مباشر يواجهه أو يرتب لنفسه الحماية منه. ولذلك يقول الحق سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني آثره، ما له في الآخرة من خلاق، ملوش نصيب في الآخرة. ليه؟ السحر. ربما قال قائل: إذا كانت هذه مضرة السحر في هدم كيان المجتمع وتفزيعه، فلماذا وجد؟ نقول له: إن الكائنات المخلوقة لله كل كائن له قانون، وقد يكون قانون كائن أخف وأسرع من قانون كائن آخر، فأفراد الجنس الواحد محكومون بقانون واحد. حين يوجد لأفراد الجنس الواحد قانون واحد يحكم حركتهم، يكون قد وجد في ذلك الجنس تكافؤ الفرص، بمعنى أن لك فرصة هي لغيرك. أما أن توجد لك فرصة ولا توجد لغيرك، دي يعمل خلل في تكافؤ الفرص في الجنس الواحد. وتكافؤ الفرص هو الأمر الذي يحمي المجتمع بأن تكون أنت فرصك وأنا متساوية. يبقى صاحب الحركة في مادة الكون هو اللي يتغلب، إنما ما جيش أنا أخذ فرصة مش موجودة عندك. ولذلك تكافؤ الفرص هو اللي رحمنا الآن. ليه؟ قال لك في العالم الآن قوتان: قوة في الشرق تتمثل في الشيوعية في روسيا، وقوة في الغرب تتمثل في أمريكا ومن لف لفها. هاتان القوتان العظيمتان متساويتان تقريبا في الفرص المادية الموجودة، هو الذي يحمي الكون من الدمار. لأن أي واحد بيفكر في حاجة يخاف من رد الفعل لا يعمله في حاجة تانية. لو تيقنوا أن واحدة أقوى من واحدة كان يجي الخراب. يبقى حماية المجتمع كان نشأ من إيه؟ من تكافؤ الفرص. الإنسان جنس، والجن جنس، والإنس والجن مكلفان من الله، لأن عنصر الاختيار موجود فيهما. ولذلك حكى القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا. وبعدين لما جم يقسمهم: وإنا منا الإيه ومنا دون ذلك، مش كده؟ الله، إذن هم زينا تمام، بس لهم إيه؟ قانون ولنا قانون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى قانون إنه يشوفني وأنا إيه؟ ما شوفوه. وقانونه أخف من قانوني. ليه؟ لأن كل جنس بيستمد قانونه من جرثومة تكوينه الأولى. إحنا مخلوقون من إيه؟ من طين، يعني لنا مادية محثة وكثيفة، وهو مخلوق من إيه؟ من النار. لما يجي اللي مخلوق من مادة الطين وكل ما يخلق تفاحة مثلا مخلوقة من مادة ايه؟ انها واخدة عناصر غذائها وتكوينها من تربة الارض وخطبها. هب انها خلف جدار وانت جالس، ايتعدى طعمها لك؟ اتتعدى رائحتها لك؟ ايتعدى لونها لك؟ يبقى الجرمية المحيزة ما تخليكش تنتفع به، انما هب ان نارا موضوعة ورا الجدار بعد مضي مدة ايه اللي يحدث؟ يبقى نفذ ولا ما نفذش؟ يبقى له شفافية وله ايه؟ خفة في قانونه وفي انتقاله، مش موجودة لمين؟ مش موجودة للإنسان. ولذلك لاحظوا ان الحق سبحانه وتعالى انما اراد ان يبين لنا هذا سيدنا سليمان على نبينا وعليه السلام، مش ربنا سخر له الجن كده يعملون له ايه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور ايه؟ راسيات. طيب حينما اجتمع في جنود بتوعه والناس اللي حواليه قال ايه؟ ما لي لا ارى الهدهد والعمليه بتاعته ده. وبعدين الهدهد جه قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. يبقى كان كل واحد له ايه؟ له قانون. وقالها بجرأة كده، انا احط بما لم ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكه. الله جاب له المسألة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. دي كله مش حاجة، وجدتها وقومها. اللي يهم سليمان بقى كرسول، لأن سليمان يتميز بأنه رسول وملك، فجاب الحتة الأولانية بتاع الملكية، اني وجدت امرأة ايه تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. دي مقومات مين؟ مقومات الملك. هات الحتة الثانية كرسول بقى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. دي مضايقة الهدهد قوي، كأن الهدهد عارف قضية التوحيد وقضية الإيمان، بدليل بدليل انه تعب قوي لما لقى. وبعدين بقى يقول ايه؟ ألا يسجدوا لله؟ يبقى عارف مين اللي يستحق السجود. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ولاحظوا بقى انه جاب حتة الخبأ دي، طب اشمعنى هي دي اللي بتاعت ربنا؟ قال لك لان طعامه دايما من تحت الارض ينقر ويطلع حتة رزقه دي بقى. والقصة بقى مشيت لحد ما جات سبأ وجيب القيس وحصل بقى، وقال للجالسين معه ايه؟ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. الله، طب قبل ان يأتوني مسلمين يبقى يدل على ان سليمان عليه السلام كان على علم بان بالقيس في الطريق اليه قبل ان يأتوني. طب واحد يقول له ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، يبقى معناها انه يعمل ايه؟ يروح من عند بيت المقدس مثلا وتنروح عند اليمن ويحل العرش ويجيبه قبل مين؟ طب بالله دي قانون بشري يجيبها دي؟ طب دي تيجي ازاي؟ مفهوم الكلام؟ ولذلك لم يتكلم انسي، الانس العادي

اللي شاطر يعني. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طب مقامه ده بيقعد قد إيه؟ ما نعرفش يا ترى بيقعد ويلقوم ساعة ساعتين ثلاثة، يبقى خد الزمن ولا اللي هو زمن إيه؟ زمن مقامه. وإني عليه لقوي إيه؟ أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال له لا ده أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طب ده على ما يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يكون طرفه ارتد ولا لا؟ ولذلك شوفوا الأداء العاجل في القرآن، أداء الحركة. فلما رآه مستقرا عنده، المسألة مش عايزة حاجة بقى، طب بس هيقول إيه يعني؟ لازم فلما رآه مستقرا إيه؟ عنده. الشاهد إن الجني قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يبقى له قانون، قانون في الانتقال، قانون في الحركة، قانون في الإيه؟ في السرعة. يبقى كل جنس من الأجناس له القانون المناسب له. احنا قد يقف بعض الناس كما وقف كثير من سطحي المفكرين، ايه الجن اللي انتم بتحدثون به والملائكة والعالم الخفي؟ نقول له اخي انت ما بتؤمنش الا بالمحس بتاعك. طب ايه رأيك بقى في الميكروبات اللي ظهرت دلوقتي بعد ايه ما اخترع المجهر طب ما هي كانت موجودة، كنت تعرفوه؟ طب ما هي كانت غيبة هي عنكم، فلماذا لا تأخذ من أن شيئا لم يكن موجودا تحت حسك وغير مدرك بإدراكاتك؟ هو كان موجود بس أنت ما عندكش آلة إدراكه. لما يحدثك القرآن بأن في أجناس برضو مش موجودة، إيه المشكلة في دي؟ لماذا لا تأخذ من هذه دليل على صدق هذه؟ وبعدين يجي لما يقول وإن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى إيه؟ الدم. يقولك الشيطان بيجري مجرى الدم؟ طب ما تقول لي هو الشيطان هو إيه؟ حجر ولا ايه؟ ده خلق لطيف خفي له قانونه الخاص. اهو ربنا راح فضح فكركم وفضح الحادكم وفاضح تشككاتكم في الغيبيات التي يحكيها الله بان يجيب مش من جنس اخر، لا من جنسك المادي، ميكروب. الميكروب ده من جنسنا ولا لا؟ مادي ولا مش مادي؟ مادي من الطين. يبقى بس ضئيل الاول، وبعدين يعمل ايه؟ يدخل ينفد في الجسم ما تدرش وهو داخل، وبعدين يعمل في حرارتك ايه ويعمل في جسمك ايه. طب لما نقول لك الشيطان هيجري منك مجرى الدم، ايه التناقض اللي جاء في الحكاية دي؟ طب ما هو شيء من مادتك اهو ضاق لو دخل من ما تعرفش دخل ازاي، ما حسيتش به هو داخل، وبعدين راح قلب ميزانك في الحرارة والعبث بكل ايه بكل جسمك، والكرات البيضاء تهيج علشان تعمل له مش عارف ايه ومعركة والمدة تطلعه. طب هو ده حاجة ما شفتهاش. يبقى إذن ربنا بيترك من غيبيات كونه المادي ما يثبت صدقه في التحدث بغيبيات أخرى، فده لها قانون. قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. بس أدي مسألة السحر جات إيه؟ قال لك لكن لا يظنن جنس الجن أنه أخذ خفة قانونه وشفافيته وسرعته من عنصر تكوينه، بل بإرادة المكون، بدليل أنه جاب واحد من الإنس قال أنا هجيبها قبل ما يرتد إليك طرفك. خلاص كده؟ يبقى إذا المسألة مش عنصرية حكم، ده إرادة حاكم. فقال وأنا أستطيع أن أجعل من الجنس القوي بقانونه وهو الجن محكوما لواحد من الإنس ويتصرف فيه ويخليه يعمل اللي هو عايزه. بس دي تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فتنة عند من يعرفها، لانها هتديله فرصة ليست موجودة عند مين؟ عند غيره. لما تجيله فرصة مش موجودة عند غيره يوم يطغى بها ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا الكلام ده عند قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، مش كده؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ لأننا هنديك فرصة مش موجودة لمين؟ للغير. ولما توجد عندك فرصة مش موجودة للغير ما تضمنش نفسك أن تستعملها في الضار، تبقى هتوديك فين؟ توديك في دهية وتوديك النار. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

0: صحيح وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب ما هو السيف بيقتل، إنما هو قتل على غير مراد الله. لا ما هو برضه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون إيه ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته يعطي للجنس الضعيف في قانون اللي هو زي الإنس شيء يستطيع أن يسخر به مين الأقوى وهو الإيه الجن. والجن عارفين الحكاية دي، ولذلك كل الذين تتمثل لهم أشياء عن الجن ما تجيش رتابة كده وقاعدة، تيجي لمحة كده خطفة، إن شاف حاجة كده تيجي إيه خطفة كده. ليه؟ قال لك لأنه لا يستطيع أن يستقر على صورته التي تمثل فيها، لأنه لو تمثل بإنسان حكمته الصورة، وما دام حكمته الصورة لو معاك مسدس وأطلقت عليه نار تموته. يقوم هو يقول لك ده يمكن ده عارف الحكاية دي ويخليني أظهر وإيه، فيروح بس يعمل إيه لمحة كده زي ومضة البرق ويختفي. إذن فالحق سبحانه وتعالى لطلاقة قدرته يمكن أن يعطي للجنس الأقل إيه القدرة على إنه يسخر الجنس اللي إيه. لا بس دي ليست في مصلحة من المؤمن، يقول لك لا أنا أكتفي في جنسي بقانوني لأنه لا توجد عندي مغريات تعطيني فرصة ليست عند أخي الإنس، فربما إن عدم تكافؤ الفرص يجعلني إيه. وهم بيطغوا في الناس ولا ما بيطغوش؟ واللي بيعمل الحاجة اللي تكره المرأة في زوجها والزوج في امرأته هو نفسه اللي بيحل، مش كده ولا لا؟ ومن مصلحته بقى ان الحكاية ايه. ولذلك احنا قلنا ما حدش يتغلب عليها الا اذا استحضر قول الحق وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فلو قال قائل علم انه مسحور يبقى السحر وارد ولا لا؟ وارد بنص القرآن، لكن يجب أن تعلم إن دي ما هياش طبيعة فيهم، بل ربنا لما يحب ما يضروش، وبعد ذلك يبقى فتنة الناس. فالذي يتبع هؤلاء ويروح لهم عشان يفكوا السحر ويروح لهم عشان يسحروا للخصوم ويعمل إيه وينفتن فيهم، يفضلوا طول عمرهم تعبانين. وأنه كان رجال من الإيه من الإنس يعوذون برجال من الجن هل ريحوهم فزادوهم رهقا، أتعبوهم. يبقى من الخير إيه أقول صحيحهم ما يقدروا يعملوا ويعملوا كذا، ولكن اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر مش كده، واحتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ مما أقدرت عليه بما احتفظت به. ولا يسأل عنهم ويضربهم بالفرجر، تلتفت لا سبيل أبدا. إنما هم بيستلبخوا مين؟ اللي بيستلبخوا الضعيف. يبقى السحر بيعمل ايه بقى؟ بيعمل عدم تكافؤ فرص في الكون. وبعدين جاء بعد السحر انه منع الزكاة، واحنا تكلمنا عن الزكاة دي طويل. والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ان نزكي بيطلب منا اننا نزكي، هو احنا جبنا حاجة من عندنا؟ طب ده العقل الذي يخطط للعمل مخلوق لله مش كده، والجوارح التي تعمل مخلوقة، والأرض التي نعمل فيها أو الصنع اللي بنصنع مخلوقة لمين؟ لله. يبقى كل حاجة من إيه؟ قال لك لكني سأحترم عملك. وبعدين أقول لك بس يعني أخوك الفقير تديله. واحد يقول لك أنا طب مدام كده الحكاية مدام رب الكل هيسايب واحد فقير ليه؟ قلوا لا ده علشان يثبت إيه؟ الأغيار في الكون، ويبقى الغني يظن أنه يلحقه الفقر والقوي يلحقه الضعف مش كده؟ يبقى المسألة جاية علشان نظام كون، فيجي يحنن قلب الواجد على الايه على المعدم علشان يديله. فيوم ما تعمل انت عمليه وتمنعها تبقى عملت ايه؟ دي عمليه معموله حسبه في الكون، معموله حساب. ولذلك اذا لقيت واحد جعان بحق اعرف ان واحد ضيع زكاته بحق. نعم شاف القدر بتاعه خده. ان لقيت عوره في المجتمع اعرف ان في حد مضيع لله، لان ربنا عمل مجتمع ايه تساوي، النقص هنا ده يكمله وده يكمل وده يعمل. فإن رأيت نقصا عاما يبقى أعرف إن في حق إيه حق لله إيه لله مضيع. وبعد ذلك قال وترك الصلاة. طبعا ترك الصلاة دي عملية يعني مفهومة، لأن إحنا نعرف أن الصلاة هي إعلان دوام الولاء للإله الواحد مش كده؟ إحنا قلنا بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة واحدة ولا لا في العمر مش كده؟ وبتزكي إن كنت واجد وقادر مرة واحدة في السنة، وبتحج مرة واحدة في إيه، وبتصوم شهر رمضان. طيب افرض ان مريض ما نشحصه، يبقى الركن ده سقط عني ولا لا؟ طب فقير ما بزكيش يبقى سقط ولا لا؟ طب ما مش مستطيع فما بحجش، يبقى كم واحد سقط؟ ثلاثة، وبقي ايه؟ اثنين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والصلاة. طب شهادة ان لا اله الا الله يكفي ان تقولها في العمر مرة، يبقى بقي ايه من اركان الاسلام السابق؟ هي الصلاة. ولذلك قال لك عماد الدين من اقامها فقد اقام الايه؟ يبقى اذا ترك الصلاة معناه انه تمرد على اعلان العبودية والولاء للحق، والله طلبها في اليوم خمس مرات، وحتم الجماعة فيها في يوم في الأسبوع، مش كده؟ ليه؟ علشان كل العبيد لله يشوفون عبيد لله، مش واحد يعبد ربنا ويسجد له بينه وبينه كده وبعد ذلك يعمل براسه كده على اللي مش شايفه، لا كلنا يا اخويا كنا بنعيط وكنا بنسجد يا اخويا كلنا، اللي عامل مش عارف ايه. يبقى لازم اعلان الولاء لمين؟ فيوم ما تترك الصلاة يبقى انعدم اعلان الايه؟ انعدم اعلان الولاء. واحنا قلنا زمان ان من العجيب ان الصلاة فرضها الله عليك، انك تروح له كل يوم كم مرة؟ خمس مرات. الله، ده بالامر، دي ده بالتكليف، اما روحتش تأسم. لكن ما اغلق الباب ان تراه كل وقت، روح له اي وقت تلاقيه في استقبالك ولا لا؟ في اي حته تعب الله اكبر بقيت في حضره ربنا. واحنا قلنا زمان ان ساده الدنيا حين تطلب لقاءهم تعمل عرض حال وتطلب منه ان تلقاه ويحدد لك الميعاد ولا ما يحددش، وبعدين يقول لك هتتكلم في ايه، وبعدين يقف وينهي الايه، ينقلهم. لا ربنا مش كده، ها انت تروح له في اي وقت وفي اي زمان وتطول زي ما انت عايز، ومش هينهي المقابله الا اذا انت نهيتها. انت عايز كده. ولذلك ايه قالوا ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبده. شوف العز بيجي من ناحيه انه ايه، حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. انا اروح زي ما انا عايز، مش زي هم. لا لا، بس ايه، يجي ياخدني خمس مرات يقول لي ده غصب عنك تيجي، انما الباب مفتوح لك في اي وقت. احنا قلنا زمان ولله المثل الاعلى، هب ان صنعة تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات، ايوجد فيها عطب؟ طب انت بتعرض على خلقك وصنعك كل يوم خمس مرات، صنعك لانه بشر مادي بيصلح الصنعة بسلك وبمسمار ومش كده وبفيوز يحطه مادي، لكن ربك غيب، هو يصلح جهازك غيب. وبعد ذلك بقي نقض العهد وقطيعة الرحم. نقض العهد لا يجعل واحدا يثق في وعد واحد، فيبدأ التشكك يجي في نفوس الجماعة الإيمانية من بعض، والوعد هذا قد يحل مشاكل للناس المعسرين، يقول له أعمل كذا وحقاعدك بكذا، فإن كان يخلف مرة يبقى الشاطر بيقولوا كده في الفلاحين، العويل بيغلب الشاطر مرة واحدة، مش كده؟ وعده ولا جاشي خلاص، بعدين لما يعيده ما يصدقوش، مش كده؟ لو وعده وصدق، ولو وعده صدق، ولو وعده صدق يصبح ايه؟ صادق، وكل اللي عند الناس كله يبقى عنده. ولذلك يقول لك ايه، اللي بياخد ويعطي يبقى الايه، يبقى المال ماله. وبعد ذلك مسألة الرحم، لأن الحق سبحانه وتعالى اشتق لها اسما من اسمه، أنا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت لها اسما من أسمائي، فمن وصلها ومن قطعها قطعته. فإذا صلة الرحم. ولذلك احنا قلنا لكم مرة على حكاية سيدنا معاوية لما قعد كده في دست الحكم، وبعدين دخل عليه الحاجب، وبعدين قال له يا أمير المؤمنين في واحد بالباب يقول إنه أخوك، يقول له طب واي اخوتي هو؟ الا تعرف اخوتي؟ انت مش عارف اخوتي؟ قال هو بقول ان اخوك. فلما دخل قال انت اخي؟ قال نعم. قال له واي اخوتي انت؟ قال انا اخوك من ادم. فقال معاويه رحم مقطوعه لاكونن اول من وصلها. تلك هي الكبائر التي ذكرها سيدنا جعفر الصادق، وهي تمثل ما يمكن أن يكون نقد للمجتمع كله من أساسه. كل واحدة، كل كبيرة بتنقض ناحية من نواحي المجتمع، وهذا يخالف الإيمان، لأن الإيمان معناه منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في أمن، والإسلام برضا منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في سلام. فيما تيجي كبيرة من هذه الكبائر تزلزل فيه ركن من الأركان، يبقى لا أمان ولا سلام. فلذلك يقول الحق سبحانه: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. شوف، خد بالك من كلمة تنهون عنه، لأن أصل الفضائل أن تسلب نقيصة وأن توجب كمالا. قبل ما توجب الكمال بالأوامر اسلب النقائص منها. ولذلك يقول لك إيه؟ التخلية قبل التحلية. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. قلنا نكفر يعني إيه؟ الكفر الإيه؟ الستر. وقلنا التكفير للذنوب إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للإيه؟ للثواب. وندخلكم مدخلا كريما، مش بس ما نعذبكوش، لا، نديكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن كان يكفي أن لا تعاقب، إنما في اللي تعمل إيه؟ ما تعاقبش وندخلك إيه؟ مدخل كريم. والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك في مدخله. فشوف المدخل الكريم بقى اللي يبقى من الله، يبقى إيه شكله ده؟ ما لا عين. انتقلت السورة إلى شيء جديد، وهو التوازن بين نوعي الجنس الإنساني. الكلام ده كله كان بيحضر الجنس الإنساني ويا بعضه، وبعدين ده عايز يعمل توازن ومصالحة إيمانية بين نوعين للجنس الإنساني. جنس الإنسان فيه ذكورة وفيه أنوثة. احنا قلنا إن كل جنس من الأجناس لا ينقسم إلى نوعين إلا إذا كان فيه قدر مشترك يجمع النوعين في الجنس، وفي شيء مفترق يجعل ده نوع وده. لو ما كانش فيه شيء مفترق ما كانش يبقى نوعين. إذا ما دام نوعين عن جنس، يبقى الجنس يجمعهما في شيء مشترك، وما دام انقسم لنوعين يبقى كل نوع له إيه؟ له. حين يريد واحد أن يلحم نوعا بنوع ويجعله واحد، يبقى يحيل الحقيقة ولا ما يحيلها شيء؟ نقول له تبقى مش إيه؟ مش نوعين. ومع ربنا سبحانه وتعالى ما يجيش حتى في البنية العامة يجعل الجنسين مستويين في كل خصائص البنية. صحيح البنية أن لهم راس ولهم أجهزة ولهم زي بعضهم، إنما يجي ويروح مميز بنية كل نوع بشيء ما يستطيعش التاني يقولك أنا أخد دي. ده البنية نفسها إيه؟ مختلفة، وده له شكل وده له إيه. ولذلك الذين يحبون أن يقولك نسوي الرجل بالمرأة ولا المرأة بالراجل، ولا سوي المرأة بالراجل، تقول له يا أخي المرأة لها تكوينها الخاص والرجل له تكوينه الخاص، فإذا سويت المرأة بالرجل أعطيت لها مجالات الرجل، وبقيت مجالاتها التي لا يمكن للرجل أن يشاركها فيها. يبقى أنت حملتها ولا ما حملتهاش؟ يبقى أنت غلطان بقى، يبقى أنت بتجيب لها متاعب تانية. فيجي الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا وأوضحنا، ساعة يخلق جنسا وساعة يقسم الجنس إلى نوعين، يقول تنبهم إن كل نوع له إيه؟ له مهمة وفيه شيء مشترك، مشترك بين الذكورة والأنوثة الاثنين إيه؟ أن هذا إنسان وذلك إنسان. طيب، وإن ده من ناحية الإيمان مطالب منه أن يكون له إيه؟ عقيدة إيمانية، ولا فيش واحد يسيطر على الثاني في عقيدته الإيمانية، الاثنين زي بعض فيها ولا لا؟ العقيدة الإيمانية حد يفرضها على الثاني؟ أبدا. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل على تشخص الذكورة وتشخص الأنوثة في الأمر الأولي للإيمان، وإن اختلفت في الأمر الثانوي للأحكام. يقوم يجي يعطينا المثل، يقول لك مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، دول رسولين ولا لا؟ ومع ذلك ما استطاعاش انهم يعملوا عقيدة في مين؟ يبقى كل واحد له ايه؟ حرية العقيدة والاعتقاد، ولا فيش حد تابع لحد في هذه المسألة ابدا. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الالوهية ما قدرش انه يرغي مراته على انها بالحكاية دي، قال اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني، مش قالت كده؟ الله. يبقى اذا في مسألة العقيدة الكل فيه سواء، النوعين الذكورة والايه والانوثة، فيها عقل وفيه تفكير. ولعل المرأة تشير برأي يمكن يعز على كثير من الرجال، ما بيمنعش المسألة دي. رسول الله وفي غزوة الحديبية ولما يجي علشان يعمل المعاهدة فأصحابه يزعلوا، ومنهم عمر قال له احنا هنقبل الدنيا في ديننا، ايه الحكاية دي؟ يقوم سيدنا ابو بكر يقول له الزم غرزك يا عمر انه رسول الله، ما تعملش فضل تفكيرك وحبيتك على الرسول، اعملها علي يعني على زميل، انما على الرسول الزم غرزك يا عمر انه رسول الله. فدخل رسول الله مغضبا، طبعا الحمية بتاع عمر واللي زعلانين قريبين من البيت كده، وبعدين يجوا ينحاشوا كده واللي يحشوا شوية الكفار، مسألة عز على النفس البشرية صحيح. انما يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد ام سلمة فيقول لام سلمة هلك المسلمون يا ام سلمة امرتهم فلم يمتثلوا، رضي الله عنها. قالت يا رسول الله شب ادي عقل انثى، انهم مكروبون، لقد حدثوا انهم سيذهبون ليدخلوا البيت محلقين ومقصرين وجايين مستعدين، وبعد ذلك يفاجئون بان يمنعوا، معذورين يا سيدي رسول الله، اذهب انت الى ما امرك الله فافعل دون ان تكلم احدا، فاذا علموا انك فعلت علموا انها عزيمه واقبلوا يفعلون ما فعلت. ولكن وطلع رسول الله وانتهت الايه، ولكن رحمه الله بالمؤمنين الذين وقفوا امام رسول الله في هذه المساله، ورحمه الله برسول الله، ورحمه الله بام سلمة، قال لهم طب ما بين لكم بقى، قال لهم يا ناس انتوا هتدخلوا مكه، ومكه دي فيها ناس مسلمين انتوا ما تعرفوهمش ومدارين اسلامهم، والبيت الواحد اللي كفر فيه واحد ايه، وانتوا هتدخلوا بقى تقشوا، فلما تقشوا كده وتموتوا ناس مسلمين ما تعرفوهمش تصيبكم معره ولا ما تصيبكش؟ لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده في حته في قي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه، عذاب الله. بين لهم العله ولا لا؟ فالكل راضي. انما سبب المساله جت ازاي، من مين؟ من ستنا ام سلمة. هل نمنع ابدا ان تكون واحده لها راي ولها عقل ولها تفكير نعم. طيب كذلك القصه اللي كنا برضو بنحكيها بتاعه بلقيس، قالت الراجل اللي جاي لنا ده عايز ينزل لنا ملكينا، وعايز يا ترى هو طالب ملك ولا؟ ما هي الاول قالت انه القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت انا ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قالوا لا لا المساله دي مش بتاعتنا، احنا اولو قوه واولو باس، يعني عندنا قوه بس، والامر اليك انت تشوف انت نعمل ايه، نحاربهم ولا دي مش شغلتنا احنا. كان رجل الحرب بيأتمر بس يحارب ولا ما تحاربش، انما اللي يقرر نحارب ولا ما نحاربش دي الناس اللي ايه، الناس السافتين اللي مش عندهمش حركيه الايه نعم. نقول له لا انت تنتظر الامر وتخلي الناس الهزيين يفكروا في عواقب الايه. قالوا لا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك، حطوه في رقبتها ولا لا؟ طيب هي على قد المساله، علقها اي امراه، انما قالت طيب انا هجرب واجسه واشوفه طالب ملك ولا صحيح بتاع سما وبتاع دين. فبعتت هديه، وشوف بقى اذا بلقيس بعتت هديه تبقى ايه بقى شكلها. فلما راحت الهديه له قال اتمدونني بمال؟ ما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون، اذهب اليه. عرفت ان الحكايه دي مش نافعه وياه، مش ايه خلاص. وبعد ذلك فشوف ازاي الذكاء عملت ايه، عرفت ازاي هو ده طالب ملك ولا طالب صحيح رسالة؟ قامت لما شافته طالب رسالة وطالب، قالت لا نروح بقى ايه نسلم. شوف بقى، شوف اداء العبارة، قالت ايه؟ واسلمت مش لسليمان، برضو امام ملوكي، واسلمت انا وهو الاثنين بقينا عبيد مش انا عبد الوز. شوف رفعة الايمان عملت ايه. واسلمت مع سليمان لمين؟ لا غضاضة، مدام انا وهو الاثنين عبيد لإله واحد ما نش عبد الوز هو عبد ليه. شوف الكلام اللي يبقى اهيد امرأة، ومدام امرأة برضو ربنا ما حرمهاش من الرأي الحسن ومن الاداء الجميل. طب قول لي هي راحت لقت العرش، جابوا اللي عنده علم من الكتاب ونصب العرش كده. طب قول لي هي سايبة العرش وجات لقته هنا، طب قول لي خايل ايه دي بقى؟ أم قالوا لها هكذا عرشك؟ طب هات لي جواب انت من عندك، جواب دبلوماسي نقح. قالت كأنه هو. اهي دي امرأة ولا مش امرأة؟ القرآن ما يحرمش المرأة من كلها فكر، بس المهم ان تعلم ان لها حدود في إطار نوعيتها، ولا تعتبر النقص في شيء للرجل إنه نقص فيه، لأن أنت عندك كمال مش موجود عنده. أنت حتى في بنيتك الرجل فيه خشونة وفي صلابة وفي شعره، وأنت فيك رقة وفيك ليونة ومستميلة، مش كده ولا لا؟ آدي مثلا أنت، أنت فيك عاطفة حنان قوية، والرجل فيه صلابة حزم وعزم وإلى آخره، يبقى كل واحد معد لمين؟ كل واحد معد لمهمة. ما تقولش انني ناقص في دي، شوف الغير ناقص في ايه وهو عندك برضو كده. ويجي الدين يقول يا مؤمنين الحرير حرام على الذكور وحلال على الاناث. قال لا، الذهب حرام على الذكور وحلال للاناث. طب دلال ايه اكتر من كده؟ ما حرامهم الحاجتين الحلوين ومديها لكم انتم، ايش ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ الله، عايز يخليكم تقعدوا تتفرغوا للسكن. معنى سكن يعني ايه؟ اسكن يعني اقول لك يا زوج اسكن عندها، جعلناها لك سكن يعني تسكن عندها، وما دام جعلناها لك سكن تسكن عندها يبقى المفروض انك متحرك، حركه الحياه بره واخداك، تقوم لما تروح تعمل ايه؟ الذي يسقل السيف ويحده، زي الشجاع اللي ضرب بيه تمام. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, I'd like to welcome you to another in the series In the Light of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace and blessings be on each and every one of you. In this afternoon's program, we have a question concerning dreams, written in by Sarwar Nadim. Sarwar writes, "What is the significance of dreams to Muslims?" This is an area which some people have taken it upon themselves to be interpreters of dreams, and most people, or many people, will come to them to get their interpretations. Maybe they will interpret it for some fees, or maybe they will interpret it for free. But this is a popular area, an area which culturally a lot of people get involved in. Why? Because we have all kinds of dreams, and we always wonder, what do these dreams mean? You know, what is the significance of them? So it's a natural question to ask, especially when people today are putting a lot of weight on dreams. Actually, in Western psychology and psychiatry, they've set up their own system or methodology for interpreting and classifying dreams. In Islam, this area has not been left untouched. Prophet Muhammad, may God's peace and blessing be upon him, gave certain instructions regarding dreams. The main two principles that he gave, one was in a hadith or statement in which he said, the dreams of a human being are of three types. The first type are what are known as true dreams. And Prophet Muhammad, may God's peace and blessing be upon him, told us two things regarding two true dreams. One, that his own revelation began in true dreams. He used to have dreams at night, and in the daytime, whatever he saw in his dreams were exactly as he saw them. They would come to pass exactly in his daytime, in the day of his life, as he saw them in his dream. This is how revelation began for him. He also pointed out that revelation would end with him, and that the only portion of revelation that would remain would be in the form of true dreams. He said that among the signs of the last day, that the dreams of the believers would almost all become true dreams. And we know that it was a miracle given to Prophet Yusuf, Prophet Joseph, to the ability to interpret dreams. So we have one category of dreams which are known as true dreams. What are they? They are dreams in which we see certain things and they come to pass exactly as we see them. We have a dream last night. We had a dream last night. And today or next week or whatever, sometime in the future, the exact thing that we dream took place. This is a true dream. This is from God. It is from God, not just to believers, but to anyone. It is one of the signs of God in our lives. As Allah says, you know, won't we look at his signs even within ourselves? There are signs showing us, pointing to the fact that he exists, that there is a God over us all. Because true dreams are not from ourselves. As a disbeliever, when he is shown something of the future and that comes to pass, this is a sign to him that there is a power beyond him. He is not capable of producing from himself through dreams. What we dream, we know, fundamentally is a product of what we have observed, what we have written, what we have seen, what we, you know, heard, etc., etc. All of that we cannot produce out of that future events. We can guess, we can estimate, etc., but not the exact image of future events. This must be coming from a source outside of us. These are the signs of God in our lives. Now, the true dreams could also come in the form of dreams which are showing us certain things of the future, but we don't retain them as clearly and as sharply as the other types. The one which we saw something in a dream, we retain it, we remember exactly what we had in that dream, what we saw, and it takes place. There's another group wherein we saw some things, but it has become vague. It's gone into our subconscious. It's not in the forefront of our mind. So it is not sharp, a clear image. But it's there. So when it takes place in our lives, we realize it not as a clear occurrence of our dream, but as a feeling that we have seen this before. We have done this before. We have heard this before. We have been here before. This is that feeling which is known as déjà vu. You know, it's a French phrase which means already seen. People experience it throughout the world. These are among the signs of Allah. The second category is the category of dreams from satanic forces, from Satan, from the evil jinn, etc., that can come into our consciousness during our sleeping state and put ideas into our dreams. Ideas which will invite us to paganism, to shirk, to the belief in false gods, or belief in human intermediaries between ourselves and God. You know, these kinds of dreams where there is some satanic force out there trying to draw us, that force may appear in our dreams, you know, as a guide. A variety of different ways that the satanic forces can interfere in our dreams to try to draw us into evil. Or it may come in the form of corruption, corrupt dreams where we're dreaming about things, doing things we shouldn't be doing, saying or seeing or experiencing things which we shouldn't. Which in this life, if we're doing these things, we know these are sinful, these are evil, they're wrong, they're bad. So it may come in this form. Or it may come in the form of really scary dreams, dreams which, you know, put such a fright on us. We awake, you know, shivering and shaking, scared, and reaching out to anything to protect us. And oftentimes, right around us will be pagan practices which we may reach out and clutch onto as a means of protecting ourselves. Amulets, whether they're Quranic or whatever, but this Taoise people like to wear around their necks, their arms, put on their children, etc., which they believe will protect them from evil. This is part of the satanic trap. The third category, Prophet ﷺ said, was from the ramblings of our mind. The ramblings meaning that we read something in a book today, and at night, we dream it. We're reading a novel, detective story, whatever, and at night, we are the detective. You know, we are playing the part in that novel. It's just our mind. Whatever we see, whatever we hear, whatever we experience, it is regurgitated during the time of our sleep. So dreams may come in these three fashions. Now, who is to tell which one is which? Can some human beings interpret our dreams or not? No. The interpretation of dreams, as I mentioned, was a miracle given to Prophet Yusuf. The other prophets had the ability also, not as their main miracle, but as miracle from Allah to show their companions that they were prophets of God. Prophet Muhammad, may God's peace and blessings be upon him, was among them. After the morning prayer, he used to invite his companions to sit and to tell him their dreams, and he would interpret these dreams. However, no one else was able to do as he did. When Abu Bakr, his closest companion, asked for permission to interpret one man's dream, and he did so with the Prophet Muhammad's permission, he was not accurate. He was inaccurate. And the Prophet informed him that he was partly correct and partly incorrect, showing that even this individual who was so close to the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, though he was so close, he was incapable, unable to accurately interpret dreams. Therefore, Muslims are invited to stay away from the dream merchants, those who sell interpretations of dreams. There are books on the market, Ibn Sirin's book of interpretation of dreams. But this is not authentic. Ibn Sirin was a student of the companions, a very well-known scholar. But this book attributed to him, it's questionable as to whether it is authentic and authentically attributable to him, and much of the material in it is not authentic anyway. So it is my advice, and the advice of scholars, to avoid the, as I call them, the dream merchants, those who would sell the interpretation of dreams, and to depend on Allah. Put our trust back in Allah. If we have a dream we don't like, we seek refuge in Allah, because He's the only one who can protect us from its harm. If a dream comes true, then we know it was a true dream, a sadaqah from Allah. We cannot assume, if we had a true dream which came true today, and we have another dream tonight, we cannot assume that that now is going to be a true dream, even if it's similar to the one we had today. We don't know what is a true dream until it comes true. So very important for us to keep this in the proper perspective. As Muslims, we're not caught up in the dreams and in the interpretation of dreams. Out of curiosity, if we read Sahih al-Bukhari and other authentic narrations of hadith, in which the Prophet Muhammad did explain for the companions the meanings of some of their dreams, and we find that we have had a dream similar to this dream, then we can conclude that the meaning of this dream is perhaps what the Prophet ﷺ was saying. That's as far as we can go. Anything beyond what the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, has explained to us is pure speculation, pure guesswork, and really speculating in an area in which we should avoid, and an area in which we have no knowledge and have no means of gaining the knowledge. The next question is from Muhammad Sanil Zubair. He writes, is it permissible for a husband and wife to sleep after sexual relations without making ghusl? It is permissible. Prophet Muhammad, may God's peace and blessings be upon him, did recommend us to make ghusl, or at least wudu. However, we know from the fact that on some occasions he did awake for fasting in a state of janaba, meaning a state of ritual sexual defilement resulting from sexual relations. So if it were something not permissible, then of course the Prophet, may God's peace be upon him, would have been the first to make sure that after such relations he went to sleep in a state of tahara. It is only a recommendation for us to go to sleep in a state of tahara. A recommendation because of the fact that we don't know. Will we awaken or not. Our souls are ticking at the time of sleep. And of course, it would be best for us to leave this world in a state of purity. With that, I'd like to thank you for being with us in this segment of the program. And I hope that we have clarified for you some issues about which you also were pondering. With that, I'd like to thank you for being with us. And again, bid you farewell. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
2: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أيها الإخوة والأخوات في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقتنا في هذا اليوم المبارك تتكلم عن بر الوالدين والجانب التطبيقي من حياته صلى الله عليه وسلم لهذه القيمة ولهذا الخلق المبارك. بر الوالدين هو الإحسان إلى الوالدين والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما وإكرام صديقهما من بعدهما. هذا كله مجمل لبر الوالدين، وبعض أهل الفقه يرجح أن الأم مقدمة في حقها على الأب، وعند الشافعية والمالكية، أي بعض الشافعية والمالكية يقولون بأن البر متساوي، أي أن للأب ما للأم تماما، وليس لهذا تقديم على هذه أو لهذه تقديم على ذا. إن بر الوالدين يعني من صوره عدم مخالفة أوامر الوالدين إذا لم يكن في ذلك الأمر معصية. صورة أخرى مهمة عدم الجهاد غير المتعين إلا بإذنهما. وفي ذلك حديث عن معاوية بن جاهم رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. هذا حديث واضح منه صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما نسمع من الناس قول الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا القول صحيح في معناه ولكنه لا يصح أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي قاله بفمه هو: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. هذه صورة من صور بر الوالدين. صورة أخرى مهمة جدا وهي صلة أهل ود الوالدين، يعني أصحاب الأب أو أصحاب الأم، لا سيما بعد موته الأب أو الأم، لا بد من الإنسان أن يصل أهل ود الوالدين. هذه صورة من صورة برهما. أيضا من الصور المهمة عدم التبرم من أمر الوالدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن هذا معناه عدم التبرم ولو بأدنى كلمة تطجر. من الصور أيضا التلطف والذلة معهما وعدم النظر إلى الوالدين بغضب وتوقير الأب وتوقير الأم، هذه من الأمور المهمة. أحد العلماء واسمه طاووس يقول إن من السنة أن نوقر العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، من السنة أن الإنسان يحترم ويوقر العالم ويحترم ويوقر الإنسان الشائب أو العجوز، المرأة العجوز، وكذلك السلطان أي الحاكم، وكذلك الوالد والوالدة، ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور. أيضا من الصور مراعاة الوالدين خصوصا في حال الكبر، خصوصا إذا بلغت الأم أو بلغ الأب في الكبر عتية، لا بد للإنسان أن يراعي هذه المسألة وهذا السن أكثر من المراعاة السابقة، لأن الإنسان في حال الكبر متطلباته تختلف وأموره تختلف ولا بد من مراعاة هذه الأمور. طبعا الولد غير ملزم بطاعة والديه، وهذه لابد أن تكون معروفة، غير ملزم بطاعة والديه فيما يتعلق بشؤون حياته الخاصة، بشرط أن يكون ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى، مثل أن يلزم أو أن تلزم الأم الولد أو البنت بالزواج بامرأة معينة أو بولد معين كما يفعل كثير من الآباء وكثير من الأمهات في هذه الأيام. لابد أن لا يكون هذا الأمر، لأنه ليس هناك سبب ملزم على الابن أو على البنت في أن تسمع هذا الكلام، لأنه شأن خاص. كذلك مسألة أخرى، مسألة التطليق، كأن تطلب الأم أو أن يطلب الأب من ابنها أو من البنت، الأم تطلب من ولدها أن يطلق الزوجة بسبب خلاف وقع بين الأم وبين الزوجة، هذا الأمر لابد أن لا يكون. وكذلك الأمر كما ذكرت إذا أجبر الأب ابنته على الزواج من شخص ما لا ترضاه كأن يكون فاسق أو كذا، لابد أن لا يكون هناك استماع إلى هذا الأمر. طبعا قد يحتج البعض بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كانت لي امرأة أحبها وكان أبي عمر بن الخطاب يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث قد يحتج به البعض في وجوب طاعة الوالدين في مسألة التطليق. طبعا لا يعرف الكثيرون أن سيدنا عمر عندما أمر بذلك كان لسبب شرعي، ثم نكون صرحاء ونقول أين آباء اليوم من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ الأمر مختلف. جاء رجل إلى سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال له إن أبي يريدني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد لا، لا تطلقها. فقال الرجل أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال الإمام أحمد كلمة جميلة، قال وهل أبوك مثل عمر؟ وهل أبوك مثل عمر؟ وسئل الإمام ابن تيمية أيضا عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز للرجل أن يطلقها؟ فأجاب لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، وليس تطليق امرأته من برها. وسئل ابن تيمية أيضا عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها تلك البنت، فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ وهذه مسألة الدعاء مسألة خطيرة، كثير من الأمهات وكثير من الآباء يخطئون في كيفية التعامل ويضطرون اضطرارا إما اختياريا وإما اضطراريا إلى مسألة الدعاء على الابن وعلى البنت، وهذه مسألة قد نتطرق إليها في حلقات أخرى. ولكن نقول أن هذا الجواب قال إذا تزوجت المرأة لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق الزوج ولا في زيارتهم، بل عليها أن تطيع زوجها. واستشهد الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، طبعا إذا لم يكن في ذلك معصية لله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال هي من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها في ذلك حتى لو دعت عليها. هذه مسألة أردنا أن نطيل فيها قليلا لأجل أن نبينها للناس، أن المسائل التي تتعلق بالحياة الشخصية ما دام أن الابن أو البنت مطيعة للوالدين وتلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لهما في ذلك. طبعا من صور بر الوالدين الدعاء للوالدين والترحم عليهما لسيما بعد الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. المسألة سلف ودين، كما يبر الابن في هذه الأيام الأب عندما يتزوج سيكون أيضا محفوفا ببر أولاده، والعكس أيضا صحيح. وكذلك العفة، عندما يعف الإنسان عن ارتكاب الحرام وارتكاب الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى يحفظ الله بعفته أولاده وبناته من الوقوع في المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل، اسمعوا لهذا النص، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. أي خطيئة يعملها الإنسان في هذه الدنيا قد تكون سبب مباشر لتقتير الرزق عليه. والناس تشتكي في هذه الأيام من قلة الأرزاق وقلة الأموال وقلة البركة، نفتش عن أخطائنا وخطيئاتنا لعل في ذلك تسلية للإنسان الذي حرم من بركة الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: هذا باستغفار ولدك لك. عندما يستغفر الابن أو البنت للأب أو للأم بعد الموت خصوصا، الله سبحانه وتعالى يرفع في درجة الوالدين. كما له أب ميت، له أم ميتة، فإذا باشر مباشرة عند الاستماع ودعا الله سبحانه وتعالى بدعاء فيه استغفار للوالدين، لا شك أن الارتفاع سيكون من بركات الخوض في هذا الكلام النفيس، أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. الإمام أحمد بن حنبل يقول: بر الوالدين كفارة الكبائر، بر الوالدين كفارة الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره، طوبى له زاد الله في عمره. يهمنا الآن أن نتكلم عن مثال أو مثالين في الجانب التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم في بره لوالديه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بلا أب وبلا أم الفترة التي يعيشها أي إنسان يافع في هذه الدنيا، ولكنه كان بارا، بارا صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد أهل البر. الحديث يقول عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، بوادي الجعرانة الذي هو يسمى الآن بالشرايع جهة مكة المكرمة. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا حديث ثان قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. قضية والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر القضايا التي تكلم فيها العلماء، ومن أشهر من تكلم فيها الإمام السيوطي رحمه الله، له فيها جولات ناجحة وألف في ذلك رسائل متعددة، منها مسالك الحنفاء في أبوي المصطفى والتعظيم والمنة في أن أبوي الرسول في الجنة والدرج المنيفة في الآباء الشريفة ونشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين والمقامة السندسية في النسبة المصطفوية والسبل الجلية في الآباء العلية وغير ذلك. ختم رسالته السادسة بموضوع في غاية الأهمية وكلمات مهمة جدا، لأن أعلم علم اليقين أن هذه المسألة تكلم فيها الكثيرون ممن يعني أراد مسألة أو أراد أخرى، ولكنه ختم كلامه في الرسالة السادسة السبل الجلية فقال، وهذا منتهى الإنصاف منه رحمه الله، قال إني، وأنا أقرأه لكم بالنص، إني لم أدعي أن المسألة إجماعية بل هي مسألة ذات خلاف، غير أني أخترت أقوال القائلين بالنجاة لأنها أنسب بهذا المقام. الإمام السيوطي بيّن وقال إن هذه المسألة اختلف فيها الناس ولم يدعي أن فيها إجماع كامل، وهذا لابد أن يعرفه الجميع، ولكنه قال أنا اخترت القائلين بالنجاة لأنها أنسب بهذا المقام. وهذا الأمر يختاره دائما أصحاب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله، قالوا أنت، قال فإن العباس أكرم مني وأنا منه، أو قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا، لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا، العباس مني وأنا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ما بال أحدكم يؤذي أخاه في الأمر وإن كان حقا. إذن الخوض في هذه المسألة ينبغي الإنسان يتنبه، الخوض في هذه المسألة ليس بالأمر المستحسن، فيه إيذاء، وما دام أن فيه إيذاء اختر السبيل الذي اختاره العقلاء ولا تختر غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا ثم يقول فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. إذن من أراد أمرا آخرا أو يقول عدم النجاة إن في ذلك إيذاء بلا شك للحي، إيذاء بلا شك للميت كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي انتقل إلى ربه، وإيذاء لمن ينتسب إليه. وذلك الإنسان العاقل يختار دائما النجاة، اختيار النجاة واختيار السلامة هو أمر مهم جدا. لا أريد أن أطيل في مسألة النجاة، ولكن أتكلم في مسألة البر. كيف بر النبي صلى الله عليه وسلم أمه؟ تعرفون كيف برها؟ برها بزيارتها في قبرها. عن عبد الله بن مسعود، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها من المقابر، فجلس إليه أي إلى القبر فناجاه طويلا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ارتفع صوته ينتحب باكيا فبكينا لبكائه صلى الله عليه وسلم. تخطى جميع القبور حتى وصل إلى قبر والدته السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها ورحمها، وهذا أمر لا بد أن أقوله، رضي الله تعالى عنه ورحمها عنها ورحمها. من لا يريد أن يقول ذلك فهذا الأمر متاح له، لأن الإمام السيوطي بيّن أن هذه ليس فيها إجماع، ولكن سلوك ومسلك الأدب في هذا الأمر ألا تعتقدون أنه مهم؟ بلى والله إنه مهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بقية الحديث أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ قد أبكانا وأفزعنا. فأخذ بيد عمر صلى الله عليه وسلم ثم أومأ إلينا فأتيناه، جاء
جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم

0: فقال: أفزعكم بكائي؟ أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال ذلك: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم يا رسول الله. مرة ثانية، ثم قالها مرة ثالثة: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر أمي آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. وهذا الكلام رواه الإمام ابن أبي داود بهذا النص فقط، وقف عليه، وذكره أيضا الأزرقي في كتاب أخبار مكة. وروى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالأبواء، أي في الطريق إلى المدينة، منطقة الأبواء منطقة معروفة في عمرة الحديبية، قال: إن الله أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فأتاه فأصلحه، يعني رتبه صلى الله عليه وآله وسلم مما كان عليه، وبكى عنده صلوات الله وسلامه عليه، وبكى المسلمون لبكائه صلى الله عليه وسلم. فقيل له في ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أدركتني رحمتها. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أدركتني رحمتها فبكيت. وهذا الكلام ذكره صاحب الطبقات الكبرى. ولا شك أن الاستئذان والزيارة تعبير قوي منه صلى الله عليه وسلم عن المحبة وعن التعلق. بر الوالدين أيها الإخوة والأخوات له فوائد، هو من كمال الإيمان ومن كمال حسن الإسلام ومن أفضل العبادات وأجل الطاعات، وهو طريق موصل وموصل إلى الجنة، وهو طريق الزيادة في الأجل والنماء في المال والنسل، ورفع الذكر أيضا في الآخرة، وحسن السيرة في الناس. وبر الوالدين يفرج الكرب، ومن حفظ كما قال صلى الله عليه وسلم ود أبيه لا يطفئ الله سبحانه وتعالى نوره. بر الوالدين كما ذكرنا لكم طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد لنا أن نحسن في تطبيقه وأن نحسن في التعامل مع الوالدين. ولذلك كما ذكرت لكم أمور مهمة جدا وصور متعددة جدا وآداب مهمة جدا كما ذكرنا واستمعنا إليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم المتخلقين بها. اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بأخلاق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا بأهل البر بوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن أحسن إلينا ومن صاحبنا ومن أحاطت به شفقة قلوبنا يا رب العالمين. ونسأله أن يعيدنا وإياكم إلى حلقة قادمة جديدة في أحسن حال وأسعد بال يا رب العالمين. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ولا يعلى عليه.
4: القرآن الكريم تلاوة الشيخ محمود علي البنا من قوله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آية رقم 58 إلى قوله تعالى في نفس السورة: ومن أصدق من الله حديثا. آية رقم 87.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاستغفروا الله فاستغفروا الله

موسكم أو

ومن أصدق من الله حديثا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة. يا أيها العالم، صمتا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 3 سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: وفيات المخدرات تسجل مستوى قياسيا أستراليا، وكبار السن أكثر ضررا. فيكتوريا: الكشف المبكر ونمط الحياة الصحي خطوات الوقاية من السكري وتقليل مضاعفاته. كامبرا: أستراليا تكسر نمطا استمر سنوات وتتجنب موجة كوفيد-19 شتوية. ومن العناوين العالمية: القاهرة: زيارة الرئيس الصيني القاهرة بين رهانات اقتصادية وحسابات النفوذ والمنافسة. قطاع غزة: حسام أبو صفية يقول: سجانون صهيونيون يواصلون ضربي ويهددونني لإسكاتي. الجيش اللبناني ينفي: الجيش اللبناني يكذب تقريرا عن رفض الانسحاب الصهيوني ويحذر من التضليل. إدانات خليجية: إدانات خليجية لاستهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز. قطاع غزة: شاهدان ومصابون باعتداءات صهيونية على جباليا. وزارة الصحة المصرية: بينهم أردنيون 22 قتيلا و28 مصابا إثر انقلاب حافلة جنوب سيناء بمصر. إسبانيا: إسبانيا تجدد اتهام الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين إلى سبتة. القدس المحتلة: بعد الاستيلاء على آخر معاقلها، كيف تقلص وجود الأونروا بالقدس المحتلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية: دولار جديد بصورة ترامب يثير جدلا قانونيا في أمريكا. مجلة إيكونوميست تنقل: إيكونوميست تتحدث عن حشد موسكو لحرب برية في أوكرانيا، وبوتين يصف ذلك بالهراء. إيران تهدد باستراتيجية حرب جديدة، وترامب يطمئن الكيان الصهيوني. روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ إيران تحت ضغط الدولار وأوروبا تحت ضغط الغاز، أين تلتقي الأزمتان؟ وزير الخزانة الأمريكي يقول: بيسنت يقول قد نستهدف شركات طيران وأصولا رقمية للضغط على إيران. الولايات المتحدة وإيران: من تصدع الحرس إلى الشارع، 3 سيناريوهات أمريكية محتملة لتغيير النظام في طهران. روسيا وأوكرانيا: روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: لطالما ارتبطت أزمة المخدرات في أستراليا بصورة الشباب، لكن الأرقام الجديدة تروي قصة مختلفة تماما. ففي عام 2024 حصدت المخدرات أرواح 2596 شخصا، وأكثر من 80% من الوفيات كانت بسبب جرعات زائدة غير مقصودة. والأكثر صدمة أن الفئة العمرية بين 50 و59 عاما اقتربت للمرة الأولى من نصف هذه الوفيات، وتتصدر المواد الأفيونية قائمة أسباب الوفاة، فيما سجلت الوفيات المرتبطة بالأمفيتامينات مستوى قياسية. لكن خلف هذه الأرقام قصص بشرية وأسئلة صحية واجتماعية عن العلاج والوقاية والوصمة. فهل دخلت أستراليا بالفعل مرحلة جديدة من أزمة المخدرات؟ وما الذي يمكن فعله لإنقاذ المزيد من الأرواح؟ فيكتوريا: يسلط أسبوع السكري الوطني الضوء على الانتشار المتزايد للمرض في أستراليا، ويدعو إلى تعزيز الكشف المبكر والوقاية وتسهيل وصول المصابين إلى التقنيات الحديثة التي تساعدهم على إدارة حالتهم الصحية. ويعيش نحو 400,000 شخص في ولاية فيكتوريا مع السكري، فيما يشخص قرابة 90 شخصا بالمرض يوميا. كما يقدر عدد المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو 500,000 شخص ما يزيد أهمية التوعية بالفحوص الدورية والعوامل التي يمكن التحكم بها. وتقول اختصاصية التغذية رشا سليم المتخصصة في المعالجة الغذائية للأمراض المزمنة إن بعض عوامل الخطر مثل العمر والجينات لا يمكن تغييرها، لكن اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل احتمال الإصابة بالنوع الثاني. كامبرا، يبدو أن أستراليا تجنبت الارتفاع الشتوي في حالات كوفيد 19 الذي شهدته خلال السنوات السابقة وفقا لتقرير حديث. وتظهر بيانات المراقبة الفيدرالية تسجيل 64,357 إصابة بكوفيد 19 منذ بداية هذا العام، بانخفاض نسبته 56% عن الحالات 146,232 المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وترسم أحدث الأرقام صورة غير معتادة لمسار كوفيد 19 في أستراليا، إذ ظلت الإصابات أدنى بكثير من مستويات العام الماضي رغم بدء ارتفاعها تدريجيا بين السكان. وقال المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض في أحدث تقاريره لمراقبة الأمراض التنفسية على خلاف السنوات السابقة، لا تظهر البيانات الوطنية لعام 2026 حتى الآن ذروة شتوية واضحة. ويقول الخبراء إن تغير سلوك الفيروس والمناعة التي اكتسبها السكان قد يفسران ذلك. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. القاهرة، كشف مصدر دبلوماسي مصري لجزيرة نت على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقاهرة عما أسماه تنافسا يصل حد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين للاستحواذ على النصيب الأكبر من الاقتصاد الرقمي المصري وصناعة مراكز البيانات. ولا تبدو زيارة الرئيس الصيني إلى مصر مجرد محطة في مسار العلاقات المتنامية بين القاهرة وبكين، بقدر ما تحمل رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز حدود البلدين في وقت تتسع فيه المنافسة الصينية الأمريكية على النفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمثل فيه مصر إحدى الساحات المهمة للتنافس. قطاع غزة، قال الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إن السجانين الصهيونيين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم، كما هددوه لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. وجاء ذلك في شهادة جديدة لأبو صفية نقلها عنه محاميه وفق بيان لجمعية أطباء لحقوق الإنسان الصهيونية الأربعاء. الجيش اللبناني ينفي، نفى الجيش اللبناني أمس صحة تقرير صهيوني ملفق زعم معارضة بعض ضباطه لانسحاب الصهيوني من منطقة الجنوب خشية عودة حزب الله، محذرا من محاولة استهدافه بحملة شائعات. وقال في بيان إن مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام صهيونية معادية برزت أخيرا بشأن مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب، إضافة إلى أخبار ملفقة. إدانات خليجية، دانت عدة دول خليجية بشدة استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضي كرمز، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية. وأمس الأربعاء أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفلبينية، وذلك إثر تعرض سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضي كرمز قبل يومين. قطاع غزة، استشهد مواطنان فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجروح إثر غارة صهيونية وإطلاق نار على بلدة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، في حين استشهدت امرأة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار باتجاه خيام للنازحين في بلدة جباليا، كما استهدفت مسيرة صهيونية تجمعا لمدنيين في مخيمها الذي يحمل الاسم نفسه. وزارة الصحة المصرية، قالت وزارة الصحة المصرية إن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون إثر حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح أمس. وأوضحت الوزارة في بيان إن الحادث وقع على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وأنه جرى الدفع بعشرون سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. إسبانيا، أعلنت الحكومة الإسبانية امتلاكها أدلة تشير إلى قيام منتديات رقمية في كل من الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة بهدف استقطاب الاتحاد الأوروبي وتقويل وحدته. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء القدس المحتلة. في 25 من أغسطس آب 2026 اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير مركز كولندية التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس المحتلة برفقة قوة عسكرية قدرتها الأونروا بنحو 50 عنصرا وطرد موظفيها وأعلن السيطرة عليها. ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش دخول قوات الجيش الصهيوني وبقائه في المركز وتنفيذ أعمال داخلية دون إذن، مؤكدا أن المنشأ تابع للأمم المتحدة وتتمتع بالحماية المقررة لمقر المنظمة الدولية. ما زلنا إخوة الإيمان نقدم إلى حضراتكم

لقابلة للتداول في خطوة أثار تساؤلات بشأن توافقها مع القوانين التي تقيد وضع صور الأشخاص الأحياء على النقود الأمريكية. مجلة إيكونوميست تنقل: نقلت مجلة إيكونوميست عن مصادر وصفتها بالمقربة من الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتصعيد الحرب مع أوكرانيا، وأنه يسعى لحشد نحو 400 ألف جندي إضافي للحرب البرية، في حين نفى بوتين هذه المزاعم قائلا إنها محض هراء. وقالت المجلة البريطانية إن بوتين اعتبر زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو الأسبوع الماضي دليلا على ضعف الولايات المتحدة، وفق ما نقلته المجلة عن أحد معارف بوتين القدامى. إيران: هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الصهيونية إنه لا ينبغي للكيان الصهيوني أن يقلق من تجدد الحرب مع إيران. جاء ذلك في منشور لرضائي على منصة إكس ردا على هجمات شنتها الولايات المتحدة على إيران الثلاثاء. روسيا: دخل الصراع بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا مرحلة تصعيد حاد، ويشير تزايد نطاق وتواتر الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة والقطاع المدني في أوكرانيا إلى تحول في الأولويات التكتيكية للقيادة الروسية. ووصلت صفارات الإنذار من الغارات الجوية التي أصبحت حدثا يوميا في أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، مع رفع روسيا بشكل ملحوظ كثافة ضرباتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، مختبرة دفاعات أوكرانيا الجوية ومرونة شبكة الطاقة لديها. إيران تحت ضغط الدولار: لم تنتهي أزمة الغاز في أوروبا عندما تراجعت الإمدادات الروسية، بل تغير شكلها، فالقارة التي كانت تعتمد على الأنابيب القادمة من الشرق عززت وارداتها من الغاز المسال ووسعت بحثها عن موردين جدد من النرويج والولايات المتحدة إلى الجزائر، لكن هذا التحول نقل جزءا من الهشاشة من البر إلى البحر إلى الناقلات والأسواق الفورية والممرات البحرية التي يتصدرها مضيق هرمز. وفي وقت يقترب فيه الشتاء تجاوزت العقود الآجلة الهولندية للغاز، وهي المؤشر المرجعي في أوروبا، 75 يورو لكل ميجاوات ساعة بارتفاع ما يقارب 10% خلال 3 جلسات، لتصل أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2023. وزير الخزانة الأمريكي يقول: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية ربما تكون أهدافا محتملة في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني. وجاءت تصريحات بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ردا على سؤال بشأن الدعم الروسي لإيران، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لطهران. الولايات المتحدة وإيران: تستهدف الضربات الأمريكية تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة في هرمز، لكن الجغرافيا والرد الإقليمي يفرضان كلفة مرتفعة على رهان الضغط العسكري والاقتصادي لإحداث تغيير داخل طهران. وتتسع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على أكثر من جبهة، من الضربات على مواقع الحرس الثوري قرب الساحل الإيراني ومضيق هرمز إلى الردود التي طالت أهدافا وقواعد مرتبطة بالوجود الأمريكي في دول بالمنطقة. روسيا وأوكرانيا: دخل الصراع بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا مرحلة تصعيد حاد، ويشير تزايد نطاق وتواتر الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة والقطاع المدني في أوكرانيا إلى تحول في الأولويات التكتيكية للقيادة الروسية. ووصلت صفارات الإنذار من الغارات الجوية التي أصبحت حدثا يوميا في أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، مع رفع روسيا بشكل ملحوظ كثافة ضرباتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، مختبرة دفاعات أوكرانيا الجوية ومرونة شبكة الطاقة لديها. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة بالله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: وفيات المخدرات تسجل مستوى قياسيا أستراليا وكبار السن أكثر ضررا. فيكتوريا: الكشف المبكر ونمط الحياة الصحي خطوات الوقاية من السكري وتقليل مضاعفاته. كامبرا: أستراليا تكسر نمطا
استمر سنوات تتجنب موجة كوفيد-19 الشتوية.

0: ومن العناوين العالمية: القاهرة، زيارة الرئيس الصيني القاهرة بين رهانات اقتصادية وحسابات النفوذ والمنافسة، قطاع غزة، حسام أبو صفية يقول: سجانون صهيونيون يواصلون ضربي ويهددونني لإسكاتي، الجيش اللبناني ينفي، الجيش اللبناني يكذب تقريرا عن رفض الانسحاب الصهيوني ويحذر من التضليل، إدانات خليجية، إدانات خليجية لاستهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز، قطاع غزة، شهيدان ومصابون باعتداءات صهيونية على جباليا، وزارة الصحة المصرية، بينهم أردنيون 22 قتيلا و28 مصابا إثر انقلاب حافلة جنوب سيناء بمصر، إسبانيا، إسبانيا تجدد اتهام الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين إلى سبتة، القدس المحتلة بعد الاستيلاء على آخر معاقلها، كيف تقلص وجود الأونروا بالقدس المحتلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، دولار جديد بصورة ترامب يثير جدلا قانونيا في أمريكا، مجلة إيكونوميست تنقل، إيكونوميست تتحدث عن حشد موسكو لحرب برية في أوكرانيا وبوتين يصف ذلك بالهراء، إيران، إيران تهدد باستراتيجية حرب جديدة وترامب يطمئن الكيان الصهيوني، روسيا، روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ إيران تحت ضغط الدولار، إيران تحت ضغط الدولار وأوروبا تحت ضغط الغاز، أين تلتقي الأزمتان؟ وزير الخزانة الأمريكي يقول، بيسنت يقول قد نستهدف شركات طيران وأصولا رقمية للضغط على إيران، الولايات المتحدة وإيران، من تصدع الحرس إلى الشارع، ثلاث سيناريوهات أمريكية محتملة لتغيير النظام في طهران، روسيا وأوكرانيا، روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 15 درجة، غدا الجمعة طقس مشمس، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 12 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 55، يرفع لأذان العصر تمام 3:00 11، يرفع لأذان المغرب تمام 5:41، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:58، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي: تان غاني رود شستر هيل. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane Store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya Store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة في الله، تعرفوا إن إفشاء السلام هو مفتاح القلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا، ثم بعد. أما بعد، أحبة في الله، إن إفشاء السلام هو مفتاح القلوب. فإذا أردت أن تفتتح لك قلوب العباد، سلم عليهم، ولو لقيتهم، إذا لقيتهم ابتسم في وجوههم وكن سباقا للخير ده. ربنا بيزرع محبتك في قلوب الناس، بيسر لك طريق للجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. السلام تحية أهل الجنة، ويكفي أن السلام هو تحية أهل الجنة، لا يختار الله تعالى لهم إلا ما هو أكمل وأحسن. فقد قال الله عز وجل عن أهل الجنة: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم. والسلام حق المسلم على أخيه. إن ألقاء السلام ورده أحد الحقوق اللي كفلها الشرع للمسلم على أخيه المسلم. أما إلقاء السلام ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. وأما رد السلام ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز. وهنا عن السلام بسبب. السلام سبب للبركة. لو كنت عاوز إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في نفسك وأهل بيتك، فسلم عليهم كل ما دخلت بيتك، فده من أعظم أسباب البركة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. فأين أكثر المسلمين من هذا الأدب؟ إفشاء السلام سبب العلو ورفعة الدرجات. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام كي تعدوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله الحسنى وضعه، فافشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فرد عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم، فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. إن الذي يبدأ السلام أو يبدأ الناس بالسلام هو أقرب وأحب إلى الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. من آداب السلام أولاً أن يكون التسليم بصوت مسموع بيسمعه الصاحي وما بينزعجش منه النايم. فعن المقداد رضي الله عنه قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال الإمام النووي رحمه الله: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة. ثانيا، أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفي لفظ: يسلم الصغير على الكبير. هذا هو الحديث. ثالثا، أن يعيد إلقاء السلام إذا فارق أخاه ولو يسيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، وإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رابعا، أن يسلم على أهل بيته عند الدخول عليهم كما سبق. خامسا، عند الاكتفاء بالإشارة باليد أو الرأس فإنه مخالف للسنة، إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا فإنه يسلم بلسانه ويشير بيده ولا يكتفي بالإشارة. سادسا، السلام في بداية المجلس وعند مفارقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. سابعا، أن يسلم على الصبيان إذا لقيهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على التواضع والرحمة، كما أن فيه تربية الناشئة على تعاليم الإسلام وغير ذلك من الفوائد. ثامنا، البشاشة وطلاقة الوجه والمصافحة، خلي يكون الإنسان هيك وشه ضحوك مبتسم، ما يكون عبوس. تاسعا، الحرص على السلام بالألفاظ الواردة في السنة وعدم الزيادة عليها أو النقصان أو استبدالها بألفاظ أخرى، صباح الخير أو يعطيكم العافية، والمحذور أن تكون هذه الألفاظ بديلة للسلام. أما إن سلم السلام الوارد في السنة ودعا بعد ذلك بما شاء فلا بأس. عاشرا، ألا يبدأ كافرا بالسلام؟ فإن سلم عليه أحد من أهل الكتاب قال: وعليكم سلام الرجل على المرأة والعكس. ذكر أهل العلم أن الرجل يسلم على المرأة الأجنبية ويرد عليها السلام، وكذا المرأة تسلم على الرجل وترد عليه السلام، بشرط أمن الفتنة وعدم المصافحة وترك الخضوع بالقول، فإذا لم تؤمن الفتنة ترك إلقاء السلام ورده أيضا. فإذا لم تؤمن الفتنة. فيا أيها الحبيب، هل بعد كل ما سبق بيانه من فضائل السلام نبخل به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبخل الناس
من بخل بالسلام؟ وهل نختص به من نعرف من الناس فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الإسلام أن يطعم المسلم الطعام وأن يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف؟ نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يفشون السلام، وأن يدخلنا وإياكم الجنة بسلام، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موضوع عجبني، حبيت أنقله ليكم نسمع مع بعض ونتمعن في الموضوع ده بعنوان اغسلي مخ جوزك بالمديح. طبعا مش كل زوجة تقدر تعمل كده. ما بيخلاش بيت من المشاحنات والخناقات الزوجية، فهي زي الملح والفلفل ومكسبات الطعم في طبخة الحياة الزوجية، لكن لو زادت على حدها فهي بتهدد حياة أصحابها وبتصيبهم بأمراض خطيرة. فالأزواج اللي بيختلفوا باستمرار وبيتجادلوا جدال من غير طعمة باستمرار، ما بيعرضوش علاقتهم الزوجية للخطر وبس، لكن بيعرضوا نفسهم هم لأخطار الإصابة بالأمراض اللي بتقتل، زي ارتفاع ضغط الدم واضطراب في ضربات القلب وبتقصر الحياة يا عيني، أو بيوقع الواحد من طوله. ومن ناحية تانية تؤكد الدراسة إن لغة الحوار الدافئ بين الزوجين تؤثر في مستوى الكورتيزول في الجسم. الكورتيزول يا أحبابي هو الهرمون اللي بيتفاعل مع درجة التوتر اللي بيتعرض لها الإنسان تفاعل طردي، فكل ما زاد التوتر علي هرمون الكورتيزول في الدم، وعمره الافتراضي عند المرأة 10 سنوات، وبعد كده يروح صبرها بقى وتحملها وتطلب الطلاق، خلاص ما بقاش عندها صبر أبدا. الخناقة الزوجية في الواقع قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار في أي وقت. فهناك عند الزوجة وعند الزوج أسباب كافية للخناق كل الوقت، لكن كل واحد منهم بيأجل الخناقة أطول فترة ممكنة في محاولة نزع فتيل الانفجار. لكن الخناقة بتوقع لا محالة. خبراء الزواج بينصحوا المرأة بأنها تكون أكثر صبر وتحمل وقت دخول المشاحنات الخناقات يعني مع أزواجهم، ومن أجل الحصول على نتائج طيبة محدش بيتخانق من أجل الخناق نفسه، لكن للحصول على نتيجة أفضل وحياة أفضل لإيصال وجهات النظر. فالزوجة تعبر عن أسباب غضبها لموقف معين أو سلوك أزعجها، وهو كده الخناق إعادة تصحيح لمسار حياة أسرة وأبناء، وده يتعين على الزوجة إنها ما تصرش على طلب شيء وقت الخناق، وإنها تستخدم درجة صوت منخفضة وناعمة ما يعلاش صوتها، وإنها تتجنب استخدام الكلمات اللي بتظهر عدم الاحترام أو عدم التقدير. وما تنساش الحب لشريك حياتها، فطبعا مش معقول انه نشوط في لحظة غضب كل اللحظات الجميلة الدافية السعيدة اللي مرت بينا في حياتنا، وانه تحرص الزوجة على الأقل من الهجوم على الزوج
أثناء الخناق أو التهكم على أسلوب حياته. كمان يجب اختيار الوقت والمكان المناسبين للنقاش، فمعظم الأزواج بيختاروا وقت الليل للخناق حيث الهدوء والسكينة، وأحيانا قدام الغرباء والأقرباء والأطفال. أيوة، هناك مشاكل وتحديات بتواجه الزوجين، لكن يا أحبابي الحل ما بيكونش بالخناق والزعيق وتعالي الأصوات والأيدي. الدراسة بتوصي الزوجة بأنها تثني من حين لآخر في ودن زوجها على سلوك، أي سلوك أو تصرف جميل أو موقف عجبها، والتغاضي عن سلوكيات ما بتعجب، يمكن ما تعجبهاش، خليها تغمض عينها شوية وتسد ودنها. ففي جوه كل راجل طفل صغير يعني بينتظر مدح، شوية مدح والثناء. امدحيه يا أختي، امدحيه، مش هينقص منك حاجة، والله انت الكسبانة، اضحكي عليه، قوليله بأنه هو الأفضل والأشيك والأجمل، بدل من تقوليله كلام تاني، بدل ما تقوله واحدة تانية، ست يعني، ست تانية تقوله الكلام ده وهي بتكسبه ويروح لها وتبقى انت وحدك وخسرتي كل حاجة. أيوة أحسن بقى إنك تقولي له كلمة حلوة في ودنه كده كل كام يوم، ده جوزك، معلش خدي على عقله. ربنا هنيكم، ربنا هني كل الأزواج، خاصة بنسمع الأيام دي حالات طلاق يعني بشكل مش معقول، مش معقول والله. وكتير اللي بيقدموا على الطلاق عندهم عيال، عندهم أولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اصلح بين الأزواج يا رب العالمين.

0: أحبتي في الله، موضوع قريته وحبيت إني أقراه لكم بعنوان اغسل إيديك بعد ما تقرأ القرآن الكريم. فهمتوا عليا؟ اغسل إيديك بعد قراءة القرآن، اغسل إيديك بعد أن تمسك وتمس القرآن الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيقول كنا في رحلة عائلية في إحدى القرى البعيدة، فأدركتنا صلاة الجمعة في أحد المساجد فحضرنا، وبدأ الخطيب خطبته بعد أن حمد الله وأثنى عليه بصوت جهير عن فضل القرآن الكريم، فما لبث أن ضرب مثالا عن واقعنا وقال: لو كنت عارف، لو كنت عاوز أنك تعرف يا عبد الله كيف حالنا مع كتاب الله، فادخل بيتك، خش بيتك بعد صلاة الجمعة وجيب كرسي وحطه جنب خزانة الهدوم، وبعدين اطلع على الكرسي وتحسس بإيدك فوق الخزانة، هتلاقي كتاب مهجور اتملع فوقه الغبار، عليه غبار بطبقات كتيرة. فإذا أمسكت فيه بشويش على مهلك عليه، لأن صفحاته يدوب هتتمزق. وبعد ما تمسكه بعناية، بعناية فائقة، امسح الغبار اللي على جلدته، هتلاقي مكتوب بالخط العريض القرآن الكريم. بيقول اندهشت من كلام الشيخ في خطبته وأسلوبه اللي بيشد السامع وبيبهر الناظر بحركاته المعبرة، لكني ما حسبتوش إلا أسلوب من أساليب البلاغة اللي بيدفع الناس لقراءة كلام ربنا وحفظه وتدبره وتدرسه. لكني افتكرت في الخطبة دي اللي مضى عليها سنة كاملة بعد يومين، وانا كنت كده قاعد بعد المغرب في المسجد، فروحت لخزانة المصاحف الكبيرة اللي في المسجد، خزانة جميلة ملانة بالمصاحف والأحجام مختلفة، مصحف صغير مصحف كبير، وفتحتها عشان أخد مصحف من المصاحف الموجودة. وبعد ما قريت في القرآن شوية ابتديت أفرك إيدي وأنا متضايق، فبصيت فكانوا أطراف صوابعي ابتدت بالإسوداد كلها سودة من الغبار اللي كان على هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. يا الله يا الله. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد إيه السجاد بتاع المسجد نظيف والإزاز كله والخزانات يا سلام نظيفة، والريحة عطرة حلوة، يعني ريحة المسجد كلها عطرة. فجزى الله خادم المسجد خير الجزاء، جزاه الله. ولكن غبار المصاحف ما بيشيلوش إلا تعاهد هذا الكتاب من أمة القرآن. أسألكم بالله، هل هذا الكلام واقعي ولا لا؟ ولو ما لقيتوش إجابة، روح للمسجد وبص بعينك. يقول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم.
1: الله
0: الله فالله الله. إخواني في الله نشد العزم والعزيمة متوكلين على الله لنرجع إلى كتاب الله ونكون في أحسن حال مع كتاب ربنا جل وعلا. نظفت المصحف من كتر استخدامه. احنا بنتساءل، نظفت المصحف بتكون من كتر استخدامه، فيا ترى ايه حال المصحف بتاعك؟ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ربنا يهدينا ويهديكم جميعا الى الخير والى قراءة القرآن وتدبره. آمين يا رب.